ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

بكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر

زادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتى

يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهل

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

هم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

يقف. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة.

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا.

قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن

لاعبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم

قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني ما نيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروضة أنا من

0: كريم بها سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب يعني.
1: احفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
3: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا، يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب.

دار الإفتاء الليبية. ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
3: قام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على نايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: نرجو من فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني التوجيه حول لقاء مجرمي الحرب صدام حفتر ونتنياهو في الإمارات، وأيضا ما صدر من قرارات تزوير جديدة من عقيلة صالح لترسيخ قوانينه الانتخابية السابقة المفصلة على مقاس حفتر، متجاوزا كل الاتفاقات مع مجلس الدولة، وينفرد بقراراته دون التزام حتى بلائحته الداخلية فيما يسمى البرلمان. تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما اقترب موعد انتخاب الصهاينة وانتخاب رئيس الأمريكان اشتدت القسوة والمكر والفتك والقتل والإجرام بأهل غزة والضفة الغربية والانتهاكات في القدس الشريف. نحن الآن عندما يتكلمون على القانون الدولي يدفنونه تحت الأرض في أطباق الأرض عندما يتعلق الأمر بأهل فلسطين وما يقاسونه، وتجدهم يلوحون به في اجتماعاتهم في الأمم المتحدة وفيما يتعلق بالأزمات والمضايق التي يعيشونها في غزة ليل نهار. يعيش الناس على أزيز الطائرات وتفجير القنابل وقصف المدافع، وفي الضفة الغربية التهجير والتنكيل والحرق وهدم البيوت وتجريف الأراضي وتقطيع أوصال الناس بكل ما يقدر العدو عليه، وفي القدس الشريف قطعان الصهاينة بالآلاف هذه الأيام بمناسبة عيد من أعيادهم الإجرامية الكافرة الملحدة، يدخلون بالآلاف إلى الحرم الإبراهيمي وإلى القدس الشريف يرقصون ويغنون سكارى مخمورين ويغيرون معالم الإسلام، والمسلمون يتفرجون عليهم، والقادة والحكام حكام الخليج وحكام المسلمين منشغلون منغمسون مستغرقون هذه الأيام، ليس لديهم وقت سوى حل مشكلة مضيق هرمز والتغلب على صعوبات الإمداد بالوقود والطاقة والغاز والمسائل الأخرى التي تعاني منها دول الخليج بما فيها الصواريخ التي تتساقط على بعض بلدانهم. منشغلون ومستغرقون في هذا الخضم الذي تريد أمريكا أن تنفس به عن من أمرها وينفسون به على العالم، وتستطيع هذه الدول أن تعود إلى ما كانت عليه من التصدير ومن إمداد الطاقة ولا تحرم من مدخرات بلدانهم. يعيشون هذه المحاولات والمصالحات بين مضيق هرمز والأمريكان، ويغفلون ويعرضون ويعطون ظهورهم لكل الجرائم التي يرونها تتساقط على رؤوس الأبرياء والصغار والأطفال، والحرب لم تتوقف في فلسطين المحتلة. غدروا بهم في الاتفاق الذي أشهدهم عليه رئيس الأمريكان ووقعوا عليه وضمنوه، اتفاق على وقف الحرب، غدروا بهم في ذلك، لم يلتفتوا إليهم، لم تقف الحرب يوما واحدا في غزة ولا في الضفة الغربية. الفلسطينيون قدموا كل ما عليهم وأعطوا كل التزاماتهم واستسلموا لهذا الاتفاق الذي ضمنه إخوانهم من قادة زعماء المسلمين، لكن زعماء المسلمين خذلوهم. يرون اليوم كل ما يقاسيه أهل فلسطين وكأنهم ليسوا بشر. ولذلك قلت القوانين الدولية يتكلمون عنها عندما تتعلق بمضيق هرمز، وعندما تتعلق بغزة هي في إجازة، بل كلمة إجازة وصف غير كافي، هي تحت أطباق الأرض. القوانين الدولية لا وجود لها عند هؤلاء الزعماء الذين يتكلمون عن مضيق هرمز ويعني وقف تدفق النفط فيه مخالف للقوانين الدولية. طيب ما يحصل من الصهاينة في المستوطنات وفي غزة؟ هل هذا لا علاقة له بالقوانين الدولية؟ الأمريكان شركاء مع الصهاينة قولا واحدا بكل ما يملكون، بالمال والسلاح والعتاد والطائرات وبكل ما يملكون. والدول الأوروبية أكثرها إلا قليل منها، أكثرها تقوم بنفاق سمج، تدعي أنها يعني تقول هذا الاستيطان هذا غير مشروع وتقاطع سلعه وما إلى ذلك، وكأن المستوطنين هم من دولة أخرى نزلوا علينا من واق الواق، كأنهم ليسوا مدججين بسلاح العدو، كأنهم لا يقتلون الفلسطينيين بحماية جيش العدو، كأن الدولة الصهيونية لم تشرع لهم هذه المسائل وتحميهم بالقوانين، ووزرائهم يدخلون مع هؤلاء المستوطنين لتقتيل الفلسطينيين. الدول الأوروبية أكثرها تقوم بهذا النفاق، ولم تتخلى عن دورها، وهذا لا يستغرب منها، فإن هي الذي أنشأت هذا الكيان. ومن حيث الواقع هي لا تزال تمد هذا العدو بكل ما يحتاج إليه، العلاقات الاقتصادية، الدعم بالمال، الدعم بالسلاح، الدعم بالاستخبارات، الدعم بالتجسس، بقطع الغيار، كل ذلك هي تفعله، ولكن تتظاهر أنها غير راضية عما يفعله المستوطنون. وللأسف هؤلاء الزعماء الغارقون في هذه المصالحات المتعلقة بإصلاح ما فسد من تصديراتهم النفطية وما يعانونه من الضيق ومن الاعتداء على بعض بلدانهم بالحرب وبالصواريخ، لا يزالون لم يدركوا بعد أن هذه المصائب التي تنزل عليهم وهذا الفشل في حلول مصادر الطاقة التي يسعون لحلها منذ شهور طويلة، لم يدركوا بعد أن هذه المصائب هي مرتبطة بظلمهم لإخوانهم، هي مرتبطة بتخليهم عن نصرة المسلمين، هي مرتبطة بخذلانهم لمقدساتهم. كل من يفعل مصيبة، من يفعل ظلما وعدوانا سينال جزاؤه، هكذا يقول القرآن: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والقرآن يذكر أن الظلم عاقبته الحرمان، هم حرموا من الطاقة ومن تصديرات نفط مع الصور التي يريدونها، ومن الشدة ومن العذاب الذي يعني يصلهم بسبب هذه الحروب، ويغفلون عن آيات القرآن التي تحذرهم من ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن الظلم يسبب الحرمان، ها هم يعيشون الحرمان. الله تبارك وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله تبارك وتعالى يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخزي، يعني بسبب يعني نكوصها وإعراضها عن نعم الله وكفرها بالنعم، أذاق الله لباس الجوع والخزي، يذيقها الله لباس الجوع ولباس الخزي، ويعاقبها بسبب إعراضها وكفرها للنعم، عدم نصرة المسلمين وخذلان المسلمين، يكون سببا لضيق العيش ولشدته وللمصائب التي يرونها. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذا الذي ينبغي أن يتنبه إليه هؤلاء القادة وهؤلاء الزعماء، بحيث إذا أرادوا أن يصلوا إلى حلول فيما يتعلق بهرمز وإلا في إصلاح ما فسد من بلدانهم بحمايتها من الحروب أو بتصدير الطاقة التي يعيشون عليها. فيما يتعلق بما تفضلت به يعني لقاء الصهاينة في أبو ظبي هذه الأيام، هو ضمن ما كنا نتكلم عنه في هذا البرنامج مرارا وتكرارا، هو ضمن المشروع الصهيوني الكبير. المشروع الصهيوني الناس ربما كانوا يقولون هذه مبالغة، ومشروع الصهيوني لا يهتم بهذه الأشياء الصغيرة التي تجري هنا وهناك. ما يجري من عام 2014 في ليبيا، انقلاب حفتر على المؤتمر الوطني وعلى الثورة المباركة، وما يجري في كل البلدان التي حصلت فيها الحروب من ذلك الوقت، ما حصل من تقاتل في اليمن بعد تحويل عبد الله صالح، وأراد أهل اليمن الكرام أن يحرروا أنفسهم من قبضته ويختاروا حاكما، تسلط عليهم المشروع الصهيوني بالحروب إلى هذا اليوم. ومثل ذلك أهل سوريا، سلطوا عليهم الأسد واستمر سنين طويلة يقتل ويعذب ويسجن ويفعل كل الموبقات والمنكرات، وفعلوا ويفعلون كل ذلك بأهل العراق، ويفعلونه بأهل السودان، وفعلوه أيضا بأهل مصر. كانت لديهم حكومة منتخبة برئاسة سيد مرسي، انقلب عليه العسكر ليكون حارسا للصهاينة، كذلك فعلوا في تونس. كل البلاد والسودان الآن لا تزال تعاني، والذي يدعم حربها ويشعل نارها هو يعني حاكم الإمارات ومن معه من الصهاينة. هذا العمل لابد أن ينتبه إليه المسلمون، ولا يصدق الترهات، ولا يصدق الأكاذيب، ولا يصدق الوعود المعسولة. فالتدخل الأمريكي والتدخل الدولي وبعثات الأمم المتحدة، وجودهم في ليبيا وإلا في أي بلد من هذه البلاد، هو ضمن المشروع الصهيوني إشاعة الفوضى واستمرارها وانتزاع القرار والاستيلاء على الأموال وعلى المقدرات وعلى المعادن يبحثون عنها، ثم يلهون الشعوب بوعود كاذبة مثل ما نسمعه الآن من بعثة الأمم المتحدة ومن برنامج هذا مبعوث الأمريكي ومن مخرجات 4+4، ويوجدون هؤلاء الظلمة المجرمون ضمن المشروع الصهيوني الكبير، يوجدون في كل بلاد من ينفذ هذا الإجرام من أهل البلد نفسها، من بني جلدتنا يتحولون إلى أناس آخرين يشتغلون ويلبسون لباسنا، وهم في داخلهم ومحتواهم وفي عقولهم وفي تفكيرهم وفي كل ما يتعلق بهم هم صهاينة، هم صهاينة الذين التقوا في أبو ظبي الصهيوني الثلاثي. بن زايد أشد على العرب والمسلمين من الصهاينة الأصليين، وكذلك من اجتمع معهم من المنطقة الشرقية، يدبرون ويكيدون لنا، والأمم المتحدة تسوق لهم، ويوجدون طبقة أخرى مثل عقيل صالح موضوع تحت نعالهم يسمع ويطيع. بعد أن يعني قام بتزوير تلك الجلسة التي ليس فيها إلا عدد قليل في الظلام، ولم ينشرها ولم ينقلها، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وبعثة الأممية تعلم أنها جلسة مزورة، ومع ذلك بنى عليها أشياء أخرى وأصدر حزمة من القرارات كلها تتعلق بأربعة زائد أربعة التي تنتهي إلى تمليك ولد حفتر ملك ليبيا ليستولي عليها، ويتكلم عن يعني أحقية مزدوي الجنسية في الانتخابات، ويعني كذبوا على الناس ويوهمونهم أنهم حريصون وأنه لا يحلف اليمين القانوني إلا بعد أن يتنازل عن الجنسية الأمريكية، والمعلومات التي يعرفها الناس أن الإجراءات لاتخاذ قرار وزارة الخارجية الأمريكية بالتخلي عن جنسيتها قد تصل حتى إلى عامين، فمعناه يعني يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الناس، بيقولوا هو ما يحلفش اليمين لو ينجح هذا حفتر إلا بعد ما يتخلى عن جنسية، الجنسية تحتاج إلى عامين باش يتخلى عنها، فالكلام كله كلام فساد في فساد وقهر وظلم. عقيلة صالح يكتب ورقة في مربوعة ولا في حوشة ويقول هذه قانون يفرض على الليبيين ونحن نسمع ونطيع، يكتب ورقة ويقول هذا يعني قرار يحلل الربا، يحرم الحلال، يحلل المكس، يعمل ما يريد، يلغي ويضيف ويزيد وينقص وكذا، والناس يعني مادين رقابيهم ليه، هو مجرم قاتل، هو معين للظالم، هو مثل الظالم سواء بسواء، هو مثل حفتر وأولاده سواء سواء، لأنه هو الذي مكن لهم وهو الذي يبرر لهم، ولا يزال إلى حد الآن يزعم أنه يصدر قوانين وقرارات ويشرع ذلك لهم. فالذي يجب على الناس أن يتنبهوا إليه ما كان مخفيا ها هو ظهر، كانوا ربما في السابق حافظ وأولاده يعملوا في زيارة للكيان الصهيوني خفية ولا يعني يحبون أن يطلع عليهم أحد، لكن ها هم هؤلاء يعني أعلنوا على أنفسهم وضبطهم الناس وصرحت السلطات اليهودية والصهيونية في الكيان بذلك، والخبر يعني أصبح متداول في نشرات أخبار الكيان الصهيوني، فلا يستطيعون أن يتخلصوا منه ولا أن يتبرؤوا منه.
3: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. مع اتصال، نعم نعم، أحمد من طرابلس، تفضل يا أخ أحمد. نعم أحمد، تسمعني يا أحمد؟ طيب انقطع الاتصال، في اتصال آخر. نعم نعم، أخ علي من طرابلس، تفضل يا أخ علي.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مرحبا شيخ، كيف حالك؟
3: أهلا وسهلا، تفضل.
5: الله يبارك فيك وفي سماحة المفتي. بالله بس إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع القادم تمر علينا ذكرى 7 أكتوبر المجيدة، وما نتج عن هذه الحراك وما قام به الأبطال في غزة، فنريد من الشيخ تكرمتم توجيه رسالة لأهل غزة على صمودهم وعلى قتالهم ومقاومتهم لهذا الطغيان.
3: طيب شكرا، شكرا اتصالك. شكرا. نعم نعم، أخ سراج من طرابلس، تفضل أخ سراج.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: أحييك الشيخ عبد الله وأحيي شيخ أبطال العلماء.
3: أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
6: سؤالي يا عم الشيخ بخصوص المدعو عبد الله علي المريني، مدير مكتب وزيرة العدل حليمة البوسيفي. طبعا الشخص هذا معروف بتبعيته للنظام السابق، وهو جاد لعبد الله السنوسي يعني، وكانت تربطه علاقة بسيف القذافي. الشخص هذا تسعى يعني حليمة البوسيفي لوضعه في الهيئات القضائية، وهو لديه قضايا جنائية لدى العام مشهورة ومنشورة يعني بخصوص تزوير أوراق ومستندات للحصول على بعض المناصب، آخرها كان يعني تزوير يعني بخصوص امتحان تعيين أعوان القضاء. طبعا حليمة تستغل صفتها كوزيرة للضغط على مجلس القضاء لأجل تعيينها عضوا بالهيئات القضائية، رغم أن المدعو لا يحمل أي صفة قانونية يعني ولم يعمل في السلك القضائي. طيب. وطبعا الغرض من وضعه في الهيئات القضائية لإخراج المجرم عبد الله السنوسي وإسقاط هذه القضية، فنبو رأي الشيخ في هذا العبث يعني.
3: طيب شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. نعم أخ. طيب محمد من طرابلس، تفضل يا أخ محمد. نعم محمد، تسمعني محمد؟
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا شيخ؟
3: أهلا وسهلا، تفضل.
7: الله يبارك فيك. نبي نسأل يا شيخ على موضوع صغار التجار اللي يمثلوا الشريحة الكبيرة لاستيراد السلع والمعدات في السوق، ويقولوا إنهم يتعاقدوا على السلع اللي السوق محتاج لها يعني فمثل حاجة لها، لكن وزير الاقتصاد دار قرار قال عمم مع الجمارك ان ممنوع دخول اي سلعه الا بفتح اعتماد المصرف لها المركزي. معروف طبعا ان المركزي ما يقدرش يلبي كل طلبات صغار التجار دي بالالاف. انا مش عارف نبو تعليق للشيخ على الموضوع. بارك الله فيك.
3: طيب حاضر، بارك الله فيك. في اتصال اخر؟ طيب نعم. طيب شيخنا الاخ علي من طرابلس تحدث عن ذكرى 7 أكتوبر المجيدة ربما اقتربت، ويسأل إذا كان يمكن توجهون رسالة إلى أهل غزة في ثباتهم ونصحهم. بارك الله فيكم.
4: نحيي أهل غزة وأهل الضفة وأهل فلسطين، ونترحم على الشهداء الذين قاموا بهذا العمل البطولي الفذ في تاريخ الجهاد في قتال العدو. أقول يا أهل غزة ويا أهل الضفة ويا من ترابطون في بيت المقدس وكان في بيت المقدس، الله تبارك وتعالى اصطفاكم واختاركم لتقوموا بالرباط في هذا المكان المبارك الذي شهد الله للمرابطين، الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم للمرابطين فيه وأثنى عليهم وذكر لهم من الفضل والأجر الكبير المرابطون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. الله تبارك وتعالى يصطفي ويجتبي ويختار للقيام بالرباط والجهاد والدفاع عن مقدسات المسلمين، يختار لهم من هو يعني يريد له الخير، من يريد لهم الخير ويريد لهم الأجر ويريد لهم الفضل. وقد سبق في علم الله أن هؤلاء في الضفة وفي الغزة وفي غزة وفي القدس وأهل فلسطين داخل فلسطين وخارجها أنهم سيقومون بهذا الرباط وهذه المدافعة وهذا الجهاد للدفاع عن مقدسات المسلمين، لأن من أهله الله لذلك واختاره واصطفاه إنما اختاره ليرفع قدره وليعلي شأنه. قال تعالى وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالابتلاء والاصطفاء والاختبار هو سنة ماضية في الأولين والآخرين، يختار الله لها من يشاء من عباده. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكاذبين. ويقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. ولذلك يا أهل غزة ويا أهل الضفة ويا أهل القدس ويا أهل فلسطين، لا تحزنوا لما أصابكم من اللأواء ومن الضيق ومن الجوع ومن الفاقة ومن نقص الأموال والأنفس والثمرات، فما عندكم وما أنتم عليه هو خير مما عليه الغافلون الآخرون في بلاد المسلمين عنكم، وهو خير عما يمتلكه الحكام في جواركم وفي بلاد العرب والمسلمين، خير مما يمتلكونه من القصور والأموال والثروات، وخير من كل متاعهم، لأن الدنيا أيامها قصيرة، الدنيا أيامها قصيرة، وبعد ذلك ليس هناك إلا فريقان: الفريق الأول، فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، والفريق الثاني هو من يقول الله عنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعندها سيقول الواحد من هؤلاء عندما يرون ما أنتم عليه من النعيم، سيقول الواحد منهم: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
8: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. بارك الله فيكم أيضا الأخ علي من طرابلس، يسأل، أو الأخ سراج من طرابلس، الحقيقة هو طرح قضية المدعو، يقول كما يقول المدعو عبد الله المريمي من مكلف من قبل سيف بمتابعة ملف سنوسي، وهو من أتباع النظام السابق، وهو من أصدر قرار الإفراج الصحي لعبد الله سنوسي، ووزيرة العدل حليمة تسعى لإدخاله ضمن أعوان القضاء بالمعهد ليحصل على العضوية بالهيئات القضائية وليكون وكيل نيابة. ويقول للعلم أنه لم يعمل في أعوان القضاء، ولديه أيضا قضية جنائية بمكتب النائب العام، قضية تزوير كما يصفها، ومع ذلك تحاول الوزيرة بالضغط على المجلس لتمريره بالمحاباة وبالواسطة. فيقول السؤال: كيف نريد من الناس أن نحترم القضاء في حين أن من يدخلون إلى هذا السلك يدخلون بطريقة مخالفة للقانون، ممن لديهم قضايا جنائية وتزوير، أمثال مدير مكتب وزير العدل عبد الله المريمي متهم في قضية تزوير إفادة وغيرهم؟ تفضل شيخ.
4: تجربتنا مع وزيرة العدل محبطة، تجربة سيئة للأسف. في العام الماضي نفس الشيء، هذا معهد القضاء لأن هي رئيسة مجلس الإدارة فيه، صار فيه من الفساد ومن الفضايح التي يندى منها الجبين. أكثر من 300 يعني مرشح لمعهد القضاء في السنة، في تلك السنة ضبطوا كثير منهم، منهم من هو متقاعد ومنهم من ليس له شهادة أصلا، ومآسي يعني أشياء لا أول ولا آخر. تتعجب كيف تحصل في إدارة وفي وزارة وتسمي نفسها وزارة عدل. للأسف أكثر المسؤولين، كثير منهم عندما تتكلم عنه تريد الإصلاح، عندما تكلم عن أحد نريد أن يصلح لنفسه لمصلحته هو لا لمصلحتنا نحو، لينقذ نفسه، لينقذ نفسه من ذل الدنيا وخزي الآخرة إن كان يؤمن بالله. هذا الغرض عندما نتكلم عن مسؤول. الأغلب والكثير الذي تتكلم عنه من المسؤولين لا يلتفت إليك، يصم آذانه ويعمي أبصاره ولا يلتفت إلى الحق. لكن استثناء أريد أن أشيد في هذا الموقف بالمدير العام لمركز ضمان الجودة، بارك الله فيه وجزاه خيرا، تكلمنا عنه في الحلقة الماضية بسبب الرسالة التي صدرت من مركز الجودة للمسجل العام في الجامعة بمنع طلاب الثانوية الدينية من دخول الجامعات، فاستجاب جزاه الله خير وراجع نفسه ورجع إلى القانون وأدرك أن القانون يعطي الشهادة الثانوية في المعاهد الدينية الحق، وإذاك أنصفهم ولم تأخذه العزة بالإثم، فأرسلنا رسالة بمجرد ما يعني راجعنا هذا الموضوع، ألغى بها الرسالة الأولى التي صدرت من مركز الجودة لمسجل الجامعة التي تمنع الثانوية الدينية من دخول الجامعات، وطلب منهم أن يفسحوا المجال لطلاب الثانوية الدينية، فجزاه الله خير وأنا أقدره على ذلك وأشكره. أما وزيرة العدل فتكلمنا عنها في العام الماضي بسبب الفساد التي فتحته في معهد القضاء، ولا أدري هل في ذلك الوقت استطاعوا أن يراجعوا هؤلاء الطلاب المزور شهاداتهم والهم المتقاعدون والهم غير مؤهلين، وإلا مشتهم لا أدري. لكن هذه تعد جرائم، هذه تعد جرائم، أنهم يأتون إلى معهد قضاء يخرج القضاة الذين أمل الناس في أن ينصفوهم وأن يحكموا بينهم بالعدل، يدخلون فيهم المجرمين وغير المؤهلين والذين لهم سوابق أو مرتكبي جرائم أو عندهم فيه تهم موجهة ضدهم. ومن هؤلاء العام هذا قالوا المتقدمون لمعهد القضاء ما يقرب من 3000، شوف يعني الفوضى العارمة، وهم سيأخذون ممكن 200 ولا 300 ولا كذا، ويتم انتقاؤهم على عين وزيرة العدل ترضي بهم المستشارين والقضاة الكبار لتشتري ولاءهم وتشتري ذممهم، وعندما تريد منهم شيئا ينفذوه. الحكومة هذه، رئيس الحكومة عليه أن يتنبه لذلك، هذه مسؤوليته، لأن من ولي القضاء وهو غير أهل فكل ما يرتكبه من الظلم ومن الجرائم ومن الاعتداء على حقوق الناس ومن يعني عدم العدل والجور في القضاء سيكون مسؤول عنه وزيرة العدل ورئيس الحكومة الذي يعرفها ويعرف سوابقها ونبهه الناس عليها وتكلمنا عليها ولم يحققوا في شأنها ولم يبدلوا ولم يغيروا. وهذا الذي الاسم الذي ذكره السائل قال المريمي، ما المريمي؟ هو موظف في وزارة العدل، مدير مكتب الوزيرة، وهو يعني شخص إداري لا غير، ليس له علاقة بالقانون ولا بالقضاء ولا متخرج من كلية قانون ولا رجل يشتغل إداري فحسب، لكنه مسلط من قبل الوزيرة تريد أن تدسه في النيابات في الهيئات القضائية، وتحاول مرارا وتكرارا، والناس أهل العدل والمحامون وأهل الخير جمعوا له كثيرا من المخالفات القانونية والتزوير في شهاداته وفي شخصه وفي عدم تأهله لأن يدخل المجالس والهيئات القضائية، ولكن للأسف أكثر الآن من 3 أشهر هذه الطعون وهذه الدعاوى موجهة لمكتب النائب العام، والنائب العام لم يلتفت إليها، يعني يجيب بإجابات عمومية يريد أن يرضي الجميع. هذا الرجل يريد أن يهدم القضاء وعينات وزيرة العدل، وأنت تعلم يا نائب العام ويا مكتب النائب العام أنه مطعون فيه بالطعون التي قدمت إليه. أقل ما يجب على النيابة العامة أن تستدعيه وتحقق معه في هذه التهم، أما أن تكون الردود ردود ملبسة. خاطبنا وزارة العدل، هل هذا الشخص اشتغل في القانون أم لا؟ وزارة العدل ترد أيضا ردا ملبسا، هو يشتغل معنا، وهذا الكلام الفارغ الذي لا معنى له، وعاقبته وخيمة، عاقبته وخيمة عليكم يا نائب عام ويا مكتب النائب عام ويا وزيرة العدل، لأنه متهم حسب ما جاء في هذا السؤال وفي غيره أنهم يعملون على الإفراج عن عبد الله السنوسي وهو محكوم عليه بالقضاء لأسباب صحية، كما أفرجوا من قبله على عدد من عبد الله منصور وولد القدافي وغيرهم، أفرجوا عليهم ورئيس هذا المؤتمر الشعبي العام وكذا، أفرجوا عليهم عند الإفراج، كانت صورهم يتظاهرون بالمرض، يتمارضون، يمشون على الجيلات، ولما وصلوا الحدود، لما وصلوا رأس الدير، دار الجيلة على كتافه وطلق يجري. فهذا ظلم، وهذا لا يمكن قبوله، وعلى الناس أن يطالبوا بحقوقهم، أن يخرجوا في الشوارع، لأن آخر حاجة تفسد هي القضاء. كيف يبوا الناس الآن يثقوا في القضاء وهم يرشحون له أمثال هؤلاء الذين يسعون بالفساد؟ ويجب أن يوضع حد لتدخل وزيرة العدل في معهد القضاء، هذا يجب أن يوضع له حد، والحكومة مسؤولة عن ذلك، ولا يجوز السكوت. والنائب العام إذا سكت عن هذا هو ومن يعنيه الأمر، كل من يعنيه الأمر ويسكت، رئيس حكومة ولا نائب عام ولا كذا، هذا يدخل ضمن التستر على الظالم وعلى المجرم، التحقيق لا بد منه. أما من يسكت على من يتهم بجريمة فهو والمجرم سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث حدثا أو آوى محدثا، جعلهم سواء، ارتكب جريمة والله واحد تستر عليه. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
8: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نأخذ اتصال من أخ أسامة من طرابلس. مازال معي أخ أسامة؟
9: نعم.
8: تفضل.
9: نعم.
8: يا أسامة تفضل.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: الله محييك شيخ عبد الله، الله محيي سماحة المفتي، نسأل الله ينفع به البلاد العباد ويبارك فضلنا في كل الإفكار مشايخنا وعلمائنا الخيرين. شيخ عبد الله، سؤالي إلى صديق المفتي، نحن اليوم يقارب من 10 سنوات يعني من كارثة الخيرات وما إلى ذلك، ولكن نلوم بعض مثلا من ذهبوا ولا نلوم من بقوا في بلادنا وهم لازالوا على العهد، يعني في عدم خروجهم، عدم خروج، ومن منهم تقلد حتى منصب في أثناء دولة فبراير، واللي يتقلد منصب شيخ عبد الله وكأن الأمر معش يعني بعد في 2-3 أخذين شهر أخذين المال مع احترامي للقلة، لكن خروج اليوم نلوم غايب معانا في الميادين وفي الساحات. هذه نبي صديق مفتي حتى لما نلوم أنفسنا نلومه في تقصير، نحن ما تكالب علينا الغرب إلا أن الخيرين في بلادنا تقاعسوا. نحن لا نتكلم عن كثرة البلاد من سوادها أو من عدم وجودهم، نحن نتكلم عن أنصار فبراير، أنصار الحرية، أنصار الحق والعدل. فبالله هذه نبوها لسماحة المفتي نتكلم عليها. شيء ثاني نود من سماحة المفتي التوجه بكلمات إلى بلدية تاجورة، نسأل الله يبارك في أعضائها. يعني رأينا يومين ماضيين يعني عندنا طلبا وصلوا فيهم للكليات، نرى الزحمة بمياه الأمطار، يعني على قارع الطريق لم يعني ما حدثوا لها شيء، يعني حتى الحاجات البدائية من الامتصاص مقصرين في الجانب الخدمي من ناحية الطريق من بعد البيبي. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بيكم ويحفظ الله في ذات العباد.
8: والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد الله من طرابلس، تفضل يا أخ عبد الله. انقطع. طيب شيخنا بارك الله فيك. نعم في اتصال. تمام. الأخ محمد من طرابلس يسأل عن، يقول عن صغار التجار، يقول هم يمثلون الشريحة الكبيرة لاستيراد السلع والمعدات المتداولة في السوق، يقولون أنهم تعاقدوا على سلع السوق في مواد في أمس الحاجة إليها، ولكن وزير الاقتصاد أصدر قرارا وعممه على الجمارك والمنافذ الحدودية بمنع دخول أي سلعة إلا بفتح اعتماد من مصرف ليبيا المركزي، ومعروف أن المركزي لا يستطيع أن يلبي طلبات كل صغار التجار وهم بالآلاف.
4: نوجه نداء إلى وزير الاقتصاد أن يراجع نفسه في هذا القرار، لأن هذا سبق أن أصدروه في الماضي وسبب كوارث، لأن السلع القليلة والصغيرة والمعدات هذه أصنافها وأعدادها مش بالمئات، ربما بالآلاف، ولا يعرفها إلا صغار التجار. أما كبار التجار الذين يعطون الاعتمادات فهم يعني 10-20-30 لا أكثر من ذلك. الذين يأتون بالسلع وينفسون عن السوق ويريحون الأسعار هم صغار التجار الذين يلبون حاجة السوق اليومية. فهؤلاء لو ذهبوا إلى المصرف المركزي لا يستطيع أن يلبي طلباتهم في الوقت المناسب، وكل واحد يبي مثلا $100,000 ولا $50,000 يفتح الاعتماد في نفس الأسبوع يجيب السلعة وينفس على الناس، لا يستطيع. المصرف المركزي ما عندهاش قدرة على هذا ولا هي إجراءات تسمح بهذا، ولذلك هذا القرار قرار تعسفي وسيشعل الأسعار ويزيدها على ما بها وتختفي السلع، لأن هؤلاء التجار دفعوا أموال الآل، يدفع 50,000 ودفع 100,000 ودفع كذا وشراها من السوق، لأن لو يمشي المصرف ما يعطيش هو. ولو كان اللي يمشي يثبت عنده رخصة ويبي سلعة ويجيب فاتورة من جهة برانية ويقول ينبي هذا ويعطيه المصرف المركزي، مش يقعد 3 شهور هو يجري هذا إذا كان عنده حظ، ومع ذلك في النهاية لا يستطيع أن يلبي كل هذه الطلبات. المركزي لا يستطيع أن يلبي هذا. فهذا قرار تعسفي، أطلب وأتمنى من وزير الاقتصاد أن يراجع نفسه فيه ويلغيه الآن، وإذا أرادوا أن يفعلوا شيء من ذلك لابد أن يكون تنسيق بعد تنسيق مع المركزي يستطيع فيه أن يحل كل الطلبات. أني عندي 10,000 تاجر صغير يبوا يجيبوا سلع صغيرة، إبر، خيوط، أي شيء، التجار الكبار يجيبك سلعة ولا اثنين، وكثير منهم وأغلبهم إما يبيع نص المبلغ في السوق السوداء وباقي الأشياء الأخرى أكثرها كماليات يجيبها باش تمشي للتهريب، سيارات ولا شاشات ولا أجهزة تليفون، الأشياء المهمة اللي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية لا يعرفها إلا صغار التجار. هؤلاء هم الذين يجب الاعتناء بهم إذا أردتم أن تحافظوا على القوة الشرائية والسلع. أما إذا نفذ وزير الاقتصاد هذا القرار ومنع من الاستيراد إلا لكبار التجار بالاعتمادات، فمعناه يعني هذا نذير شؤم ألقاه في اليم وقال له إياك أن تبتل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. قرار ظاهره يعني الصيانة والحفظ والحرص وما تديرش كذا، ولكن هو الغرض إذا كان يريدون منه محاربة الفساد فهذا هو الذي يفتح باب الفساد، وما تستطيعش أن توفر السلع عن طريق الاعتمادات. تريد فتح الاعتماد، تريد تهوين على الناس وتخفيض الأسعار وما تزيد، لا تزيد اشتعالا، هي الآن الناس غير قادرة عليها، لا يطيقونها. فما إذا هذا القرار هذا من أخطر ما يكون، وأطلب من وزير الاقتصاد أن يراجع نفسه فيه وعلى الحكومة أن تراجع هذا الأمر، ولا يتم هذا إلا بعد دراسة وتوفير كل العملة الصعبة، توفير العملة الصعبة لكل من يريد أن يأتي بسلعة من ضروريات الناس. الاعتمادات الكبيرة أكثرها سلع غير محتاج إليها، هذا هو اللي يجري للأسف. وزير الاقتصاد هذا هو الذي ينبغي أن يهتم به ويعتنى به ويفرز الأشياء اللي هي محتاجين لها واللي مش محتاجين لها، ولا يسمح إلا بالقدر المحتاج إليه. هذا إن كان يريد الإصلاح فعليه أن يتخذ هذه الخطوات.
8: نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. آخر اتصال معي الأخ عبد الله من طرابلس، مازال معي عبد الله. نعم يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
10: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله. أعطيني سؤالك. نعم يا عبد الله.
10: كيف الحال؟ السلام عليكم.
8: عليكم السلام عبد الله، لو الوقت في نهايته لو تعطيني سؤالك.
10: السؤال الاعتصامات بتاع التعليم والصحه نشأت، خش معها انتخابات، نبوا دستور 100% حتى هي بس تجيب على بعضها، اقول لهم نبوا بيوتنا وحقوقنا وفي نفس الوقت نبوا انتخابات.
8: ما
10: اذا ان شاء الله ربي يوفق.
8: يا أخ عبد الله ما نسمعش فيك كويس، ما نسمعش فيك كويس بالله. لو اعتصامات
10: التظاهر اللي صاير للتعليم، التظاهر اللي صاير للتعليم والصحة، والناس اللي طالب بحقوقها، هذا حقها، مش جايين يوقفهم عليهم، هذا حقوق، هذا
8: طيب. طيب ماشي،
10: هذا مطرود، هم نفسهم يجيني معها نفس التظاهر والاعتصامات كلها قوت نبقى انتخابات، لأن نشهد هي فكرة النشهد، جيدوا كملوها أن نبقوا انتخاب ونبقوا دستور باش تمشي مساوية.
8: تمام يا مخرج، أنت سمعت الاعتصام؟ أنت نعم. طيب
4: سمعت سمعت
8: تمام. تفضل شيخنا، لو إذا اتضح لك السؤال بارك الله فيكم.
4: نعم، السائل بارك الله فيه حريص، قال هذه الاعتصامات اللي طالبوا فيها بالحقوق، المعلمون وقطاعات الصحة وغيرها يطالبوا فيها بتحسين أوضاعهم وجد الموحد المرتبات، لأن المرتبات لا تفي بغلاء الأسعار. قال هذا يجب على هؤلاء الذين يعملون الإضرابات والاعتصامات في الصحة.

0: الآن ويعاني منها الطبيب كلها ستنحل تلقائيا، لأن الشعب ذلك سيحكم نفسه ويقرر بنفسه، لا يقرر عليه المشروع الصهيوني ولا البعثة الأممية ولا يعني الابتزاز هذا والصرف الموازي بسبعين مليار وثمانية مليار والسرقات وشركة أركنو والمؤسسة النفط والخنبة والأموال اللي تهرب لأبوظبي، هذا كله ينتهي. هذا الأخ الكريم سؤاله مهم، يقول للليبيين أنتم فيما يتعلق بالمرتبات تقدروا تتفقوا وتخرجوا وتتكلموا ويقول نعمل اعتصامات، لكن فيما هو أهم من ذلك وهو مصيركم جميعا ومصير أولادكم وحرماتكم ونساؤكم ومستقبل بلادكم كله لا تجتمعون عليه ولا تتفقون عليه. زي ما قال السائل قبل ذلك، رجال فبراير تولوا حتى المناصب، والآن عندما نخرج لنطالب بالحقوق لا نراهم، كلهم عملوا الأموال واستفادوا من فبراير والآن أعرضوا عنها. ففبراير للأسف كل الناس الميليشيات والكتائب اللي كانت تقاتل من أجلها وتحملت، والشهداء إخوانهم الذين بذلوا أرواحهم والجرحى وكذا، من بقي منهم صاروا أصحاب الملايين وصاروا يعني يستقبلون بالبسط الحمراء بالبساط الأحمر في مؤسسات الحكم وفي القصور، وهذه هي صناعة الطغاة. حتى من كان منهم رجل عادي ورجل يخدم على حاله صار صاحب ملايين، وصنعوا منا الأوضاع الموجودة في حكوماتنا هذه كلها المتتالية، صنعت منهم طغاة، صار كل منهم حاكم. ليبيا ما يحكمش واحد، صار يحكمها العشرات بل المئات، هذا هو الذي يحصل للأسف.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نستقبل اتصال. الأخ فتحي، تفضل.
2: صباح الخير، نهارك طيب مبارك يا
1: شيخ. مرحبا بك، حياك الله، تفضل.
2: الله يبارك فيك. والله استفسار، كل ما نصلي
1: ايه
2: كل صلاة عندي قطوط، الله اكرمكم، الله تعالى
1: ايه
2: هذه تستنى فيني امتى بنصلي باهي
1: ايه
2: هذه، وما نصلي تجي في جنبي
1: با،
2: وما نجي ثلاثة تجي تحتي
1: ايه،
2: وما قيمة فوق تجي قدامي وتتبع هذه كل صلاة
1: با
2: باهي
1: ايه.
2: هذه في كل صلاة، ومرات حتى قبل ما نصلي تستنى فيها متى ما نوقف
1: با
2: هذا التفسيري
1: ايه. شن سؤالك وين انت بالضبط يعني؟
2: نعم،
1: سؤالك على صحة الصلاة، هل الصلاة صحيحة ولا على افعال القطوس خير هذه هيك، ولا شن سؤالك يعني؟
2: بالضبط الافعال القطوس والصلاة
1: لكن هي ما
2: حتى منزلت تلحف فيها باللسان بتاعها
1: ايه،
2: ومن نزلت فوق تشبح بمقابلتي، ومن نزلت ثلاثة بجنبي تحت
1: ايه ايه
2: باهي. الحمد لله، تقول لي تستنى فيه امتى الموعد الصلاة.
1: تمام تمام، حاضر يا اخ فتحي، حاضر
2: ان شاء الله. الله يرحمكم،
1: ماشي واياكم ان شاء الله واياكم. نذكر بالارقام اللي يمكنكم الاتصال عليها في هذه الحلقة وفي كل حلقة: 092-092-15-0، 0290 092 16 0، وللاتصال على الواتساب 0290 092 17. نذكر ان الرقم الاخير اللي هو 0290 092 17 هو ليس لارسال الرسائل وانما للاتصال، يعني تاتينا رسائل على هذا الرقم والبعض يعني يلوم يقول خيكم ما تردوش عليها، راه هذا الرقم ليس للرسائل. 0290 092 17 هو للاتصال وليس لارسال الرسائل. معنا اتصال، الاخ اكرم تفضل. تفضل يا اخ اكرم، مرحبا بك، نهارك مبارك.
2: مرحبتين، نهارك مبارك يا شيخ.
1: إيه؟
2: عندي ثلاث اسئله لو سمحت يا شيخ.
1: تفضل.
2: بالله نبي السؤال الاول على الحديث النبوي الشريف بتاع كل قرض جرى منفعه فهو حرام، هل المنفعه ماليه ولا حتى منفعه معنويه؟ يعني يوقف يساعد فيا ويوظف فيا بالسياره ولا يغطي عليا في العمل ولا
1: إيه إيه.
2: بدون بالرضا غير ما نقول له، هو يساعد فيا بروحه.
1: به به.
2: والسؤال الثاني يا شيخ، بالله هل تجوز الصيغه هذه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه ترزقنا بها او تزيل بها همومنا؟
1: نعم.
2: والسؤال الثالث والله معلش مكرر لكن والله سمحنا يا شيخ، هل يجوز ان نشتري دولار بالبطاقه ونمشي نبيعها كاش
1: باش نتربح يعني؟
2: ايه يعني نبي الاحلال يا شيخ، انا ما عنديش سيوله، نبي تو نقدر نشري.
1: لا لا انت يعني تب الدير هذا باش تطلع مكسب نقولوا احنا.
2: لا مش مكسب، لا لا لا والله لا، باش نصرف بيه على روحي، لان في حاجات في الكاش ضروري منها كاش.
1: انت تبي تمشي تشري دولار بالبطاقه باش بتطلع السيوله اللي عندك في المصرف.
2: بالضبط
1: يعني. اللي سموا فيه في سوق الحرق تو.
2: لا مش حرق، لا لا لا يا شيخ لا، انا مش
1: نقول لك الصوره، انت تمشي ببطاقتك تشري دولار بالبطاقة وبعتالي تمشي لمكان تاني تبيع لهم الدولار وتاخذ الكاش الليبي هيك ولا؟
2: تمام كلامك.
1: خلاص تمام. حاضر نجاوبكم ان شاء الله. حاضر وإياكم ان شاء الله. طيب نبدأ في إجابة الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. الأخ فتحي قال عنده قطة يعني قطوس، وقال هذه القطة يعني بمجرد اننا بنشرع في الصلاة تكون هذه القطة مستعدة لي، قال كان انا نبدأ واقف تجي توقف وتشبح لي، وبمجرد اني نسجد ولا نركع تجي تخش تحتي وتلحس مرات فيا يعني وكذا. فقال انا يعني حيرني موضوع هذه القطة اللي هي ملازمتني في كل صلاة وفي نفس الافعال، فهل يعني ليه شيء هذا تفسير؟ لا الله أعلم بتفسير هذا، لكن هذه المخلوقات يمكن أن يلهمها الله سبحانه وتعالى شيئا من الذكر، والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا أن هذه المخلوقات أمم أمثالكم، فيمكن أن يكون شيء من هذا. لكن على كل حال لا تنزعج من هذا الأمر، وحتى إن هذا الأمر لا يضرك يعني. وسبحان الله يعني في الصلوات رأينا ما حتى في الحرم من تأتي حمامة وتقف على رأسه، ومن يأتي عصفور ويقف على رأسه، وذاك الإمام الذي كان يصلي بالناس في الجزائر في رمضان فجاءت القطة وقفزت عليه وبقت على كتفه وعلى رأسه، فهذا أمر يعني يحدث ولا يعني يؤذي الأمر هذا، يعني إنسان لا يخشى منه شيء. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل أن تكون صلاتك وعباداتك مقبولة إن شاء الله تعالى. وإذا أنت تسأل على قضية الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن القطط والهرار إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ولهذا فلا يخشى منها من حيث النجاسة وقضية الطهارة. معنا اتصال، الأخ سعد تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية ليك يا شيخ، تحية للعاملين معك.
1: حياك الله وبياك.
3: طيبة هذا اليوم مبارك شيخ.
1: آمين وإياكم يا
3: حسن. ونهنيك في مجهوداتك البرنامج الديني وأجل من حسناتك إن شاء الله.
1: اللهم آمين. اللهم
3: سؤالي يا شيخ عن الوديان اللي توم تاع المية هذه
1: ايه.
3: تمر في فصل الخريف هل يجوز منهم الشراب والوضوء يا شيخ؟
1: نعم نعم حاضر نجاوبوك ان شاء الله
3: شيخ. بارك الله فيك وارزقنا ان شاء الله بالغيث النافع من
1: امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين.
3: شكرا يا شيخ. شكرا
1: اياكم ان شاء الله. نعم نرجع إلى الإجابة عن الأسئلة التي وردت في حلقة اليوم. الأخ أكرم بارك الله فيه عنده ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كل قرض جر نفعا وأن القرض لا يكون إلا لله، هما ثلاثة أشياء يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وألا ينتفع الإنسان منها شيئا، هي القرض والجاه والضمان. قال فهل هذا النفع هو مادي فقط وإلا حتى معنوي؟ لا نقول لا ما يحصلش النفع إلا في أمور قد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم في القدر والصفة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. فممكن أنك يعني ترد للإنسان شيئا استلفته منه أحسن قدرا أو أحسن صفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في هذه المسألة أنه استلف قعودا من أعرابي ثم جاء الأعرابي يريد هذا القعود اللي هو ابن الجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أحد الصحابة أن ينظر له في قعود في الإبل اللي جاءت إبل الصدقة، فلم يجد ملقوش قعود اللي هو يناسب القعود اللي تسلف النبي، قالوا إنما يوجد رباع خياري خياريا رباعيا يعني أجمل وأكبر معناها أحسن من الأول وأنفع وفي صفات أحسن من الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه هنا فإن خياركم أحسنكم قضاء، فإن خياركم أحسنكم قضاء. فهنا ما كانش النفع متفق عليه ولا كان، ولهذا استثنى علماؤنا المالكية الزيادة في القدر، قالوا يعني في القيمة في في في, في وصفه أو في حسنه ماشي، لكن بقدره فإنه لا يجوز، ولهذا أدخل العلماء حتى الهدية للمقرض، يعني في العادة أنت ما ترفعلاش فهدية ولكن أنت بما أنه هو قرضك كذا بترفع له هدية ولا بترفع له كذا، فلهذا قالوا هذا أيضا من النفع. فإحنا نقوله أي نفع يعني قصد لأجل هذا القرض فإنه لا يجوز أن يأخذه لأنه سيكون من سلف جر نفعا، هذه التهمة التي يعني في الغالب توجد في المعاملات المالية وتكون سببا في تحريم المعاملة. نأخذ اتصال معنا الأخ محمود اتفضل.
4: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مبارك إن شاء الله.
1: حياكم الله.
4: يا شيخ أنا عندي واحد صديق مريض.
1: إيه.
4: رافينا في سيارة إسعاف لتونس.
1: إيه.
4: فأنا قلت له بعون الله حنا لحقك يعني.
1: إيه.
4: مشي بعدها الخوته وصغار عمه معاي قالوا لي بقى كامل حقتاش.
1: إيه.
4: قلت لهم لا لا بعون الله نلحقه. مشي إيه. قالوا لي فيها خروف. حلفت باليمين قلت له نجيب لكم خروف، هو مشى ورجع واني ما وفش باليمين بتاعي.
1: شنو صيغه الحلف بتاعك؟
4: قلت له علي اليمين تاخذوا الخروف مني
1: وما اعطيتهمش خروف.
4: ايه وهو مشى ومشى.
1: علاش تحلف باليمين انت اصلا بكل؟
4: والله هذا اللي صار يا شيخ.
1: باهي نجاوبوك ان شاء الله.
4: حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك. مشكور يا شيخ.
1: معنا الاخ معاذ.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: أهلا يا شيخ كيف الحال؟
1: حياك الله يا معاذ.
5: بارك الله فيك. بلا يا شيخ نبي نسأل لمعاملة الأغراض الشخصية.
1: إيه.
5: بطاقة الفيزا.
1: إيه.
5: نبي نسأل عليها هل حلال أم حرام؟
1: حاضر.
5: نبي نخدمها بروحنا عرفت.
1: حاضر. شيخ. حاضر. بإذن الله نجاوبوك يا أخ معاذ إن شاء الله. معانا الأخت خلود، تفضلي.
6: السلام
1: عليكم. السلام ورحمة الله.
6: بإذنكم إن شاء الله.
1: آمين وإياكم.
6: نسألك سؤالين.
1: نعم تفضلي.
6: السؤال الأول نسأل عن الجبس هذا اللي في الحوائط.
1: شنو هو؟
6: يعني خدمة الديكورات.
1: خدمة الديكورات والجبس وغيره بقى في البيوت يعني. أيوة
6: يعني هل صحيح إن فيها نهي أو لا؟
1: بقى
6: السؤال الثاني، عندي سؤال ثاني اللي هو مثلا لو قبل الفجر وخش وقت الفجر،
1: اي
6: هل يعني ما يعني الوقت ما يفتنيش نغتسل ونصلي، فهل
1: معنى نط قريب نقوله قريب الشروق يعني؟
6: لا مش استيقاظ، الظهر قبل الفجر.
1: نط قبل الفجر؟
6: لا الظهر. الظهر
1: الظهر.
6: ايوه الظهر قبل الفجر.
1: كيف الظهر قبل الفجر؟ الطهر. الطهر
6: ايوه.
1: يعني انت رأيت علامة الطهر قبل الفجر.
6: ايه
1: بقى
6: الوقت ما يسعنيش ان مثلا نغتسل ونصلي، فهل يشوف ان نتيمم مثلا
1: شن على اساس بتصلي المغرب والعشاء يعني؟
6: لا الفجر.
1: الفجر وعلاش ما يسجدش في هذا الوقت ما دام كنت نطي بعد الفجر؟ ما قلت لك ما انا نطي قبل شروق الشمس، يعني احتاج التوضيح. يعني انت ليت علامة الطهر قبل الفجر ورقدتي ولا ترقدتي ولا قعدتي فايقة؟
6: لا
1: قعدت. رقدتي ونطي قريب الشروق؟
6: لا نطي بعد الفجر.
1: بعد الفجر شني علاش ما يسجدش الوقت؟ شن قداش يبي الغسل هو؟ يبي 10 دقائق بالكثير.
6: قبل يعني قبل الشروق.
1: ما قلت لك انا قبل الشروق من الاول. باه طيب ماشي ماشي نجاوب. فهمتك تو. حاضر نجاوبك ان شاء الله. حاضر
6: يعني الوقت
1: ضيق
6: يعني.
1: حاضر حاضر. ما انا قعدت نسل فيك نطي رقدتي قبل الشروق هذا باش نعطيك الحكم بس يعني.
6: لا مثلا نطوها قبل الفجر وقعدت وبعدين
1: قعدت
6: قبل الشروق.
1: اي واضح واضح واضح. حاضر نجاوبك ان شاء الله. حاضر
6: شكرا.
1: ماشي ماشي وياكم ان شاء الله. معانا الأخ فراس، تفضل.
7: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: أهلين شيخ.
1: نعم
7: والله عندي استفسار يا شيخ.
1: تفضل يا فراس تفضل.
7: أنا عندي استفسار عن حال أب به.
1: إيه
7: أب يعامل في أبنائه زي ما نقوله معاملة سيئة سيئة سيئة للغاية. ومن علامات، في علامات عنده 13 أو 14 فعل يفعل فيهم هذا الأب، والله للأسف أنا سأعطيك منهم البعض ليس الكثير. هذا الأب مزق المصحف الشريف مرتين.
1: وهو في وعي يعني.
7: هو في وعي حسب كلام ابنه لي، قال لي في وعي. حاجة واحدة قال لي يا أخوي.
1: شنو السبب؟ شنو السبب علاش مزق المصحف؟
7: تو نقول لك يا شيخ. قال لي انا ما سمعتش زي ما نقول التنبيه متاع السياره قدام البيت، قال فانا في القران نقرا في الورد متاعي. قال فايد بي يجي يدخل علي حجرتي ياخذ المصحف وباحترامي ليك يا شيخ على الحائط. والمره الثانيه قال حتى هي زي ما نقول احنا، قال لقاني نقرا فايد بي يدخل بي.
1: في انقطاع في الصوت. انقطاع في الصوت. اخ فراس يعيد الاتصال لان للاسف انقطع الاتصال. نعم. اي نعم تفضل يا فراس. اوجز بس في السؤال.
7: ومنعهم من دخول مراكز تحفيظ القران مع وجود الرغبه الشديده. هم اثنين اولاد.
1: هو يصلي ولا ما يصليش هذا الاب؟
7: هذا الأب قال أنا سألت عليه قال لي يا محمد يصلي. وفي حاجات تانية معلش لو تسرد لي يا شيخ أنك تسمح لي بهم بس
1: بسرعة بس لأن ضيق الوقت.
7: بارك الله فيك. هذا الشخص إحنا ارتكب مع أخوه أبشع الضغط النفسي في امتحان هي الشهادة الثانوية هذا العام. قطع عليه منظم الكهرباء، طرده من البيت وطرده بسكين. قال يجري في أخوي اللي أصغر مني يقرأ في الشهادة الثانوية، قال بسكين داخل السيارة البيت ويردد.
1: هل هو مستقر نفسيا وعقليا هذا الإنسان ولا مريض هيك؟
7: والمشكلة هذه نقول لك أنا يشتغل مدير مدرسة، لكن قال لي يا أخوي فراس أنا اللي نكتب في كل البريد اليومي للمدرسة، أنا اللي نكتب في قوائم المدرسين والمدرسات، أنا اللي ندير في كل هذا الشيء.
1: توشاء يا فراس، وإحنا عرفنا وسمعنا من الأشياء السيئة التي يفعلها الوالد. الآن السؤال، هل ماذا يفعل الابن تجاه والده أو ماذا يعني؟ سؤال.
7: الآن السؤال، قال لي أنا أخويا بعد ال 18 نتوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية لرفع الولاية عن أبينا، سنستقل براحنا ولا عاد نبو زي ما نقول إحنا أبينا ولا يتعرض لنا ولا نتعرض له.
1: باه نجاوبه.
7: إحنا الآن ما حكم الطاعة وما حكم فعلي إذا درت أنا؟ فهمت كيف يا شيخ؟
1: ماشي ماشي نجاوبوك. حاضر بإذن الله، حاضر إن شاء الله.
7: لأن قال طفح الكيل صراحة، طفح الكيل طفح الكيل طفح الكيل لشيء لأبعد الحدود الحقيقة لما يحكي للشاب هذا.
1: باهي طيب طيب، أنا توا أطلب منك أن الشاب هذا يتصل على 14-13، لأن في أمور وفي تفصيلات أن إنسان يحتاجها باش لعل يعرف يعني موطن الداء، ولعل يعني يوصف له الدواء، وهذا يكون بالاتصال مع الشاب نفسه. يتصل على 14-13 رقم خاص ما فيش حد يطلع عليه، والسرية التامة.
7: اتصل بي يا سمحني يا شيخ، اتصل بي عدة مرات لكن الاستوانة تعطيت ديل
1: تبديل. يتصل تبديل تبديل تبديل ضغط خلاص. ضغط يتصل مبكرا، لو يتصل ساعة 9 أو يتصل ساعة 2:30 3 لثلث بإذن الله تعالى يحصل إن شاء الله تعالى، أو أو أو عن طريق التطبيق، أو عن طريق التطبيق. وعلى العموم إحنا إن شاء الله حنجاوبه بإذن الله على السؤال إن شاء الله.
7: قصدي تو يا شيخ هل يقعد الخط مفتوح حتى نسمع الإجابة البسيطة
1: في الراديو؟ الإجابة في الراديو، تبع الراديو على الموجة 90.9 وتلقى الإجابة إن شاء الله بعد قليل، لأن في جماعة ينتظروا باش يعطوا الأسئلة. نعم نعم طيب، ريثما تأتي الأسئلة نجيب على السؤال الثاني للأخ أكرم اللي يقول يعني في صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها مثلا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها أو تكشف بها همومنا أو تقضي بها حوائجنا، فهل هذه الصيغة جائزة؟ نعم، لأنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجعل لك من صلاتي، ذاك الصحابي حتى انتهى الأمر قال له أجعل لك صلاتي كلها، إذا قال له يعني يستجاب دعائك ويفرج كربك وتقضى حوائجك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم الذكر ومن أعظم الدعاء، وفيها من الخير وفيها من الفضل وفيها من المداومة والترغيب في سائر الأوقات، وخاصة يوم الجمعة كما ثبت في الحديث الصحيح من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، والصلاة دائما مضاعفة، وفيها يعني قضاء الحوائج وفيها تفريج الهموم والكروب، وهي من الذكر الذي تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فدائما الإنسان يعني يداوم يوميا.

البطاقة المصرفية غالب الأشياء الآن، يعني المواد الغذائية، الملابس، مواد التنظيف، الصيدلية، يعني غالب ما يحتاجه الإنسان، الخضرة الغيرة، الحمد لله بالبطاقة المصرفية متوفر وموجود. ولكن صح هناك بعض الأشياء اللي الإنسان يعني يحتاج فيها إلى الكاش، والآن الحمد لله يعني تجد السداد بالبطاقة، تجد السداد بمصرفي، تجد السداد بتداول وخدمة سداد، وأيضا بخدمة التحويل. الآن تمشي للمصحات تلقى يقولك تستطيع السداد بالتحويل، تستطيع السداد بعدة يعني طرق، فهذا الحمد لله راه يعني سهل على الناس يعني أن يحصلوا حوائجهم عن طريق هذه البطاقات والتحويل. ولكن على العموم الطريقة التي يستعملها الناس يعني في تحصيل الكاش، في منها ما هو جائز وفيه منها ما هو ممنوع. الممنوع، الصورة الممنوعة واللي هي موجودة للأسف في كثير من مكاتب الصرافة واللي هي محرمة شرعا، هي المبادلة بعوض، مبادلة بزيادة. كيف هذه المبادلة بزيادة؟ مبادلة بزيادة انك ترفع البطاقة المصرفية هي اللي يعطي فيك المصرف، هذه اللي فيها بالليبي، يعني ترفع البطاقة المصرفية للمكتب وتقول له اسحب لي كاش مثلا 1000 جنيه، يقول لك نسحب لك 1000 جنيه لكن تعطينا 100 جنيه عمولة. هذه راهو العملية غير جائزة، هذه عملية محرمة. ليش؟ لأن هي في حقيقتها مبادلة مال من جنس واحد بمقابل، وهذا محرم شرعا. يعني مثلا لو أنت رفعت لواحد ورقة 20 جنيه وقلت له أعطيني 20 جنيهات، وقال لك راهو نعطيك لكن بناخذ جنيه أجرة لي ولا عمولة لي على خاطر صرفت لك، لو هذه جائزة ولا حرام؟ هذه جائزة، لأن المفروض 20 جنيه مقابل 20 جنيه باش يتحقق التماثل. المبادلة من صنف واحد يجب أن يتحقق فيها التماثل والتقابض في الوقت نفسه، يعني لا يفترق المتصارفان ولأحدهما على الآخر بقية توفية، ولا يقول له بعتالي تعال نعطيك الزوجني، ولا تعال بعتالي نعطيك، ولا لا هذا ما ينفعش، ولا يرفع له شيك، يرفع له شيك ويقول له هذا 1000 جنيه ويعطيه 800 و800. هذه كلها صور ربوية محرمة غير جائزة، لا تصلح أن يفعلها الإنسان، وللأسف هي الآن منتشرة. الصورة الممنوعة الثانية إن هو يمشي يشري منه دولار، يمشي للي بيع في الدولار يشري منه دولار بالبطاقة بسعر البطاقة وبعتالي يبيعه له اللي شري منه نفسه، يقول له هاك اعطيه خذ البطاقة اعطيني مثلا 100 دولار، يعطيه 100 دولار بمجرد من هم لفيدة، يقول له باخذ الدولار ما لتو بيعه لي بكذا، يشري الدولار مثلا ب 11 جنيه ويبيعه ب 10 او 9.5 مثلا. هذه الصورة ايضا ممنوعة من بيوع العينة، هذه من بيوع العينة المحرمة. لكن ما هي الصورة الجائزة؟ الصورة الجائزة ان يشتري الدولار بالبطاقة ويتقابض في نفس الوقت، طبعا تقابض هذا مشروط، يشري الدولار ويمشي يبيع لحد تاني، مش يبيع لنفس الشخص اللي شرى منه، يمشي يبيع لحد تاني. وإلا مثلا جاء تاني يوم إيكي ومش متفاهم هو الشخص باش يبيعه له وباعه له، هذه لا إشكال فيها. عندنا الأخ سعد قال الحمد لله هذه الأيام سالت الأودية وهطل المطر، وخاصة في مناطق الجبل، والناس استبشرت خيرا بهذه الأمطار وسيلان الأودية، ويعني كلهم فرحون بهذا الماء، لأنها يعني إن شاء الله علامة على أن يكون الشتاء المطر فيه ويكون الزرع خصب والماء يعني نفع. لكن نخشى وندعو الله سبحانه وتعالى ألا يكون هذا المطر أو هذا عذاب والعياذ بالله.

0: لأن هذا الأمطار واللوديان إذا زاد عن حده يصبح يعني أمر من العذاب أو يهدم أو يسبب يعني الخراب. فإحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الماء ماء خير وماء بركة وماء نفع. ويعني رأينا في كثير من المناطق في ليبيا يعني والحمد لله أودية، بل هناك من أودية يعني سنين وأعوام يعني ما سالتش، فسالت والحمد لله، والمياه هذه خير وبركة. لكن هو ياسل قال هل المية هذه نتوضوا منها نستعملوا؟ ايه هذا ما طهور، حتى التراب اللي اختم عليه ولا اختلط به هذا من اشياء التي لا ينفك عنها، فهو من الماء الطهور الذي يصلح للعبادات وللعادات. الاخ محمود يسأل قال عندهم واحد مريض البينكي صديقة، أمهم قالهم بروا بيرفعوا لي تونس، قالوا لا قالهم بروا تونا الحكم، والباين ان هم عرفوا انه هم بيش يلحقهم او كذا، فقالوا لا يعني ناخذوا منك خروف لو كانك انت ما جيتش، باعتبار انه بيكون حق عليه يعني هيك بيقولوا. فهو ربنا يهديه ويهدينا، قالهم وعلي اليمين تاخذوه الخروف، بمعنى كان ملحقتكمش. يا اخ محمود ويا ايها المستمعون، راه لفظة علي اليمين تساوي لفظة عليه الطلاق نفسه، اليمين هو الطلاق، هذا عرفنا، هذا الذي يقضى به في معنى لفظ الطلاق. فاليمين عندنا راه من ألفاظ الطلاق، وديما احنا مرات يعني نزيدوه في لفظة أكد ذلك، واحد يقول عليه اليمين من بيته، وواحد عليه يقول اليمين الغليظ، وواحد يقول عليه اليمين التريس، وواحد يقول فراه اليمين معناها الطلاق. والإنسان لما يقول وعليه الطلاق على شيء ويحنت فيه فإن الطلاق يقع. والآن يعني إحنا في مشكلة، هذا بيأخذهم من الخروف باش ما يقعش الطلاق، هذا بيأخذهم من الخروف باش ما يقعش الطلاق، أو ما بيش يأخذهم من الخروف راهو بيقع الطلاق. والإنسان يعني عليه أن يبتعد عن كل ما يهدم أسرته أو يخرب بيته بإيده. وإحنا نلاحظوا أن في ناس يعني هذه كلمة على الطلاق زي اللبانة في فمه، ما يبطلش على الصغيرة وعلى الكبيرة، وأحيانا يحرج الناس بها. الإنسان يبدأ عنده ظروف مستعجل بيمشي كده، يجي عليه الطلاق لما تدير كده، عليه الطلاق لما تاكل، عليه الطلاق لما يا أخي إني خلاص شبعت، نبي ناكل نبي نشرب، بارك الله فيك أنت كريم، لك علاش تحلف بالطلاق أنت؟ فهذا من السفه، هذا من السفه. واللي يحلف ديما بالطلاق راه بيقع منه الطلاق زايد ناقص، هذا مع عيلته مع أسرته، فأكيد أكيد أنه مطلق وباينة منه زوجته وتم الكلام في كل حاجة، هو يسبق في اليمين هذا هو الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وجاء في الحديث أيضا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والمولى عز وجل يقول في كتابه العزيز واحفظوا أيمانكم، ما يصحش أن الإنسان يقعد هكذا يعني يستخدم في ألفاظ الطلاق في جميع يعني أموره، هذا لا شك أنه سيجد نفسه أنه قد وقع منه الطلاق، وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، لأنه سيؤدي إلى فساد. لأن المرأة هذه اللي أنت عايش معاها على أساس أنها زوجتك، هي في الحقيقة معها زوجتك بسبب حلفك هذا، وبعتالي لما تقع المصيبة تقعد تدور في الفتاوى الشادة، وتقعد تدور في حل، ونبو شيخ يقلدنا وشيخ يفتينا، وش اللعب؟ هو ما هو لعب، ليش أنت تعقد فيها بيديك واحنا نقعد نحله بسنوننا ولا كيف؟ نقعد ندوروا لك كيف نحلوا لك مشكلتك. واحد ثاني يمشي يدور لا بره للشيخ فلاني هذه يحسب يبدا يفتيله هذه حيضه ما يحسبهاش هذه نافس ما يحسبهاش هذه غض ما يحسبهاش والله على كلامهم هذو ما تطلق مراره اللي يفتب الضعيف هذو واللي يفتب الشاد على كلامهم راهم عاش تطلق مراه بكل كل حاجه يلقولها زنقه ويسقدوا معاها وتمشي ويقول لك افتال الشيخ راه ما ينفعش حتى يفتي لك الشيخ و يفتي لك بضعف او يفتي لك بجهل لان اللي يتصدروا في الفتوى هلبة ما شاء الله الان غالب الناس يتصدرون للفتوى ويبدا يبي يفتي ويفتي من غير علم وتجرع على الفتوى غريب من طلبة العلم ولا حتى من غيرهم عجيب جدا ما يحصل من الناس في قضايا الحرام والحلال والصح والغلط من له شان ومن ليس له شان تجدهم يعني عندهم جرأة غريبة عجيبة في الإفتاء وما زال جرأة أكثر لما تقول له فلان قال يقولك يا حركة عشان عرفه تو هذاك عالم وبشهادته وعطينا حتى إجازة في الفتوى وانت شني ما شاء الله اللي تقيم في الناس وانت اجهل من كندرتك وتقعد تتكلم في الحلال وفي الحرام وفي الطلاق وفي النكاح وفي العدة وفي المعاملات وغيره وتتصدر الفتاوى وتسجل وتضيف روحك شيخ وتضيف روحك عالم وتجيب في النصوص وتنقل وانت ماكش متعلم فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله اللي ما هوش تخصص هذا الشيء فلا يقحم نفسه فيه توانين نجي ما لياش علاقة بالطب نجي نفتح مصحة يا ليه عندي فلوس مثلا وعندي قدرة ونقدر نشري معدات ونشري بالطو أبيض ونشري سماعات ويجيني واحد نقول لهم هاي تعالوا هاي اللي نبي نعاينة نفتح أنا مصحة وأنا لست متخصصا في هذا العلم هل هذا يقبله العقل؟ إنسان ليس لا يفهم شيء في شيء شيء من العلوم لا يفهم فيه شيئا وليس بمتخصص فيه يجي يقول هيا مالا هيا مدام رايجة رايجة والمرضى هل بهي نفتح مالا والله إلا صارت في قضية الرقية الشرعية ولا قضية الطب الشعبي ولا قضية الحجامة رأوا في ناس ليس لها علاقة بهذا الأمر جو فتحوا مراكز حجامة وجو فتحوا مراكز طب شعبي وجو فتحوا مراكز للتسبيب والرقية وهم ليسوا أهلا لذلك حدها البس سورية قصيرة والخي لحتة والبسطقية ودار سواق في فمه باش اللي جي يقول حق هذا شيخ حق هذا شيخ فيستغلوا في ضعف الناس ويستغلوا في مرض الناس ويستغلوا في حاجة الناس وبالتالي لما بيعالجه يطلب منا اشياء غريبه برا جيب فازول احسن متاع 400 جنيه وبرا جيب مش عارف العشبه الفلانيه وبرا جيب كذا ويعني يلزموه هذا المريض والكذا بالمطلوبات اللي هي مرهقه طرقه فوق مرضه يعني والمسكين هذا المريض والمحتاج والكذا واللي عنده حد ملبوس بالجن ولا غيره هذا يبي غير يبرى المريض نتاعه بس يدور في الشفاء بأي طريقة فيأتي هؤلاء المستغلون لهذه الأشياء يفتح مركز يفتح حجامة يفتح طب شعبي يفتح أعشاب أعشاب خلط هذه مع هذه صب زهورات صب دير هكي صب وهو من غير علم هذا غش للناس وخداع للناس وأكل أموال الناس بالباطل هذا كله من الحرام اللي يديروا في الشيء هذا اللي يستغلوا في ضعف الناس ولا يديه في روحه بيطلع للجن تعال جلسة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وهو لا يفهم في هذا الأمر شيئا ولا يعرفه غير يقيد الدنيا ماشي يحصلوا في فلوس يقول لك هيا احنا مقعمزين مقعمزين فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونمتنع عن استغلال الناس في هذه الأمور. الأخ معاد يسأل لمعاملة الأغراض الشخصية، ولا أريد أن أطيل في الإجابة عن هذا السؤال، وسأجيب باختصار لأن المسألة يعني أخذت من أوقاتنا وأخذت من يعني الكثير، والآن هي منشورة يعني في وسائل الاتصال. لكن الذي أقول له، الذي أقوله لك يا أخ معاد، أن معاملة الأغراض الشخصية بهذه الصورة الموجودة الآن، فإن مجلس البحوث في دار الإفتاء الليبية قد منعها حتى يتم تعديل الملاحظات التي أفسدت هذه المعادلة. نعم. الأخت خلود قالت تسأل على الجبس وعلى الزخارف وعلى الأشياء اللي يديروها في شوفي يا أخت خلود، هذا ما يتعلق بالجبس ولا ما يتعلق بالزخارف، إما أن يكون مما اعتاده الناس من الأمور البسيطة، وإما أن يكون من الأشياء التي يدخل فيها الإسراف والتبذير من ناحية الغلاء ومن ناحية الـ يعني الطواقة يعني نقوله والافتخار، و لما يكون الأمر هكذا فيه رياء وفيه ترفع على الناس وفيه يعني ما يجاوز الحد، فإنه يدخل في باب الحرام. أما الأمور البسيطة التي يعني يفعلها الناس وأصبحت من الأشياء اللي هي معتادة ولا تكلف الكثير، فهذه لا بأس بها إن شاء الله تعالى. الأخت خلود أيضا تسأل تقول مثلا إذا المرأة رأت علامة الطهر قبل الفجر وثم نامت ثم أذن الفجر ثم نامت واستيقظت قبل الشروق بوقت لا يمكنها فيه الغسل، وقت ضيق، أول حاجة نقولها أنت ليش قيدتي بأنها رأت الطهر قبل الفجر أو بقبل الفجر؟ يعني هي لا، سواء رأت علامة الطهر قبل الفجر ولا رأت علامة الطهر بعد الفجر، الأمر نفسه. لكن إذا ضاق الأمر عليها والشمس بتطلع خلاص قريب، وإذا كانت خشت غسلت ما يسعهاش الوقت وبتشرق الشمس، نقول لها هنا تيممي، تيممي وصلي الصبح حتى تدركين الصلاة في وقتها. الأخ فراس تكلم عليه موضوع، وهو يعني يتكلم على لسان صديقه، ويقول له أن معاملة أبيه معاملة سيئة جدا، وأنه صدرت عن أبيه كثير من الأفعال، منها ما سماه لنا كأنه لما جاء وولده مشتغل في التلاوة ففتح الباب وأخذ المصحف ومزق، هذا أمر خطير جدا حتى لو كان الإنسان غاضبا، لأن هذا مما يستوجب الكفر والعياذ بالله. حتى هذا الإنسان عليه أن يحتاط لهذا، حتى لو غضب شن صار كأنك زمرت وما فتحوا لكش، شن تمت الدنيا هي. فالإنسان عليه أن يتحكم في غضبه، الإنسان في ظروف ما سمعوكش، فالإنسان لا ينفع أن هو يقول أنا راني غاضب. طيب هذه المشكلة، أن كثير من الناس اللي طلق يقول كان غاضب، اللي واحد يقول كان غاضب، وكأنهم يجعلون الغضب مما يرتفع به التكليف عن الإنسان. لا لا، الغاضب مكلف ولو كان غضبه شديدا، والعقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال، فإن ارتفع تكليف وليس الغضب، فالإنسان محاسب على أشياء اللي فعلها هو غاضب. هذا يقول لك والله إني لوحت المصحف لأني غاضب، تو قال والله لوحت المصحف لأن ما نحسباش مصحف مثلا، نقول له ماشي، لكن أنت تعرف أنه يقرأ في القرآن وتعرف المصحف اللي فيه ده، وتأخذ تمزق المصحف ولا تأخذ تلوح المصحف لأنك غاضب منه، هذا لا يعذرك، ويكون والعياذ بالله فعلك هذا ردة وكفر يستوجب منك التوبة والإيمان والدخول في الإسلام من جديد. وعلينا الإنسان أن يتحكم في ألفاظه، ما يجيش واحد يسب الجلالة ويقول أنا غاضب عفلقوني، وكانك تعفلقت تسب الجلالة، يعني هل يعذر الإنسان بالغضب في هذه المسألة؟ وهذا يحدث عند كثير من الناس، يقولك لا أنا لأني غضبت وما تحكمتش في غضبي وبدأت نسب، يسب الدين، يسب الجلالة، يسب هذا كفر والعياذ بالله. وما يعذرش انك غاضب فيه، ما تقولش لا انا والله يا ليه عفلقوني والله خلوني نتعفلق والله. وبعض الناس هداهم الله يبدو يمزح في المزح الماسخ على انسان باش يسب مثلا، راه حتى انت بتأتم معاه، انت اللي خليته، لان الله ولا تسبوا كما جاء في الآية الكريمة فيسب الله عدوا بغير علم، نهان الله سبحانه وتعالى عن سب الذين كفروا وما نسبهمش باش ما يسبوش الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، وما نجوش نخلوا الأمور اللي هي تتعلق بينها وبين الكفر شعرة ونبوا نجعلوها في المزاح والضحك. نبدأ واحد نعرفوه نافه وما يتحملش كان كتلنا عليه بيبدأ يسب في الجلالة ونجوه حنين باش نقعد ونضحكوا عليه، ولا هذا لا يصح، ولا وليس هذا من الصحبة، وليس هذا من الصداقة، وليس هذا من الأمر بالمعروف، وليس هذا من النهي عن المنكر، بل عمل الإنسان يجب أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإحنا طلبنا من الأخ فراس أن صاحب الشأن يتصل ب14-13 في سائر أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس باعتبار أن الجمعة وسبت عطلة، ويتصل وقت الدوام الرسمي ويعيد الاتصال، لأن أحيانا أو في الغالب دائما يكون في ضغط على المنظومة في الاتصال على 14-13 الرقم المجاني من 9-3 دائما، يعني يكون في العادة في أوقات الذروة يكون في ضغط، فلما فيش بأس أنك يعاود الاتصال أو يبعث سؤال عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، يستطيع أن يشترك فيه ويعاود ويحكي قصته ويحكي أسئلته. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله يرفع. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قال خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم كافة أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس على قناة إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نستقبل هذا الاتصال. الأخ إبراهيم، تفضل.
1: السلام عليكم شيخ عبد الغني.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أول شيء نحييك شيخ عبد الغني، وبارك الله فيك وفي علمك، إن شاء الله ربي يزيدك من فضله يا رب العالمين.
0: حياك الله وبياه، آمين يا رب العالمين.
1: شيخ عبد الغني ديما نسعد بسمع صوتك والله، إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
1: شيخ عبد الغني، بالله عندي سؤال. مثل شخص أعطاني مال بشراء حاجة، وأنا شريته، أعطاني هو فلوس نقدي وأنا شريته بالبطاقة، بالبطاقة يعني، والفلوس احتفظت به من نفسي.
0: وما فيش فرق في السعر؟ ما فيش فرق في السعر؟
1: لا ما فيش فرق يا شيخ.
0: ايوه، هو اعطاك كاش وانت عندك بطاقه شريت بالبطاقه، وهي القيمه نفسها سواء بالبطاقه ولا بالكاش.
1: هو الشيخ عبد الغني وصاني مثلا على حاجه، انا جبتها له وخلصتها بالبطاقه، وهو اعطاني نقدا يعني، عرفت؟
0: اعطاك الكاش الاول. طيب نجاوبك ان شاء الله.
1: والحاجه الثانيه الشيخ عبد الغني بارك الله فيك، هو ان في ناس يسالوا باسئله حساسه بخصوص المشاكل يعني. والحمد لله دار الافتاء يعني دايره فروع ودايره ارقام يعني، وجزاهم الله خيرا، وان شاء الله ربي يزيدهم من علمه ويوفقهم ويحفظهم. فان الانسان يمشي ولا يتكلم على رقم 12
0: صحيح
1: 13 14، حتى السؤال يقعد فيه بالسرية التامة.
0: صحيح.
1: أسرار البيوت هذه من
0: حرمة. عندك الحق.
1: قدر عند الله عز وجل. ما فيش داعي إثارة المشاكل، واسمع لما تسمع.
0: أي صحيح.
1: لكم في ناس يسمع في الصوت يعرف الصوت يعني.
0: أي بارك الله فيك، صحيح.
1: فالملاحظة هذه بقول لك.
0: أي شكراً بارك شكراً. الله بارك الله فيك.
1: إن شاء الله يشوفوك غدا في قناة الوطنية وأنت طيب يا شيخ.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، بارك الله فيك. ماشي، مع السلامة. الأخت سارة، تفضلي.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: طيب، ونفع الله بكم إن شاء الله.
0: آمين آمين.
2: يا شيخ، سؤال أنا بخصوص صور.
0: إيه.
2: يعني مثلاً حكم صورة الدب مثلاً أو صورة أرنب على ملابس الأطفال، على ألعابهم، على قرطاسيتهم، هل جائز أو غير جائز؟ سواء كان صورة الكائن كامل أو جزء منفصل.
0: هي صورة حقيقية ولا مرسومة رسم؟
2: مرسومة رسم.
0: باهي، حاضر،
2: تمام،
0: نجاوبك يا أخت سارة. حاضر. نجيب على الأسئلة الواردة إلى البرنامج وفي بريد البرنامج. يقول هذا السائل: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن رأسه عند نزول المطر؟ نعم، ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينزع عمامته عند سقوط المطر، كان ينزع عمامته عند سقوط المطر متبركا بماء المطر فيمسح به على رأسه. ورب سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فوصف هذا الماء، ماء المطر، بالبركة. ولهذا يشرع للإنسان أن يتبرك به ويعني له سند في ذلك وهو فعله صلى الله عليه وسلم عند سقوط المطر. أيضا مما ورد للبرنامج من أسئلة، وهذا السائل يقول أنه يمتهن مهنة توصيل الأطعمة، ولكن في الوقت الحالي بعض الأطعمة يعني تكون من اللحم المستورد الذي صدرت فتوى من دار الثالبية، بل بيان من قرار من مجلس البحوث والفتوى في دار الإفتاء الليبية بعد سفر اللجنة ومتابعة الموضوع والتحقيق، صدرت هذه الفتوى في أنه لا يجوز أكل اللحم المستورد وهو في حكم الجيفة، لما يعني كانت من نتائج هذه اللجنة في عدم الالتزام بالذبح الإسلامي في الدول التي يعني يصدر منها، خاصة دولة البرازيل. فعلى هذا يحرم على الإنسان أن يوصل هذا الطعام، وقد صدرت فتوى في دار الإفتاء الليبية بمنع الإجارة على توصيل هذه الأطعمة التي يعني يكون اللحم هذا الجيفة المستورد موجود فيها. الأخ إبراهيم اتصل بارك الله فيه وسأل عن أمرين، أو الأحرى السؤال عند السؤال الأول والسؤال الثاني كان يعني نصيحة. السؤال الأول يتعلق بقضية أن يأخذ الإنسان الكاش مقابل البطاقة، وهذه اللي فيها صورتين، صورة ممنوعة وصورة جائزة. الصورة الممنوعة شن هي؟ هن هو يخصم من البطاقة بعدين يأخذ الكاش، زي ما توا انت لما بتمشي في السوق ولا غيره بيجي تخلص بالكاش، يجيك واحد يقولك خليني خلص بالبطاقة واعطيني الكاش، ماشي اعطيه الكاش هو الاول، اعطيه الكاش هو الاول وبعدين هو يخلص بالبطاقة، هذه ما فيهاش اشكال، لان نخرج من قصة قرض جرى نفعا. فالحاج ابراهيم هنا قال هو اعطاني الكاش وانا خلصت بالبطاقة، وما دام هي القيمة نفسها ما فيش اشكال، لان هذه المسألة ما فيهاش قرض جرى نفعا. السؤال الثاني او النصيحة الثانية للاخ ابراهيم يقول فيها، راهو احنا نتابعه في البرنامج، ولكن احيانا تجي الاسئلة اللي هي مفروض تكون من الاسئلة الخاصة يعني التي لا يطلع عليها الناس، زي القضايا الاجتماعية ومشاكل مع الآباء أو الأمهات أو الأبناء أو الطلاق أو الزوجة تتكلم في زوجها وغيرها. قال لا، وهذه ما ينفعش إن نتكلموا فيها في البرنامج هذا، واللي بيسأل يمشي لذال الإفتاء يقدر غادي يمشي لهم في مقرهم ولا في فروعهم يسألهم، وإلا يبعث السؤال على التطبيق، وإلا يتصل بالهاتف المجاني 14-13، لأن هذه مسائل خاصة وما يصلحش يعني أن الناس يطلع عليه، وربما تكون سببا في يعني أن تقام المشاكل لما يخصم يسمع الصوت أو يسمع كذا ويتعرف، ولا الزوج يسمع زوجته ولا غيره، فهذا ممكن يسبب يعني مشاكل أكبر. معنا اتصال. نعم يونس تفضل.
3: حياك الله دكتور عبد الغني.
0: حياك الله وبياك. آمين. بارك الله فيكم يا سيدي. آمين آمين.
3: بارك الله فيكم، احنا تعودنا على التسجيل الطيب، وبارك الله فيكم
0: وما
3: دام تفضل الله عليكم في تسجيل الكلمة الطيبة في القلوب إن شاء الله.
0: آمين.
3: ومن باب النصيحة بحكم حتى عمرنا بحكم عملنا. شوفوا الحقيقة الأفلام الوثائقية دكتور عبد الغني فيها فائدة، ولكن الحقيقة فيها جانب خطير وخطير جدا، اللي هو عدم ذكر الله وعدم الطبيعة والحاجات هذه، يعني شيء خطير شوية.
0: أنك
3: هو تنبيه للموضوع هذا، لأن هو مغني والتالي بالطبيعة ويحب يعني الحيوان يديروا فيه، فإنه يستخدمات تحت الفساد، طبعا هي بالذكر وايام القرون ان هذا قوه الله وان مخلوقات الله وهذا مخلوق الله يعني حتى ما نصبح نشوف ايات حتى طلع نشوف ايات تبارك الرحمن يعني. اتمنى منك تنبيه على النقطه ومن فيها جانب علمي مفيد ولكن جانب الديني والاخلاقي
0: نعم نعم نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير يا عم يونس وبارك الله فيك على تنبيهاتك اللي دائما تتحفنا بها في البرنامج. معنا اتصال، معنا الأخ محمد، تفضل.
4: مرحبا شيخنا الطيب،
0: حياكم الله.
4: أنا الوضوء بتاعي بالديمة قبل الديمة.
0: إيه.
4: هل الشفع الورد اللي ينفع الديمة شيء والله يجب كل واحد
0: باح حاضر يعني. حاضر هذا نجاوبوك ان شاء الله. حاضر وياكم ان شاء الله. حاضر اخ عبد المنعم، تفضل يا عبد المنعم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: فضيلة الشيخ كيف الحال؟
0: حياكم حياكم الله، بارك الله فيك عبد المنعم.
5: يا فضيلة الشيخ انا طبعا عندي محل وعندي ماكينه طبعا سحر.
0: ايه.
5: وانا رجل طبعا متحشم، يجيني طبعا صديق ويجيني مرات الوالد ومرات يجيني اخويا ومرات كذا، يقول لي بالله اسحب لي اعطيني نقدي وخلي عندك اسحب البطاقه تمام. لكن مرات القيمه 1000 1500 2000، لكن بعدين انا لما بتخش لحسابي وبعدين بنحولها لحساب اخر بيخصموا مني انا مثلا 5 دينار العموله هذه، شنو الحكم الشرعي هنا يا شيخ؟
0: ايه حاضر حاضر
5: ان شاء الله، جزاك الله خير.
0: امين وياكم. السلام. الاخ عبد المجيد تفضل.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: مرحبا
0: بك يا اخ عبد المجيد.
6: يا مثلا على فراش المورة مثلا الوترية.
0: ايه.
6: يقول بعد الفراش بعد فراش الوترية ما يطلعش.
0: بعد صلاة الوترية؟
6: قصدي ما تصليش نوافل بعد
0: يعني بعد المغرب ما تصليش نوافل هو؟
6: ايه.
0: باهي نجاوبوك.
6: حاضر. بعد الشفع والوتر.
0: ماشي حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
6: ما تصليش ما تصليش الوحدات الا اللي كانت فيه اللي كانت بتخلي الوتر هو اخي بكل.
0: ماشي نجاوبوك ان شاء الله حاضر.
6: السؤال الثاني يا شيخ. مرتين عاطف البزاقة المصرفية تاع سحب التموين.
0: ايه.
6: بيقولي والله اللي حد قريب ولا هذا يجي يقول مبلغ غاش نعطي يعني البزاقة يمكن يسدد محل ولا يسدد محل. شوف يعني مفيش مشكلة.
0: البطاقة مصرفية تعطيها لولدك يجيب لك بها، قلت لي يخلص بها حاجة ولا؟
6: هو يخلص بها زي ما نقول بها ياخذ بالكام ياخذ بالكاش، الكاش يجيب الدنيا وهو ياخذ البطاقة.
0: هو كاش عنده هو.
6: ايه.
0: لكن يخلص بالبطاقة ويعطيك الكاش.
6: يخلص بها بعدين يجيب الكاش.
0: يجيب لك الكاش. باهي نجاوبوك حاضر. ماشي وعليكم السلام ورحمة الله. معنا الأخ عبد الله.
7: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: بارك الله فيكم.
0: وفيك بارك الله يا سيدي.
7: آمين. إن شاء الله
0: ربي يزيدكم من علمك. آمين يا رب العالمين وإياكم.
7: إن شاء الله يا رب العالمين.
0: تفضل.
7: لين نبغى منك توجيه للناس اللي هم على موضوع الجيرة والجيران. وأهمية الجار في الدين الإسلامي. لأن زي ما نعرف نشوفه قدامنا للأسف الجيرة ما عادش ولا زي قبل.
0: إي.
7: يعني المشاكل وبالأخص أبسط الأشياء زي تدريس السيارات، واحد مثلا يكون عنده طبعا سيارة ويخلي مثلا حسنة ويضيق على إيجارة وكذا، مشاكل هي حاجات تافهة لكن للأسف يعني تكبر وتولي حتى العداوات.
0: إي. صحيح.
7: تنبو منك بالله توجيه.
0: حاضر.
7: توجيه
0: حاضر يا أخ عبد الله حاضر.
7: الله يرحم والديك
0: وإياكم إن شاء الله بارك الله فيك. طيب نرجع إلى الأسئلة الواردة في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم. الأخت سارة تسأل على الملابس اللي عليها صور الحيوانات، اللي هي يا إما صور الحيوانات اللي هي الفوتوغرافية يا إما صور المرسومة. فصور الحيوانات الفوتوغرافية أو صور نقول إحنا ذوات الأرواح سواء كان حيوانات ولا غيرها، فهذه بالنسبة للصور الفوتوغرافية هي جائزة وليست ولا تدخل في التصوير المحرم شرعا، ولا تدخل في التصوير المحرم شرعا، إلا أن الإنسان يجتنب بها الدخول إلى المساجد وغيرها باش ما يلهيش الناس عن الصلاة. أما الرسم فمذهب علمائنا المالكية الكراهة، مذهب علمائنا المالكية في الرسم الكراهة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى حرمته، وكونها يعني تلبس للصغار ويعني تكون لتؤنسهم، وهذه إن شاء الله تعالى لا يكون أمرها يعني من الأشياء اللي يعني يتفق على حرمتها وغيرها، فهي مختلف فيها، وما دام مختلف فيها فلا بأس فيها إن شاء الله تعالى. العم يونس بارك الله فيه وكعادته في اتصالاته بالبرنامج دائما يعني ينبه على أشياء مهمة وحقيقة تقع فيها الغفلة، وما نبهنا عليه اليوم الأخ يونس قضية الأفلام الوثائقية. الأفلام الوثائقية وإن كان فيها فائدة حقيقة من الجانب العلمي ومن المعرفة ومن الاطلاع ومن العلوم، فهذا فيه النفع الكثير، لكن في كثير من الأحيان تكون الترجمة أو الدبلجة أو غيرها حرفية، وعلى يعني مذهب من يعدون هذه البرامج أحيانا يقعون في شيء يعني فيه مخالفات شرعية، مثلا عندما يذكرون المخلوقات أو يذكرون ما يقع من الزلازل أو الفيضانات أو يقولوا هذا غضب الطبيعة مثلا، ويرجعون الأشياء كلها إلى أمور علمية ويستبعدون مسألة أن يكون هذا عقاب من الله أو غيره، فهذا أمر خطير لأنه يمس العقيدة، لأن نحن المسلمين هذه الأمور نعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي دبرها وأن الذي خلقها وأن الذي أرسلها هو الله سبحانه وتعالى، يقول أرسلنا الرياح لواقح وأرسل العذاب، وفي كثير من الآيات القرآنية الله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه ما يوقعه بالناس سواء من أمور الخير أو ما كان من العقاب بسبب الذنوب، فلهذا مسألة إن احنا ننسب هذا الشيء لطبيعة، أو أحيانا تكون فيه بعض الأشياء يعني إلى نظريات إلحادية ونظريات باطلة كنظرية التطور، تطور الإنسان عند داروين وأن أصل الإنسان قرد ثم رجع ولا إنسان بهذه الطريقة، فهذه أشياء يعني توجد أشياء كثيرة ربما يعني تدخل في هذه الأفلام، فيجب على الإنسان أن يحذر وأن ينتبه لهذه الأمور، لأن الواجب في أن المسلم أن يصحح عقيدته بما يوافق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وما نهانا عنه. الأخ محمد يسأل عليه التيمم، قال إن هو يتيمم بمعنى أنه ما يتوضاش ربما لمرض أو لأمر يعني جعل فرضه التيمم، فقال أنا كيف ندير إذا أنا توضيت لصلاة العشاء نقدر نصلي النافلة؟ نقول له شوف القاعدة يا أخ محمد، إذا تيممت لنافلة ما تصليش بها فرض، إذا تيممت لنافلة ما تصليش بها الفرض، وإذا تيممت للفرض ما تصليش به فرض تاني، وإذا تيممت للفرض ما تصليش به فرض تاني. نفرض أنت مأخر صلاة الظهر إلى وقتها آخر وقتها الاختياري وتبي تتيمم، وبمجرد أنت تيممت صلاة الظهر أدنى العصر ما تصليش به العصر، تيمم أيضا للعصر. أما النافلة بعد الفرض جايز، أما النافلة إذا تيممت للفرض لعشية مثلا تقدر تصلي به النوافل اللي بعده والشفع والوتر. الأخ عبد المنعم أيضا هو يتكلم على قصة الكاش مقابل البطاقة. نعم نقول إن الكاش مقابل البطاقة بشرط البضاعة أنها تكون بنفس الثمن، وأن يكون الكاش أولا تأخذ الكاش وبعد ذلك تدفع عليه بالبطاقة، ما تدفعش بالبطاقة وبعد ذلك تأخذ الكاش، باش نخرج من قصة سلف جرى نفعا. الأخ عبد المجيد قال النوافل بعد الوتر أو الصلاة الوترية هل تصح؟ نقوله لا يا أخ عبد المجيد، أول حاجة في فرق بين الصلاة الوترية وفي فرق بين الوتر، والمغرب من الصلاة الوترية، المغرب من الصلاة الوترية، ولكن يجوز النافلة بعده، ومن رواتب الصلاة بعد المغرب، والمالكية أوصلوها إلى 6 وأكثر في صلاة النوافل، بل إن هناك صلاة الغفلة كما هو مذهب بعض أهل العلم في بعد المغرب يغفل عنها كثير من الناس، بل إن من السلف من كان يعني يداوم على النافلة من بين المغرب حتى العشاء، فهي القضية ما هيش مرتبطة بصلاة المغرب، لا صلاة المغرب تصلى بعدها النافلة والرواتب. أما النافلة بعد الوتر هي هذه اللي يعني فيها تفصيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثين يتعلقان بالوتر، قال في الحديث الأول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وقال في الحديث الآخر لا وتران في ليلة. وهنا يختلف الأمر بين يعني الناس في قضية الاستيقاظ لقيام الليل. بعض الناس لا يستيقظ لقيام الليل، مثلا يتعب ولا يكثر عليه النوم، والله ما ينوضش قبل الفجر، هذا نقول له يعني صلي قيامك وأوتر ثم نم. أما الذي يستيقظ ومتعود وينوض قبل الفجر ويدرك في الوقت هذا، فهذا نقول له أخر الوتر، أخر الوتر. باقي واحد يقول لك نفرض ان واحد وتر وبعد تالي ناض، نفرض ان واحد وتر ولكن بعد تالي جه في نفسه نشاط وناض يقدر يصلي، نقول له نعم يقدر يصلي ما فيش، بس انه يصلي لكن ما يعودش الوتر، لكن ما يعودش الوتر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليله. بالنسبة لقضية البطاقة المصرفية والكاش تكلمنا فيها. الأخ عبد الله طلب مننا أن نوجه وننصح الناس في قضية الجيرة والجار والجيران وحقوق الجار وما ورد في الأحاديث الصحيحة والسنة المباركة فيما يخص الجار، ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجار أنه قال في الحديث الصحيح ولا يزال أو ما زال جبريل، يعني جبريل ملك الوحي ملائكة، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى غلب على ظني أنه سيجعل له حصة في الميراث. كما ورد في الصحيح ما آمن بي من لم يأمن جاره بوائقه، ما آمن بي من لم يأمن جاره بوائقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث ما آمن بي من نام شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. وجاء ذكر الجار في القرآن الكريم، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. فالإنسان تكون حياته سعيدة، وتكون حياته طيبة، وتكون حياته يعني في خير ما دام جاره من أهل البر ومن أهل الخير. ومن كان جاره جار سوء وجار ظالم وجار مشاكل، فهذا حياته حياة الجحيم. لا يمكن أن يسعد الإنسان في حياته وجاره جار سوء، ويستعاد والعياذ بالله من جار السوء، لأن الجيرة معناها كل يوم سيكون لك تعامل مع هذا الجار، فإن كان هذا الجار بمثابة الأخي ومثابة العائل، ويعني يحرص عليك ويقوم بشؤونك ويحفظ الجيرة ويحفظ حقوقك، فأنت تكون في خير وتكون في سعادة حتى وأنت بعيد عن أهلك، بل هو أقرب إليك من أهلك. يعني أول ما تصير لك مشكلة وأول ما تنادي وأول ما يصير العياط في حوشك، أول من بيوقف عليك جارك، أول من بينقذك جارك، أول من بيقوم بحوائجك جارك. ولهذا فالجار له حق وله يعني واجب، ولهذا كما جاء في السنة الصحيحة كما ذكرنا من حقوق الجار ومن حقوق الجوار، وخاصة إذا كان الجار من ذوي القربة من ذوي القرابة، فلا يظلم الجار جاره، ولا يعتدي عليه، ولا يكشف حرمته وإن بان له ذلك، بل هذا الخلق كان في الجاهلية. وغض الطرف كما قال عنترة يعني في بيته في معلقته، إن بانت لي جارتي، ويعني أحيانا يكشف لك ما لا يكشف لغيرك من جيرانك، فعليك أن تتقي الله فيهم، مش تحصل فرصة في خيانة جارك ولا في الطعن فيه ولا في النظر في محارمه فإنك تعتدي بذلك عليه، ولا تعتدي عليه حقه في المكان، ولا تجي كيف ما ذكر الأخ عبد الله تأخذ الدرس سيارتك في مكان سيارته، ولا أحيانا بعض للأسف الشديد يلقي القمامة أمام جاري بيته أمام باب يعني جيرانه أو أمام بيوتهم أو أمام حرمهم، أو يعتدي عليهم ب يعني بالسب أو بالشتم أو بالصياح أو بالضرب أو بالقذف، أو هذه الآن يعني تحدث، وخاصة نقول إحنا يعني إذا كانت المناطق هذه مناطق اللي نقول إحنا يسموا فيها مناطق شعبية، اللي هم أحياش صغيرات يعني ما همش فيلل، أو الفيلل وغير هذا تقام بعاد على بعضهم ممكن ما، لكن اللي تقع حيطك في حيطة روشنك في روشنة، زناقي وواحد ما يعني يحدث فيهم هذا الأمر، وإحنا والله عشنا حقيقة في في في مناطق شعبية وغيرها والحوش في الحوش، ولكن والله كان الجوار وكانت المحبة، والله جارك من غير ما توصيه على حفظ بيتك وعلى حفظ أسرتك وعلى حفظ، بل أنت لما تصير لك مشكلة وكذا جارك يقوم بجميع الواجبات، يشري الخبزة يشري الخضرة يجيب الغاز يبدأ كل شيء أنت كنت تدير فيه، وإليه أنت مرضت ولا سافرت ولا غيره، فإنه تلقاه يحفظ حق الجوار ويحس أن هذا الأمر هو من الواجبات عليه، مش يطنش ويدير روحه ما يشبحش ولا يقول لا ما دخليش ولا لا لا، تلقاه مسكين يعني حتى يبعد صغاره يقول بروا لحوش فلان بروا أسلوهم، ومرات حتى يعني يقطعوا لهم الغداء يديروا صوني، هذه العادات طيبة كانت موجودة تكاد تنقطع وربما انقطعت في كثير من يعني أحيائنا زمان، ديما هذه صونية الغداء تمشي تمشي من الجار للجار من باب إطعام الطعام ومن باب النظر في حقهم، وربما هم مساكين ما عندهمش غداء، والله ربما صايلهم ظرف ولا غيره، وكان لما تصير مشكلة ولا تصير حاجة أول من يوقف مع صاحب المصيبة هو جيرانه.

0: صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين الجيران خاصة. فلهذا الآن يعني لما نحكوا على جيراننا زمان والجار والغيره والله نقعد يعني نشتاق إلى تلك الأيام على ضيق ذات اليد. ربما احنا ما فيش في وسع كيف ما احنا الآن، لكن والله بسبب الجيرة الصالحة وبسبب يعني ما يقومون به من فعل الخير وغيره مشعورنا به، انت تبدأ مستريح نفسيا ومستريح، ما فيش حد يجي يقدر يعتدي عليك ما دام جيرانك واقفين معاك وقايمين بالواجب. نعم الجار له دور كبير في أن تستقر الحياة، وأحيانا تكون الجيران يعني وقفة تقعد ذكرى ويستشهد بها من القوة، تحتاج أحيانا القوة والبطولة. يعني أذكر حادثة أقصها عليكم يعني حتى تعرف قيمة الجيران. يعني أحد المشايخ كان يسكن في منطقة قرجي جهة السفارة العراقية، وجو يعني جماعة النظام السابق وأرادوا إخراجه من بيته بالقوة، هكذا جاء واحد من جماعة النظام السابق جاء يريد إخراجه من بيته بالقوة، إخلاء هكذا يعني إجبار، فأخرجوا كل أثاثه من بيته وهو يعني ليس في بيته. لما رجع هذا الشيخ يعني لما رجع لقى أسرته وأتاته في الشارع بالقوة يعني بالجبروت، جماعة النظام السابق منتصرين وجايين بالقوة وبأسلحتهم. فما كان من هؤلاء الجيران إلا أن أخذوا هذا الأتات وأغلقوا به الطريق الرئيسي متاع قرجي، أغلقوا به الطريق، حطوا الطريق الأتات كلها حملوه، فلما انغلقت الطريق طبعا وصارت هيلولة وصارت شوشرة، ووصل الأمر للحكومة فوق وللقيادة وغيرها في ساعتها، فلما صار جاء الأمر بيرجع كل شيء لمكانه، خافوا أن مثلا يكبر الموضوع وممكن حتى تصير تأثير آخر، فجاء الأمر من فوق بيرجع كل شيء وارجع الرجل لبيته وإخلاء وارجع الجماعة هذوما اللي جايين يبوا، جاءهم الأمر من سيدهم من فوق، فرجعوا خائبين، رجعوا خائبين حتى انهم اخذوا يطلقون الرصاص في الهواء متغاضين بسبب هذا الامر، لكنهم ما قدروش ينفذوا مأربهم. فانظروا الى هذه الوقفة الجادة الشجاعة من هؤلاء الجيران مع جارهم. هذا ضربت لكم هذا المثال حي يعني حتى وكامتلة كثيرة في يعني وقوف الجيران مع جيرانهم في الأزمات، وخاصة أنه في المصايب وفي المشاكل والجار للجار دي ما نقوله إحنا. وكيف ما قلت باختصار أن إن كان جارك طيب ومبارك وصالح أنت في عيشة هنية، وكان جارك سيء والله يخليك تبيع حوشك بنص حقه، يخليك تبيع حوشك بنص حقه باش أنت تهرب من الشر امتعه، والله المستعان. نعم معانا الأخت أم محمد، تفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك شيخ؟
0: حياك الله.
1: أنا عندي لك سؤال يا شيخ.
0: نعم.
1: أنا زوجي طلق لي باهي.
0: نعم.
1: اللي أنت طالق.
0: إيه.
1: باهي. وأنا ما أعرفش من الموضوع كيف إننا نرجع. ففي من أشار علينا قال لا تقدر تقول حتى قدام واحدة من بناتك تقولها إني رجعت وكلا عصمتي. هل هذا صح ولا
0: هذه طلقة الأولى ولا الثانية؟ هذه الطلقة الأولى. هو مفروض يتصل بنا الزوج يا أختي الفاضلة، ولكن أنا ما هذه فتوى شرعية، هذا دين، مش يعني
1: ما يبيش
0: أنا والله أنا حاير فيها. ما الله يصلح حالهم الأزواج يديروا عملتهم وبعدين يقولك ما يبيش. كيف ما يبيش؟ كيف ما انت تعرف انك المرأة هذه انت تقول عاملة درتها عشان ما زال بنديرولك، لكن عندما بنقولولك هذه المرأة ما زال تحلك ولا ما تحلكش. لكن بنقولهولك يا ام محمد ان الرجعة اللي هو لا

0: إلا في الطلاق الرجعي. طلاق الرجعي شنو هو؟ إنه يطلقها أول مرة أو ثاني مرة، يطلقها أول مرة ويرجعها ثم يطلقها ثاني مرة ويرجعها. هذا فيه قضاء رج... هذا فيه رجعة. الرجعة تكون باللفظ، الرجعة تكون باللفظ بأن يتلفظ الزوج بلفظ الرجعة في عدة الزوجة المطلقة هذه ما لم تخرج من عدتها. كان خرجت من عدتها معاش تنفع الرجعة، لازم فاتحة جديدة نقوله احنا، لازم عقد جديد. أما ما دام هي قاعدة في عدتها ما خرجتش من عدتها، فيستطيع الزوج أن يرجع زوجته ويقول رجعت زوجتي لعصمتي هكذا، ويشهد اثنين، يشهد اثنين من الناس، مندوب الإشهاد وليس واجبا، يندب الإشهاد أن يشهد اثنين يقول راهو طلعت مني كلمة ورديت زوجتي، وهذه تنحسب طلقة. ما كان عودها باش يعرف روح أنه هو راهو رب يجعل للإنسان طلقتين بس، راهي الطلقة الثالثة راهو تبين منها بينونة كبرى معاش فيها رجعة. ولذلك ما دام هذه هي أول طلقة وما دام أنت قاعدة في العدة، فهو حده يقول يعني رجعت زوجتي لعصمتي، ويخبر زوج من صحابه والله أي حد يقول أنا منين رجعت زوجتي، وتكون الرجعة صحيحة والله أعلم.
1: لا يا شيخ معلش، هو قدامه يتكلم هذا يعني رجعت زوجتي قدام أصحابه ولا قلبه ولا
0: لا ما مش يقول. مش قدام هو يقول توه هو هو بمجرد إنه يقول رجعت زوجتي لعصمتي خلاص رجعت له زوجته.
1: حتى بيني وبينه يعني.
0: حتى بروحه، حتى بروحه يقول رجعت زوجتي خلاص، ما يشترطش يعني أن يقولها قدام الزوجة ولا يشترط حتى إذن الزوجة ولا إذن وليها، لا لا، لأن هي قاعدة زوجة. هو بيقول رجعت زوجتي لعصمتي، لما يقول رجعت زوجتي لعصمتي خلاص الرجعة تمت، هني هني الرجعة تمت.
1: توا هيك معناه
0: إني
1: نقعد
0: معاه ونعيش معاه. نعم نعم. إيه
1: وبعدين يخبر هو من بيخبر يعني.
0: اي خلاص هذا كمندوب ماهوش واجب، مندوب باش غير
1: مش لازم
0: باش لما ينكر يعني. مره ثانيه نقول له لك قلت ها وفي شهود بس.
1: والله يا ريت، والله يا ريت. وهو يسمع فيك لكن ما
0: يبش يتكلم. ربي ها خلاص يا سيدي ها، وما دام اسمعني قول له يدير اللي قلته.
1: انا فتحت له المايك.
0: ها خلاص يا اخي الكريم، يا اخي الكريم، يا اخي الكريم، بارك الله فيك. عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن الطلاق. الطلاق ما هوش يعني حل إلا إذا خلاص تسكر جميع الأبواب، تسكر جميع. أما هذا طلاق بسبب العراك والغضب وغير مفروض ما لا يصدر من الإنسان طلاق أصلا. يا سيدي غلب الشيطان وطلع الطلاق، الآن تبي ترجع زوجتك ما دام هي قاعدة في العدة، فأنت ترجعها بقولك أرجعت زوجتي إلى عصمتي. أنت كرر وراي بس أرجعت زوجتي إلى عصمتي، ما دام قلتها خلاص هذه ولدت زوجتك زي قبل زي ثاني، ومن باب المندوب أن تشهد اثنين على ذلك
1: إن شاء الله. يا شيخ إن شاء الله،
0: إن شاء الله ربي يصلح الحال ويبعد عنكم الشيطان ان شاء الله.
1: بعد 42 سنه زواج.
0: خلاص خلاص هو ما عاش من ابو شي، احنا عاش تقول لنا في الراديو خلاص انتهى الامر.
1: نعم
0: صحيح. اي الاخت سميه تفضلي.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: بارك الله فيك يا شيخ على كل هذه الفتاوى كلها. واني حبيت نسال بس اني انا طبعا معلمه في القطاع العام، وعارفين طول الحالة اللي صايرة معنا في البلاد ضرائب وكذا، فأنا بنسأل على راتب شهر 9 اللي هو حلال من حقنا إننا ناخدوه أو لا، بحكم إن إحنا ما مشيناش يعني الشهر كله معنا، مش عارفة هذا حلال أو حرام يعني شهر 9.
0: نعم هو بالنسبة لكون أن الإنسان يعتصم ولا يريد أن يعمل ويريد أن يضغط على الحكومة، هذا يعني أمر مشروع في ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، ولكن إذا كانت يعني هناك أمور مثلا تستحق الاختلاف الكبير بين المرتبات في المؤسسات وكذا وغلاء المعيشة وغلاء، هذا أمر يعني يصلح. لكن راه بالنسبة للمرتب، المرتب بيبي مقابل عمل، يعني حتى الإنسان مش اللي اعتصم، الإنسان المريض، إنسان مثلا يؤدي في عمل ومرض، والمنصوص في العقد أن الإنسان ما يستحقش عمله إلا إذا عمل، حتى لو كان صار الظرف ومرض كداره بيخصم منه. فالمسلمون على شروطهم، والمنصوص عليه في عقد العمل والوظيفة أن الإنسان بيأدي عمله، بيأدي عمله. إذن ما يكون من مرتب ليس مقابله عمل فهذا لا يستحقه الإنسان، ولهذا كل ما لا يستحقه يصرفه في مصالح المسلمين يتخلص منه، يتخلص منه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم حل هذه المشكلة، لأن هي ما عادتش على الضرر على المعلمين والمعلمات فقط، وإنما هي عادت بالضرر حتى على أولادنا اللي قاعدين من غير دراسة. أولادنا الآن قاعدين حتى هم من غير دراسة، جماعة القطاع الخاص يقروا، جماعة القطاع العام قاعدين راقدين في الأحياش. بعتالي هي مسألة المعلمين مراهي مش في المرتبات، في المرتبات إشكالها فقط، بل في المرتبات الوهمية التي تصرف لعدد من المعلمين وهم منتسبين لكثير من المدارس، وفي الحقيقة لا يعرفوها المدارس ولا يمشولها ولا شيء، بل هم أحيانا بعض يعني مدرسين موجودين في مدينة، وسواء هذا في المعلمات أكثر راهو موجودات في مدينة ولا تمشي للمدرسة ولا تعرف المدرسة وين، ومرتبها ينزل قبل حتى اللي قروا. يجب على الجهات الرقابية وعلى وزارة التعليم وعلى الحكومة أن يسعوا في إصلاح هذا الفساد، وبيان من يستحق من المعلمين المرتبات ومن لا يستحق. يعني الآن راهو الكل يعلم أن الذين يتقاضون المرتبات في مؤسسات التعليم القطاع العام اللي يتقاضوا في المرتبات هم أكثر ممن هم يؤدون التعليم، أكثر منهم. ولهذا راهو هذه ما لم يتم إصلاح هذا الأمر وأن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها وبيان أصحاب المرتبات الوهمية اللي هم يتقاضوا في مرتبات وما يأدوش في تعليم، وأن يكون المرتب للمعلم الحقيقي الذي يذهب فعلا إلى المدرسة ويؤدي في واجبة ويدرس ويعطي في الحصص، إذا لم يتم هذا الإصلاح فهذه المرتبات هي سترهق الدولة وترهق الحكومة، وهي مال زقوم حرام يأكلوا فيه من أموال الناس بالباطل اللي هم يأخذوا هالبراء. اللي يسمع فيه اللي راهو كاتب روحه مدرس ولا كاتب روحه في الصحة ولا كاتب روحه في أي مكان وما يمشيش لشغله وما يأديش في عمله وينزل مرتبه، راه هذا مالك زقوم، والله ما يعود إلا بالضرر عليك وعلى أسرتك وعلى صغارك وعلى أولادك وعلى بناتك، وبعتالي ما تلومش إلا نفسك لأن هذا مال حرام، ونعوذ بالله من أكل الحرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ألتقيكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

مَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مولي النعم والشكر له على ما خص منها وعم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وأمته أشرف الأمم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. نبدأ بكم هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي مع دار الإفتاء، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم حول شؤون دينكم، ونجيب عنها إن شاء الله تعالى بحسب الإمكان وبما يفتح الله به تعالى. ولمن أراد أن يتواصل معنا عبر هذه الحلقة يمكنه الاتصال بنا على الأرقام التي تظهر تباعا أسفل الشاشة، وذلك على الرقم 021-366-1101 أو على الرقم 11-021-366-1102 أو على الرقم 021-366-1103. وللمشاركة معنا أيضا عبر الواتساب يمكنكم التواصل على الرقم 2-218-94-466-56-80 أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. ويأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11-137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12-303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة، ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ بالإجابة على ما ورد إلى البرنامج من أسئلة. فعندنا سؤال يستسأل فيه السائلة، تقول: السلام عليكم شيخنا، عندي سؤال بخصوص ذهب أمي المتوفية الله يرحمها. لديها حديدة وأعطتها لأختي وقالت لها: أنت ما كملتيش الدراسة وما عندكش معاش، تلقيها للزمان على المرض أو النصيب. ما الحكم؟ هل يجوز أو لا؟ يعني هل يجوز ما فعلته الأم هنا من إعطائها لهذه الحديدة لابنتها التي ما زالت تدرس؟ فنريد الجواب عن ذلك. نقول: عليكم السلام ورحمة الله تعالى. بالنسبة لما فعلته الأم هنا، يعد يعني لا حرج فيه، من حيث أن الأم قد دفعت هذه الحديدة لابنتها، وهناك ما يوجب تفضيلها أو تقديمها في إعطاء هذه الحديدة لها، وهو أنها ما زالت تدرس، يعني تحتاج إلى مصاريف وما زالت صغيرة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ودائما ما نقول إن إعطاء بعض الأولاد أو البنات دون البعض قد يعكر صفو الإخوة على بعضهم على البعض، فيعني ينبغي أن يكون هناك عدل في إعطاء الأولاد فيما بين، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يفضل أحد الأبناء على الآخرين وكانوا في البر سواء، فينبغي أن يكون الإعطاء لهم أيضا سواء، يعني متماثلين فيما يعطيهم الأب، ولا يفضل بعضهم على بعض، لأن هذا يحدث الحساسية والبغضاء ويدخل الشقاق بين الإخوة. فدائما ما ننصح الآباء والأمهات بأن يعتدلوا وأن لا يفضلوا أحد الأبناء أو البنات في إعطائهم الهدايا والهبات. لكن إذا كان هناك ما يوجب يعني تفضيل بعض الإخوة على بعض فلا بأس به، زي ما نقول إحنا إنسان معاق، أحد الأبناء معاق ويحتاج إلى مصاريف أكثر، أحدهم يدرس ونحو ذلك، فهذا لا شيء فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، عندنا مكالمة من الأخ الصديق من صراتة. تفضل أخوي الصديق. هاي،
5: السلام عليكم يا شيخ.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شو حالك يا شيخ؟ بالله يا عندي سؤال، عندي سؤال أنا ما
4: تفضل
5: توه.
4: اي هاي،
5: انا عندي شيء مشكله انا ويا اخويا، المهم الوالده قاعده حيه.
4: نعم.
5: قلت المراه كريمه، مشت الخوش خويا راك انت طالق.
4: طيب
5: ايوه، انا بالاجابه بالله عليك يا شيخ.
4: حاضر،
5: ما حلفتش انا دي والدوه، ما حلفتش راني.
4: ايه مش حلف، هو كان حلفت مرات خير هو، لكن أيوة. احنا توا انت قلت زوجة اخوك، يعني انك قلت لزوجتك لو ذهبت الى
5: لا، قلت لجوزتي امي كان مشت الحوش خوي راك انت طالق على جوزتي يعني.
4: ايه خلاص تمام.
5: ايوه
4: تمام، اجيبك ان شاء الله. طيب، محي الدين من درنا، تفضل اخي محي الدين. هاي تفضل اخي محي الدين. طيب كيف من ترهونه؟ ميار، تفضلي ميار من ترهونه. هاي اسمعيني من الهاتف رجاء اختي ميار. الو،
6: ايوه
4: هاي تفضلي ميارو، هاي تفضلي ميار، هاي نسمع فيك.
6: ايوه
4: هاي تفضلي سؤالك.
6: سؤالي يا اخويا، انا زوجي يتعاطى.
4: طيب،
6: وعندنا شقه، والشقه هذه حالف عليها ومأجرين.
4: كيف الشقه هذه حالف عليها؟ كيف
6: حلف عليها؟ انا تحرمي عليا، كان خشيتيها. خشيناها.
4: طيب، ما يبيش يقعد فيها، ما يبيش يسكن فيها، وما يبيش تخشي،
6: ما يبيش يسكن فيها لنا 6 سنين، وحاليا قال لي انا نخشوا فيها، لكن حصلوا فتوى على كلمه التحريم او انتكسر والحاجات هذين، يقول انتكسر يصير لنا حاجه، كان خشيناها.
4: طيب، هو شن قال يعني؟ حلف باليمين ولا كيف؟ شن قال؟
6: تحرمي هيك، تحرمي.
4: أيوة، لو تحرمي لو دخلتي للشقة هذه.
6: أيوة،
4: وتو يبي يخش،
6: وتو يبي يخش، وعنده طلقة من قبل.
4: طيب، يا ريت هذا يتواصل معنا والله من دار الإفتاء، هو من حيث إحنا بنسأل
6: به، هو
4: يا ريت
6: ما أعرفش أي رقم يتواصل معك.
4: 13 14 أو 14 13 يتصل عليه البرنامج بتاع دار الإفتاء. طيب أخي محي الدين، تفضل أخي محي الدين من درنا.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
7: عطيني يا شيخ.
4: أهلا وسهلا، تفضل.
7: أنا شيخ سام.
4: تفضل.
7: أخي يا شيخ.
4: أي نسمع، تفضل، قرب الهاتف من فمك بس باش نسمع.
7: لا معليش، قلت لك أنا لا أسمع في قناة التناصح هذه ونشوف فيها، وما شاء الله عليكم بارك الله فيكم، برامجكم يعني تحس بها 100 100، لكن في حاجات يا أستاذ وقناة التناصح.
4: نعم.
7: أنت عارف الله يرحم والديك أن الدين نصيحة.
4: نعم.
7: أيوه
4: تفضل يا شيخ. هيا
7: صفية.
4: إيه نعم.
7: قلت لك هذه برنامج قناة اسمها قناة التناصح، اسمع فيها كلنا وشوفوا فيها صغار.
4: والله ما شرفت. أنا الصوت تراه هو انقطع. أيوه خلاص، حاول. طيب، الأخ الفيتوري من بنغازي، تفضل أخي فيتوري، تفضل. طيب يبقى اذا طيب معانا الاخ عبد الله من طرابلس.
8: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: يا شيخ بالنسبه لزكاه النعم الابقار والابل.
4: نعم.
8: بالنسبه اذا كان فات 250 ل 300 زكاه الابل وحلي عندنا في كل 50 بتطلع له وكل 40 سواء بتطلع حقه ولا بتطلع جدعه ولا بتطلع بنتابون.
4: أيوة. اي نعم نعم.
8: ده لو كان هو العدد 210 220 قسمت 21 هذه نعتبر وقصه.
4: اي هذه وقص اللي بعد ال 200 اي صحيح وقص.
8: كان على الابل بقسم على 50 وعند قائد بقسم على 50 وعلى 40.
4: طيب انت اعطيني انت غير اعطيني تو سؤالك باش انا نجاوبك بعدين فوق
8: 220 عندي سيدي الزكاه 220 من الابل.
4: 220 من الابل تمام. وش ثاني عندك؟ والله هذه هي.
8: لا مو هذا.
4: طيب خلاص نجاوبك ان شاء الله اخي عبد الله حاضر باذن الله. طيب نجيب على بعض الأسئلة اللي وردت. قلت الأخ صديق هذا من مسارات يسأل يقول أنا حلفت لزوجته حلف أن هي لو ذهبت لبيت أخي فزوجته طالق. هذا يسمى من باب تعليق الطلاق، علق الطلاق على فعل معين وهو ذهاب زوجته لبيت أخيه. والفقهاء والعلماء والمذاهب الأربعة على أن الطلاق طلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه. ما علق عليه هنا هو ذهاب زوجته لبيت أخيه. وطبعا ولكن هذا ينبغي أن لا يكون، كان ينبغي أن لا يكون الحلف بمثل هذه الأيمان التي يعني لا تتصل بالشريعة في شيء الحقيقة. ما كان ينبغي الإنسان أن يحرم على نفسه الحلال، وبالعكس يعني هذا من الطاعات ومن القربة ومن صلة الأرحام ذهاب إلى أخيك ونحو ذلك. لكن لو ذهبت يا أخي الصديق إلى بيت أخي المكان البيت اللي أنت حلفت عليه أن لا تذهب إليه، ولو ذهبت لكانت زوجتك طالق، أراه هذا اللي بيقع. أنت اللي يعني قيدت نفسك وأنت اللي علقت هذا الطلاق عليه. فإذا ذهبت زوجتك إلى بيت أخيك فهي تعتبر طالق طلقة واحدة رجعية. إذا لم تنوي أكثر من واحدة فيقع عليك طلقة واحدة وهي رجعية. فإذا ما ذهبت ثم وقع الطلاق، فإذا أردت أن ترجعها تقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي، وتشهد على ذلك شاهدين، لأن هذا طلاق رجعي لا يحتاج إلى عقد ولا إلى مهر جديدين. فيقع طلاق رجعي، ويمكن أن ترجعها في الحال تقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي مع الندب الإشهادي على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أيضا عندنا الأخت ميار. طيب نأخذ الأخ عبد السلام مصراته. تفضل أخي عبد السلام.
9: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: يا الشيخ معلش عندي سؤال لو سمحت.
4: أي تفضل. هاي نحن في الاستماع.
9: لا أنا طبعا مريض من عدة أمراض، يعني نقص في الكلى وعندي دير عملية على القلب وعندي مسار سابنات.
4: ألف لا بأس عليك إن شاء الله.
9: لا بارك الله بس. عندي مشكله في الصيام يا شيخ. انا طبعا كنت مقيم يعني في غربه الاثنين والخميس، والله قررت نحن حتى شهر على بعض هيك. تو الدكاتره اغلبيتهم هني زين تاع الشيله زين تاع القلب المتوحده يقولوا كذا معك المفروض ما تصيم. انا نفسيتي وجسمي هيك يقولوا صيم ما في شيء، لان انا ما عنديش نيه في الدكاتره اصلا ماديا حصل اجل الصيام، لكن الدكاتره كلهم عارضين على الصيام. يعني
4: ندير
9: على صحتي
4: نمشي
9: عليه والله.
4: نعم حاضر اجيبك ان شاء الله. يعني انت تبي تصيم ولكن الدكاتره يمنعوا فيك.
9: الدكاتره كلهم يقولوا لا ما
4: نصيم
9: شغل
4: الدكاتره
9: حرام عليكم.
4: طيب اجيبك ان شاء الله تعالى.
9: بارك الله فيك.
4: بارك الله. طيب عندنا الأخت ميار تسأل تقول زوجي يتعاطى يعني المخدرات أو الخمر أو ما نعرفش أن يتعاطى، المهم قالت وعنده شقة حالف عليها أنه لا يدخلها، والآن احتاج إلى الدخول إليها والسكن فيها لعله، وهكذا قال، وقال أنه تحرمي علي، هكذا تحرمين علي إذا دخلت إلى هذه الشقة أو يعني أو سكنت فيها على حسب الغرض من حلفه، والآن يريد أن يدخلها، فماذا يفعل؟ هذا الطلاق معلق كذلك. كل اليوم احنا عندنا كثرة من الشباب ومن حقيقة الحلف بالطلاق المعلق، هذا لو دخلت الدار، لو ذهبت، لو فعلت، كل يعني فيه تعليق للطلاق. وفي هذه الحالة إذا كان الزوج قال هذا الكلام فإن يحرم عليه أن يعني إذا دخلت زوجته، فإن إذا دخلت الزوجة إلى هذه الشقة أو إذا كان الغرض السكنة فيها ودخلت وسكنت فيها، يبقى بيقع الطلاق، هل بيحرم عليه؟ ويعني ولكن نحن نطلب من الزوج أن يراجع دار الإفتاء حتى يعني تستمع إلى كلامه وتجيبه يعني جوابا واضحا، يعني وذلك من خلال الزوج أفضل. طيب عندنا أيضا سؤال يقول السائل عبد الله من طرابلس، زكاة الإبل، يقول هو عنده 200 راس من الإبل. الإبل الزكاة فيها نقولنا كل خمسين حقة، وكل ثلاثة بنات لبون، يعني كل 50 حقة، وكل 40، إذن 40 رأس بنت لبون و50 رأس حقة، يبقى نقول 50 و50 هذين حقتان، و40 قديش تطلع لنا 40، إذن 240 بنقسمه 220 على 40، يعتبر هذه فيها وقص مرات، لأن احنا بنقوله 50 بنت لبون

0: طيب خل نحسبوها يعني بأكثر. بعد الحلقة نتواصل مع الأخ عبد الله هذا إن شاء الله ونعلمه بالقديش راس بالضبط حتى ما يبداش عجلة وفي خطأ في الحساب إن شاء الله. طيب نأخذ الأخ صلاح من الجداب. يا
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الشيخ أنا

0: في الأول في البترين الثاني يعني.
1: نعم.
0: يعني مش هم يعني حاسين يعني مش كيف الشعب الليبي ولا كيف. هذه أولاً. ثانياً توعطوا في المدرسة على العويل وبعدين يصروا علينا يصروا على الطلبة ويصروا على المنهج ويصروا على كذا. وحتى التدريس ما يدرسوش يا شيخ. يدرسوا يعطوا فينا المنهج يعطوا فيه في النت. ما يدرسوش كويس يا شيخ. الحصة 45 دقيقة وتمشي كلها هذا الكلام فاضي.
1: نعم. إن شاء الله أجيبك أخي صالح حاضر. نتكلم ونعلق على هذا الموضوع لأن موضوع الساعة اليوم هذا نتكلم عليه بإذن الله. الأخ عبد السلام المصراتي أيضا كان سأل يعني وهو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه مما هو فيه وأن يكتب له الأجر والعافية. يقول أنا مريض بعدة أمراض والطبيب اللي أذهب إليه يطلب مني ويأمرني بالفطر ولا يعني يسمح لي بالصوم. يقول لي لأن الصوم يعني يفاقم مرضك ويعني لابد أن تأخذ الأدوية في أوقاتها ولابد أن تتقوى بالأكل وكذا إلى آخره. فمنعه خلاص هذا حقك الشرعي ويجب عليك أن تمتثل لأمر الأطباء ولا سيما إذا تكرر الأمر من أكثر من طبيب. يبقى معاش تكثر كلام حاج عبد السلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويكتب لك الأجر. خلاص يبقى تمتثل ولا تصوم. إذا كان مرض مزمن وربي قدرك عنك أنت اطلعت ودات في شهر رمضان اطلع عليه كل يوم مد يا سيدنا أخرج مدا عن كل يوم هذا من باب الندب فقط وإلا فيعني هذا من مندوب فقط وليس بواجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. طيب أيضا سائلة تسأل تقول زوجي توفي يوم 16/6/2026 يوافق يوم واحد محرم. فنقول إذا كان يوم واحد محرم الوفاة بعد الفجر فلا يحسب اليوم الأول هذا من حسبوش شيء لأن العبرة بالوفاة متى حصلت. فإذا حصلت الوفاة بعد الفجر لم يحسب ذلك اليوم من أيام العدة يحسب اليوم التالي. نقول يوم 2 محرم هذا هو مبدأ عدتك من يوم 2 محرم. فنأخذ إذا صف محرم هذا كامل ناقص اليوم الأول وهو محرم 29 يوم فيبقى أخذنا منه 28 يوم وناخذ صفر كامل وشهر ربيع الأول كامل وربيع الثاني كامل بنكمل 28 اللي أخذناهم اللي هم شهر محرم نكملهم من جمادى الأولى بنكملوا ل 30 نزيد يومين من جمادى الأولى بيبدأ 4 شهور سكرنا 4 شهور ثم نزيد 10 أيام اللي هو نهاية العدة يوم 12 جمادى الأولى جمادى 12 جمادى الأولى هذه بغروب شمسي هذا اليوم لعله يوم جمعة يعني تنتهي عدتك في هذا اليوم 12 جمادى الأولى. شوفي شنو يساوي في الشهور الفرنجية مش عارف حقيقة لكن سهل معرفته. شوف 12 جمادى الأولى هتلاقيه موافق ليوم من أيام التاريخ الفرنجي هذا. والله سبحانه وتعالى يرحم موتانا وموتى المسلمين. أيضا سائل يسأل يقول أرجو منكم مساعدتي في الحصول على فتوى في شراء سيارة بالتقسيط والمرابحة الإسلامية. يعني السائل يريد أن يعرف ما حكم الإقدام على شراء سيارة بالمرابحة الإسلامية كما تجريه المصارف اليوم. هل يعني يمكنه أن يتقدم ويشتري سيارة بالتقسيط أو أن ذلك لا يجوز؟ قلنا هذا مرارا وتكرارا بأن المرابحة الإسلامية لشراء يعني الأمتعة والأشياء هذه السيارات وغيرها بالتقسيط أمر جائز في الأصل أمر جائز لأنه عبارة عن تجزئة وتقسيط للثمن على يعني على مدد معينة وأشهر يعني متعددة وفيه تيسير على المشترين حقيقة لأن دفع المال جملة ودفعة واحدة لا يتأتى من كثير من الناس فيبوا الناس يشروا بالتقسيط عن طريق المصرف. وقلنا بأن هذا الأصل فيه الجواز

0: لكن للأسف كثير من المصارف اليوم أو من المعارض يعني هناك تعتري بعض هذه المعاملات خلل في التطبيق الشروط الشرعية التي تبيح وتجيز لنا بيع شراء بالمرابحة. من هذه الشروط التي يجب أن تتوافر في عقد بيع المرابحة اللي هو أن يتملك المصرف هذه السلعة، سيارة كان والله أي شيء، والله موبيليا، والله حديد، والله أي شيء بشروط، لابد أن يتملك المصرف هذه السلعة وتدخل في ضمانه، لأن المصرف لا يستطيع أن يبيع سلعة وهو لا يملكها، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يعني إنسان يريد يرى شيئا في السوق، ثم إذا وجد شخصا يريد أن يشتري منه سلعة، هذه السلعة نفسها، يقول له أنا بحالك بكذا، هو عرف ثمنها في السوق كم تساوي، ثم قال وعرضها على هذا الشخص الذي يريد شراء هذه السلعة وهو لا يملكها، قال لها أنا أبيعها لك، فذهب اشتراها. إذن عند بيعها لهذا الشخص لم يكن قد دخلت في ضمانه، وهذا من المعاملات التي يعني كثر من الإخوة والشباب اليوم التعامل بها، لكنها غير معاملة غير شرعية، لأن الإنسان يبيع السلعة وهي لم تدخل في ضمانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن بيع ما لا يملك الإنسان. إذا كنت لا تملك سلعة فما تبيعهاش الواحد وبعدين تمشي تشتريها من صاحبها، لا، أنك أنت تشتريها أولا ثم تبيعها. وهذا يعني كثير من بيوع العينة للأسف اليوم انتشرت بين شبابنا، وهذه من علامات الساعة، أن الساعة إذا اقتربت كثر تبايع الناس بالعينة، وهي بيوع حقيقة غير شرعية وهي مخالفة. فلذلك نريد من الشباب أن يعملوا أعمال ويبيعون بيعا حقيقيا ولا بيعا صوريا هكذا بهذا الشكل، ويبحثون عن التكسب دون أن يخاطروا بأموالهم، لا ينفع ولا يصح مثل هذا الشيء. أو التكسب السريع، للأسف كثير من الناس يريد أن يتكسب يعني بسرعة، ولكن هذا لا يتأتى، لأن الله سبحانه وتعالى له سنة في هذا الكون وفي المعاملات التي تجري بين الناس. طيب، عندنا سؤال أيضا، الأخ صلاح من أجدابية يتكلم عن موضوع اعتصام المعلمين وما والآثار التي ترتبت على صدور جدول الموحد للمرتبات الموظفين في الدولة بحسب الدرجات، الدرجة الأولى لا كذا والثانية إلى آخره، واختلفت رؤى الناس حول هذا الجدول الموحد، منهم من رضي به ومنهم من يعني اشمأز منه واعتبر ذلك يعني استهزاء، واعتبر ذلك زي يعني أنه ليس لا يرقى أن يكون هذا الجدول ملبيا لحاجيات الناس. طبعا احنا قلنا ان الجدول المرتب الموحد هذا للموظفين ينبغي ان تتخذه الدولة، صحيح نحن مع اتخاذ جدول موحد وهذا لابد منه مع العدالة الاجتماعية بين يعني الموظفين في المجتمع، ولا تكون هناك مرتبات متفاوتة بشكل كبير الا بما يقتضيه التمييز، اذا كان يعني في مهنة معينة فيها يعني علاوة التمييز فتعطى لهم، نحن مش لسنا ضد هذه الأشياء، كان يكون العمال في الكهرباء وفي المناجم أو في يعني النفط أو يعني يعرضون أنفسهم لمخاطر معينة، فهذه تستدعي أن يكون لهم علاوة التمييز. لكن أن يكون أدنى مرتب، هل هذا يجزي المرتب الذي يأخذه المعلم مثلا أو يأخذه الطبيب والدكتور في المستشفى؟ هل هذه المرتبات تتناسب معيشيا اليوم في الحياة التي نعيشها اليوم ما نتكلموش عليه، لأن الآن أراه نتكلم على غلاء فاحش في الدولة، ما نتكلموش عليه رخص، بحيث أن جي تقول لي والله يراه 2000 دينار تكفي إنسان صاحب عائلة ومعاه 5 أفراد أبناء وأولاد، صعب جدا حقيقة، الحياة تكون في غاية الصعوبة. لكن أنك أنت بتوحد المرتب على جميع الموظفين في الدولة، هذا نعم ماشي، وليس الحل في رفع المرتبات كما نقول للمعلمين، ليس الحل هو في رفع المرتبات فقط، الحل في أن المرتب الذي تأخذه يكفيك في حياتك اليومية، أنك أنت تعيش به ويفضل منه شيء، هذا احنا اللي بنقوله عليه. المرتب هذا إذا كان الدولة اتخذت يعني إجراء آخر أيضا بتخفيض الدولار مثلا، بحيث يرتفع قيمة الدينار، يبدأ خلاص الدولار ب4 دينار، ما عادش بيبدأ ب6.5 و7، بعدين ممكن يعني يتوافق معنا حتى الذين يرفضون الجدول الموحد اللي صدر خلال اليومين الماضيين، ممكن يتوافقوا معنا ويقولوا خلاص نحن نقبل بهذا، بشرط أن الأسعار تنخفض والدولار ينخفض، ما يبدأش بهذا الارتفاع الذي قد يعني ليس الحل معه في زيادة المرتبات، لأن زيادة المرتبات ستزيد من التضخم، ستزيد من التضخم، لن يتوقف التضخم ما دام المرتبات تتزايد والدولار باق، وبالعكس يعني كنا دائما احنا نتوقع ان الدولار بيزيد ويرفعوا، بدل من 6 يديروه ب7، بدل 7 يديروه ب8 وهكذا، وفي هذا يعني ندور في حلقة مفرغة، والله ندور في حلقة مفرغة، ولا توجد حلول جذرية لأصحاب المرتبات الضعيفة والهزيلة، هذه تكلمنا عليها في أكثر من مرة حقيقة وفي أكثر من حلقة، وتكلمنا على مرتبات المتقاعدين والتضامن، وقلنا بأن هذه أيضا لم تعد تناسب الحالة التي يعيشون فيها هؤلاء أصحاب هذه المرتبات. فالرجاء اللي هو إيجاد حلول حقيقية واقعية تكفل الحياة الكريمة لأبناء الشعب الليبي، لأننا دولة بترول ودولة عندها خير كثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ محمد من صبراته.
1: السلام عليكم ورحمة الله شيخ
0: الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد، تفضل.
1: تحية طيبة ليك ويبارك فيك، الله يرحمه
0: شيخ في ميدان حسنات أجمعين إن شاء الله.
1: يشهد الله يشهد الله أنكم كفيتوا ووفيتوا دار الإفتاء.
0: الله يحفظك.
1: بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خير. ويه. الجهد اللي بذلتوه والحركة اللي تبذلوها كلها غير الناس، خلت الناس دار الإفتاء يعني عدو الرئيسي بتاعها دار الإفتاء. شيخنا الفاضل نديك تعلق البارح، طلعت الرميضاء على شاشة الأحرار محمد البدري يسب المفتي، يعني قال كلام في المفتي ما قاله مالك الخمر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخرج لسانه، ونقول لك كلمة يا محمد يا شريدي، لو أن
0: أنا ما نعرفاش الشخص، لا أنا لا أعرف الشخص، لكن أنا سأحدثك على الموضوع اللي تكلم فيه هو، والله الجرأة التي حملته على مثل هذا الفعل، إن شاء الله أجيبه. طيب الحاج دريس من مصراته، تفضل حاج دريس.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله ينورك يا شيخ رسام وبارك في شيوخنا وجهاتنا المباركة.
0: الله يبارك فيك ويحفظك حاج دريس، تفضل أخي حاج دريس.
2: ينصر أخواتهم في غزة ويسقيهم ويقويهم وينصرهم على الكفرة والمشركين يا رب العالمين.
0: حاضر نعم.
2: اللهم يا رب في نار هذه الحرب الطاحنة بين اليمن وبين السعودية وبين هذه الدول التي شاكت بهذه الحرب. الحرب بين اليمن وبين السعودية، حرب هذه سببها الكفرة والمشركين وسببها الإسرائيل الملعونة هذه الجمرة الخبيثة. نعم. الذي أتاعت في المسلمين فساد، إنها حرب إسلامية نريد من أعضاء في الأمم المتحدة، أعضاء المسلمين للدول العربية المسلمة، أن يقفوا ضد هذه الحرب في الأمم المتحدة وأن ينادوا بهذه الجمرة الخبيثة
0: الصهيونية. نتكلم على هذا أخوي دريسي، عندك سؤال خاص.
2: بارك الله فيك، بالله بارك الله فيك يا شيخ
0: الله يحفظك عصام،
2: وعلق على هذه الحرب ضد الإسلام، هذه حرب إسلامية طاحنة
0: بإذن الله، نتكلموا عليها بإذن الله حاج دريسي. طيب معنا الأخ عبد الرزاق.
3: السلام عليكم شيخ عصام.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ يعني سؤالي بخصوص معاملة 2000.
0: نعم.
3: قلت لو شخص يوم بتجي رسالة متاع اختيار شركة الصرافة،
0: نعم،
3: فيه إمكانية إنه يمشي يختارها في قدام الشباك، يعني وقت في قدام الشباك اللي بالصراف، بمعنى قصدك؟ لا، قصد سؤالي إنه لو مثلا تمها في نفس قدام الشباك اختار شركة الصرافة اللي هي وقت تحديد السعر وتم المعاملة قدام الشباك استلم الدولارات، هل في هذا الشكل هذا يكون إن نجاه قصدي من معاملة الربا؟
0: طيب تو أجيبك إن شاء الله بإذن الله. طيب إذن قلنا أن الأخ محمد من صبراتة يعني من غيرته على ما يقع للأسف في وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الحمقى والمغفلين، يعني في من يسبون فضيلة المفتي أو العلماء الربانيين الذين لا يخافون في الله لومة لائم، والجيش الإلكتروني ضد هذه ضد دار الإفتاء أو ضد فضيلة المفتي الذي لا يتكلم إلا بالحق جهارا نهارا ويأمر وينهى وينصح جميع المسلمين سواء كان يعني وزيرا رئيسا على بحكم منصبه بحكم المكان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه، هو مأمور وغيره كذلك من أهل العلم مأمورون بتبليغ هذا الدين وبالنهي عن كل منكر يرونه يقع من أي أحد في هذه الدولة في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان الأخرى. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ذلك الأمر لا يستسيغه أولئك المجرمون وأولئك الذين يكرهون الحق ويسعون إلى إحقاق الباطل والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى فضلنا بماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذه الأفضلية التي فضل الله بها هذه الأمة إنما هو بأمرها بالمعروف وبنهيها عن المنكر. لو لم نتناهى عن المنكر ونأمر بعضنا ببعض بالمعروف لصرنا من أمة البني إسرائيل، وما يرون نراه اليوم من هذه الطائفة ومن هذه الملة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن الإنسان لا مأمور بالنهي عن المنكر وبالأمر بالمعروف. فنحن نشاهد كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض القنوات للأسف التي قد تسمي ذلك من باب الحرية، وهذا ليس من الحرية في شيء، والله الطعن في أهل الحق والطعن في العلماء هذا كما قلنا في أكثر من مرة، هذا ليس من الحرية في شيء، بل هو من الاعتداء. العالم والمفتي ليس له إلا الكلام، فهو يتكلم يقول الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما السب فهذا إنما إذا دل على شيء فإنما يدل على حقد دفين وعلى يعني إنكار للحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء الناس أن يصلح من حالهم. فالطعن في العلماء أراه طعن في الأنبياء، يعني هل ترضى أن تطعن في الأنبياء؟ أراه هذا طعنك في العلماء كالطعن في الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والطعن في الأنبياء كفر وردة. ولذلك أكد فقهاء الأحناف وكثير من الأئمة والعلماء على أن الطعن في العلماء أراه هذا كذلك يعد من الردة. ونحن نقول إذا كان حتى ليس من الردة فهو من الفسوق ومن الكبائر الذنوب، فعلى الإنسان أن يتوب ويرتدع ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء، فلا يستهزئ فيأتي الإنسان يوم القيامة ويعني يسأل عن سبه وطعنه في العلماء والذين هم ورثة الأنبياء. فأعد جوابا لليوم الآخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. طيب معنا الأخ جمال، تفضل أخي جمال.
4: مرحبا.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: أحضركم في الله، بارك الله فيكم وسدد خطاك
0: الله يحفظكم إن شاء الله.
4: بالله يا شيخ، توا ما أفضل الفلوس اللي بيمشوا للحج باش ياخذهم ترام، يعطوهم أهل سعود ترام ولا يعطوهم لأهل غزة؟ يقعدوا اللي بين السنين ما يحجوش، ليش يحجوا؟ الفلوس عما يعطوهم لأهل غزة، جعانين الناس يباتوا في الحراء، يباتوا في المرض، جرب وجردان وهم ومشاكل وعدو فوق من روسهم. الناس تلقت لهم وتبعت لهم توا في الفلوس الليبيين، في عائلات كريمة ليبية شريفة، عائلات تخاف ربي، ريت أبوهم عيني تلقت لهم وتبعت لهم في الفلوس باش يعالجوا وياخذوا في الدواء. علاش ما يوقفوش الحج؟
0: حاضر.
4: علاش ما يوقفوش يعطوا الفلوس؟ دبي بهذا المجرم والبرلمان نفس الشيء، وحفتر هذا يدور
0: زي قطع
4: مع حفتر، يقعمل هو وياه في مربوعة.
0: صحيح، سأجيبك أخي جمال. حاضر. الأخ أم محمد.
5: أيوة.
0: من طرب، تفضلي يا أم محمد.
5: أيوة.
0: أي نسمع فيك، تفضلي. لكن
5: تفضلي. أيوة. السلام عليكم الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أنا عندي ملاحظة بخصوص الشروط اللي حطتوها لإجراء الجرعة في الحج اللي أمس هي تمت.
0: أي نعم.
5: بالنسبة للشروط اللي حطتوها على أساسها من 35 عمر الحاج أو المرافق به.
0: لا هو مش حطينا احنا، مش
5: هو دار الافتاء تقريبا،
0: لا لا
5: او
0: لا
5: هيئة
0: لا
5: الحج والعمرة.
0: لا، هيئة الحج والعمرة هذه هيئة مستقلة.
5: ايوه.
0: انا انت عندك يعني ملاحظات على هذه الشروط، تفضلي قوليه انت واحنا نتكلموا عليها
5: نحاول نجاوبه. الشروط من ضمنها يعني حطته 25 تو مثلا، في فئة مظلمة
0: 35
5: 35 اي عارفة يا شيخ، ففي ناس انظلموا فيه الشرط هذا. علاش؟ لان في من ناس ما عندهاش الا يعني زي ما تقول مرافق عمره مثلا 25 او 27 او 28 او 30، ففي ناس ظلموا فيها الجرعه الحق يعني.
0: فزي
5: انا مثلا انا واحده من الناس يا شيخ اللي عندي راس ولد، وولدي مثلا 25 او 26 سنه، وكانت نيتي ورغبتي اني نقدم واني نطلع على الاقل، فاهو ضغط عليا معناها السنه هذه، يعني كانت فيها ظلم لبعض الفئات يعني الحق السنه هذه، معناها يعني الشرط كان غير يعني صحيح.
0: حاضر.
5: يعني بيراجعوه الشرط هذا السنه الجايه باش ما يكونش الشرط هذا.
0: حاضر.
5: يعني من 25 معقول.
0: نجاوبك. حاضر باذن الله. طيب عندنا الأخ دريس كذلك من مصراتة، تكلم بيدعو لأهلنا في غزة ويطالب بمساندة أهلنا في غزة كذلك بالدعاء وبالمال وبكل ما يقدر عليه الإنسان. فالحرب في غزة لم تنتهي، وللأسف كثير من الناس اليوم تناسى موضوع غزة وكأن غزة عادت كما كانت وأحسن. لا، غزة ما زالت تقصف إلى هذه الأيام وتهدم البيوت على ساكنيها، وما زال أهل غزة يعانون يعني معاناة كبيرة جدا، بل تتفاقم هذه المعاناة يوما بعد يوم لأنهم بدون مأوى. والشتاء نحن في يعني مقبلون عليه قريبا في هذه الأيام إن شاء الله، لكن الشتاء في غزة ليس كالشتاء في غيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وعن كل مكروب من المسلمين، وأن يدفع عنهم همومهم ويكشف كروبهم، وأن يقلب حالهم إلى عز وإلى نصر وتمكين، وأن يؤيدهم وينصرهم. فأهل غزة رجاء لا تتناسوا، لا تنسوهم من دعائكم، ولا تنسوهم من أموالكم ومن كل ما تستطيعون تقديمه إليهم، فهم في حاجة ماسة إلى كل قرش. وهذا يعني يجعلنا نتكلم عليه موضوع اللي أشار إليه الأخ جمال كذلك. الأخ جمال يعني يقول نحبك في الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه. صحيح، موضوع الحج تكلم عنه فضيلة المفتي، ونتكلم عنه نحن كذلك في أكثر من موضع، أن من حج بيت الله الحرام وأدى الفريضة يعني يحاول أن يقدم، لأن هذه فريضة ما نقدرش نسكر إحنا الباب يا أخي جمال علي من لم يحج، نقول له ما تحجش، الفلوس توصل لترامب أو توصل لأعداء المسلمين، يعني هذا شيء ليس بأيدينا. لكن لا الحقيقة لا لا لا, لا نزيد، الإنسان ما يزيدش يمشي للحج أكثر من مرة وهو قد حج بيت الله الحرام، لا، لأن هذا فيه مساعدة في أمر ليس ضروريا، لأن الحج المرة الثانية لم تعد ضرورية. فإذا الحجة الأولى هذه ما عندناش كلام فيها، من لم يحج من قبل فله أن يتقدم، لكن من حج من قبل فهذا في حقه قد يأثم إذا حج مرة ثانية وهو يعلم أن هذه الأموال تذهب إلى جيوب أعداء الإسلام. ونحن نرى اليوم يعني هذه الدولة كيف أن المال يدعمون به الدول الأجنبية، دول أعداء الإسلام، أعداء الإسلام هكذا بشكل أمريكا والصهاينة، ويدعمونهم بهذه الأموال للأسف. وهذا أمر لا يمكن إخفاؤه أو تجاهله من أي أحد، لأن نعاينه ونشاهده ولا يمكن إخفاؤه. فلذلك أصبح الحج المرة بعد حجة الفريضة أصبح هذا قد يأتم الإنسان فيه، لأنه يؤدي نافلة تؤدي إلى محرم، يؤدي نافلة، وهذه النافلة الأموال التي يؤدي بها هذه النافلة تذهب إلى أعداء الإسلام، ففيه تقوية لهم، وهذا مما لا يجوز، ويحرم على الإنسان أن يفعل وأن يقدم أمواله لأعداء الإسلام. أيضا أهلنا في غزة، طبعا هناك من الأسر الليبية، وهذا أمر يشرف أي ليبي وأي مسلم، أنهم الحقيقة بعض العائلات والأسر لا تفتأ ولا تتكاسل في تقديم العون لأهلنا في غزة، فتجدهم ينفقون أموالهم سرا وعلانية ليلا ونهارا، والله والله على ما أقول شهيد، وأنا أعلم بعض هذه العائلات كأن يعني معاناتهم هم أنفسهم هم الذين يعانون حقيقة، هكذا معناها، ولكن يساعدون ويقدمون المساعدات والمعونات لأهلهم في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليهم أموالهم، وأن يبارك لهم في أولادهم وفي صحتهم، وأن يشفي أمراضهم ومرضى يعني أبنائهم وأسرهم جميعا إن شاء الله تعالى. الأخت أم محمد من طرابلس تقول والله الشرط 35 هذا يعني جعلني لا أستطيع أن أتقدم إلى قرعة الحج، لأن ابني الكبير عمره 25 عام أو 26 عام، فاشتراط المرافق أن يكون عمره 35 سنة هذا يعني كان شرط فيه ظلم. طبعا هيئة شؤون الحج والعمرة عندما وضعت هذا الشرط نحن باركنا هذا الشرط، ونسبة معينة 50% يعني أخذوها من سن معينة من كبار السن، واشترطوا أن يكون 35، وهذا لماذا؟ لكي نستطيع أن نحن كبار السن هؤلاء يكون لهم الأولوية والأفضلية على أن يذهبوا إلى الحج من صغار السن، لأن نحن رأينا اليوم الأعوام الماضية أن بعض صغار السن حتى 15 و20 سنة يحجون كيف وكبار السن لا يذهبون إلى الحاج؟ فالأفضل هذا الشرط، وإن كان فيه يعني بعض الناس تضررت به، لكن المصلحة العامة راهي أفضل من عدم اشتراط هذا الشرط، حتى ما يبداش الموضوع مفتوح على مصراعيه ويبقى الحج للأطفال، يبدأ الأطفال يحجون وكبار السن يعني لا يستطيعون الحج، لا. فهذا الشرط وضعته هيئة الشؤون زي ما قلنا احنا شؤون الحج والعمرة، وهو شرط صائب إن شاء الله تعالى. صح قد يتضرر منه البعض، نحن ما نقولوش لا، لكن قد يجد الإنسان محرم آخ، يجد يعني شخص تاني مش لازم لابن، أي محرم من المحارم يحج الإنسان معه، ولكن هذا هو ما اجتهدت فيه هيئة شؤون الحج والعمرة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا على ما كان منا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن ينصر أهلنا في غزة، وأن يفرج كروبهم ويذهب همومهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الحلقة 51 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة

0: الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام صلاة الجمعة، وعرفنا حكمها وشروط وجوبها وشروط صحتها، وتوقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على سننها، حيث قال: وسن استقبال الخطيب وجلوسه أول كل خطبة. تفضل شيخ.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله بعد أن تعرض للحديث عن حكم صلاة الجمعة وعن شروط وجوبها وشروط صحتها، انتقل يتكلم عن سنن الجمعة، وذكر لنا ثلاث سنن. أولها استقبال الخطيب، كما قيل بذاته لا بجهته. يعني شيخ، مش مجرد أنك تلتفت له بوجهك، طبعا هو اللي الخطيب أمامه قبالته هذا واضح بيشوفه قدامه، لكن نتكلم الذي هو عن في يمين الصف أو في شمال الصف، كيف يدير هذا؟ يلتفت الالتفات بس بوجهه؟ لا، قالوا بذاته، يعني بتقعميزتك أنت بدل ما تستقبل القبلة استقبل الخطيب، توجه للخطيب. وهذا يعني السنة هذه من حكمتها أنك أنت تنتبه أكثر لما تتوجه له، ما تبداش أنت تشوفه في التركينة وتسمع مجرد السماع ومرة تسهى، لا، لما تتوجه له وتشوف هو، حتى في حاجة يقولوا له يعني بالعبارة المعاصرة لغة الجسد أو كذا شيء من هذا القبيل، فأنت يكون هذا أدعى لحضورك ولانتباهك ولاستماعك واستفادتك من هذه الخطبة. فلهذا من سنن الخطبة عندنا إذن استقبال الخطيب بذاته لا بجهته. نعم
1: نعم. مقال: وجلوسه أول كل خطبة.
0: هذه السنة في حق الإمام، يعني لو لم يجلس هو بقي واقفا، الخطيب صعد على المنبر ولم يجلس قبل الخطبة الأولى حتى أذن للصلاة، وبعد ذلك يعني في بين الخطبتين أيضا لم يجلس، نقول له هو السنة، يعني هو صحيح أتى بالأركان والشروط وكذا، لكنه لم يأتي بهذه السنة. إذن عندنا جلوس الخطيب في الخطبة الأولى وفي أول الخطبة الثانية، يعني بين الخطبتين، هذه سنة من السنن ينبغي الإتيان بها، ومن لم يأتي بها فقد فوت سنة ولا تبطل خطبته أو صلاته بذلك. نعم.
1: ثم قال: وغسل لكل ولو لم تلزمه، وصحته بطلوع الفجر واتصاله بالرواح.
0: وغسل لكل، يعني كل مصل، ولو لم تلزمه، يعني المسافر والمرأة لا تلزمهما صلاة الجمعة وتصح منهما وتجزيهما عن الظهر، يسن في حقهما الاغتسال لحضور صلاة الجمعة. والغسل ليس واجبا كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لأن عندنا حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا يدل على أن الوضوء يكفي لصلاة الجمعة، لكن الأولى والأفضل لا شك الاغتسال. ومما يدل على سنية الاغتسال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسلا كغسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر، لأنه كما جاء في حديث آخر يكتبون الأول في الأول. وطبعا هذا فيه سنية الاغتسال لصلاة الجمعة، وفيه أيضا التهجير، وهذا سيذكره المصنف في مندوبات صلاة الجمعة، يعني منها التهجير، يعني التبكير، الذهاب إلى الصلاة قبل الزوال، قبل الزوال، ليتحصل المسلم على هذا الفضل العظيم. وإلا فمن أخر هذا يأثم، يعني من أخر وجاء في نص الخطبة ولا في الخطبة الثانية ولا في الدعاء، في اللي يقعد إلا في الدعاء يمشي يحضر الركعتين بس، فهذا يأثم لا شك، لتضييعه واجب، لأن حضور وشهود خطبتي الإمام هذا واجب من الواجبات. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: قال وصحته يا شيخ.
1: نعم
0: طبعا هنا إذا عرفنا أن الاغتسال لصلاة الجمعة لمن تلزمه الجمعة ولمن لا تلزمه هو سنة من سنن الجمعة، وصحة هذا الاغتسال حتى تكون أنت أتيت بالسنة هذه ينبغي أن يكون بعد طلوع الفجر، يقول ابن عاش، ويكون متصل بالرواح، يعني مش أنت اغتسلت بعد الفجر تو أنت تحقق فيك شرط من شروط الصحة اللي هو بعد الفجر، لكن أنت اغتسلت مثلا من الساعة 9 ومشيت طلعت مش عارف عطيت للسعي ومشيت كذا وتحركت ولا أكلت وشربت ولا رقدت وبعتالي مشيت للجمعة، يقولوا يعني يسن في حقك أنت أنك تغتسل الآن لأنك أنت فيه فاصل، فما يصح لم يصح منك الإتيان بالسنة، حتى تكون السنة قد أتيت بها صحيحة ينبغي أن يكون هذا الغسل بعد طلوع الفجر مش قبل طلوع الفجر، ويعني لو كان قبل الفجر واتصل بالرواح ما أتيتش بالسنة، ولو كان بعد الفجر ولكنه لم يتصل بالرواح أيضا ما تكونش أتيت بهذه السنة. ولهذا يقول ابن عاشرين رحمة الله عليه وسنة غسل بالرواح اتصل ندب تهجير وحال جمل، سيأتي هذا في المندوبات إن شاء الله. نعم.
1: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات الجمعة فقال وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وتطيب لغير نساء ومشي وتهجير وتقصير الخطبتين والثانية أقصر ورفع صوته بهما وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ أذكر الله يذكركم وقراءة فيهما وقراءة الجمعة وهل أتاك أو سبح.
0: هنا المصنف رحمه الله ذكر مندوبات الجمعة، أول هذه المندوبات التي ذكرها هو تحسين الهيئة. تحسين الهيئة يكون بقص الشارب أو إحفاء يعني الشارب، لأنه مش الاستئصال بالكلية تخلي البشرة يعني باينة، يعني نقوله توا رقم نصف أو واحد أو كذا، ولو أنت تركته حتى طويل شوي ما فيش باس، بس الطرف الشفة هذا هو اللي تحفه، ما تخليش الشارب يعني الشناب هذا نازل عليه الشفتين، يعني الإنسان يأكل ويشرب وغيره، وهذا فلهذا من خصال الفطرة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب، هذا هو الإحفاء، حفوا الشوارب وأرخوا اللحى أو أعفوا اللحى. فإذا عندنا تحسين الهيئة يكون بإحفاء الشارب، يكون بقص الأظفار، يكون بحلق العانة، نتف الإبطين، كذلك السواك. السواك هو مندوب طبعا من المندوبات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وقلنا مما يكون به الاستياك حتى الفرشاة والمعجون، يعني قبل ما تمشي الجمعة لو استعملت هذا طيب أن تستكتهنه، وكذلك عود الأراك هذا اللي هو السواك المعروف، فهذا إذن عندنا من المندوبات. والسواك تو هذا من تحسين الهيئة السواك وكذا، وهذا من مندوب ويزداد ندبه مثلا للجمعة، لكن أحيانا السواك يجب عندما يكون لإزالة رائحة كريهة، لأن من أكل من هذه الشجر اللي هي البصل أو الثوم وكذا فليعتزل مسجدنا أو فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا السواك مندوب لأنه من تحسين الهيئة وغيره والمظهر، وأحيانا يجب إذا كان لإزالة رائحة كريهة. إذا تحسين الهيئة بصفة عامة مندوب من مندوبات الجمعة. وجميل الثياب، لبس جميل الثياب وأفضل الألوان اللي هو الأبيض، وهنا يعني هي تذكير كل مسلم أن يعظم هذه الشعيرة. ربنا عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني في صلاة الجمعة وانت ماشي بسروال توتا ولا سروال امريكي ولا غيره، ومرات مشحط ولا مش مشحط ولا كذا، ما يضيرك لو لبست ثوب عربي او الثوب الوطني هذا، الزين الوطني هذا اللي نلبسه فيه من حيث الستر ومن حيث الجمال، وحبذا انه يكون ابيض، لو مش ابيض ما فيش باس، المهم يكون جميل وكذا، افضل ما عندك تلبسه لهذا العيد. فيوم الجمعة هو عيد اسبوعي، واظهار الزينة له، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي كما جاء في تفسير عند كل صلاة. فينبغي الانتباه لهذا. فإذا من المندوبات لبسوا جميل الثياب، أجمل ما عندك من ثياب تلبسه ليوم الجمعة، وحبذا أن يكون أبيضا. نعم
1: نعم. ثم قال: وتطيب لغير نساء.
0: نعم، لأن المرأة ممنوعة من الطيب خارج بيت، تطيبها يكون لزوجها أمام محارمها ماشي، لكن عندما تخرج المرأة لا تتطيب. وفي الحديث: أيما امرأة تعطرت ومرت على رجال ليجدوا ريحها فهي كذا وكل عين كذا، يعني الأمر خطير هنا، وهذا من التبرج اللي هي المرأة منهية عنه حتى لا يتعلق بها الرجال وكذا. وكما جاء في شهود صلاة العيد أو الجمعة: وليخرجنا تفلات. وعائشة رضي الله عنها قالت: متلفعات، يعني كنا نساء المسلمين يشهدنا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرفنا متلفعات بمروطهن لا يعرفنا من الغلس. فإذا التطيب مطلوب للرجال، أما المرأة فلا تتطيب وتخرج تقول أنا ماشي الجمعة وتدير هذاك الطيب ويقعد يشم فيها الرجال، لا ينبغي أن يكون هذا. نعم
1: نعم. ثم قال: ومشي.
0: نعم، المشي خصوصا في الذهاب يا شيخ، هو حبذا ذهابا وإيابا من استطاع فهو مندوب المشي، لكن في الذهاب يندب أكثر. لماذا؟ قالوا: لأنه يعني أكثر تواضعا من العبد لخالقه. وربنا عز وجل دعاك لهذه الشعيرة، لهذه العبادة، أنت ماشي لعبادة الله عز وجل، فلما تمشي عليه ماشي على رجليك أكثر وأبلغ في التواضع لله عز وجل، ولهذا هو مندوب خصوصا في المشي. نعم.
1: ثم قال: وتهجير.
0: التهجير الذهاب لها قبل الزوال يا شيخ، للحديث الذي ذكرنا آنفا أنه راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشا أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. فيندب في هذا التهجير، أي التبكير للذهاب لصلاة الجمعة، فمن أراد الفضل فليبكر. أما مجيئك بعد الأذان الثاني خلاص رو بحسب ما فاتك من الجمعة يفوتك من الأجر وتتحصل على الإثم بسبب تقاعسك عن صلاة الجمعة. نعم.
1: ثم قال: وتقصير الخطبتين والثانية أقصر.
0: نعم، هذا من مئنة فقه الإمام أن يقصر في الخطبتين، وكما قيل يعني أقلل الكلام فإن السامع يمل أكثر من المتحدث، يعني الخطبة ينبغي أن تكون كلمات متزنة مركزة فيها موعظة، ما هيش بالتطويل والكلام الحشو مهما أتيت أنت بأبيات أو بغير ذلك أو كثرت على الناس بآيات أو أحاديث وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما أطال بالناس الصلاة، طول بهم الصلاة ليس في الجمعة، أطال بهم الصلاة، قال يعني إن منكم منفرين، وعاتبه صلى الله عليه وسلم لإطالته بالناس حتى لا يمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم بالقوم فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقد قيل: أقلل الكلام فإن السامع يمل أكثر من المتحدث، أقلل الكلام فإن السامع يمل أكثر من المتحدث. فلهذا ينبغي أن تكون الخطبة مركزة غير مطولة حتى لا يمل الناس ويقعدوا ينعسوا كذا، فهذا ينبغي أن ينتبه إليه. ويعني كما قيل ينبغي أن تكون الخطبة كذلك الخطيب يشعر بما يحث الناس عليه، يكون كلام خارج من القلب كما قيل، فما خرج من القلب وصل إلى القلب. وقد قيل: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون على الكلام من الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا نحن الذي أتى بنا إلى هذا الكلام
1: هو تقصير، ندب تقصير الخطبتين.
0: إذن تقصير الخطبتين، والخطبة الثانية تكون أقصر من الأولى. نعم.
1: ثم قال: ورفع صوته بهما.
0: نعم، هو عندنا يعني رفع الصوت بالحد الذي يسمع به هذا واجب، كيف سر زعمك الخطبتين يقولهم سر، لا هذا واجب، إنه لكن رفع الصوت زيادة على الواجب هذا مندوب. نعم.
1: ثم قال: وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قبل أن نتكلم عن البدء بالحمد يا شيخ، المندوب الذي ذكرته آخرا وهو رفع الصوت بهما زيادة، هذا ينبغي أن يتنبه الخطيب. ليس الخطبة كاملة وانت رفع صوتك وانت تكشخ، يعني هي أحيانا تحتاج إلى رفع الصوت، لأن هكذا هي الموعظة ينبغي أن تكون في مواضع معينة يرفع الخطيب صوته فيها، وفي مواضع أخرى يخفض صوته حتى يكون تأثير، هذه تأثيرات صوتية على الحاضرين. مش معنى ذلك أنك أنت من أول ما تبدأ حتى في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني الحمد البداية هذه اللي هي من مندوبات الخطبة وهو رفع صوته ويكشخ فيها. يا شيخ ما هي مواضع، في مواضع معينة يغضب فيها، وقد قال كان صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني في مواطن معيد، مواطن يعني تحذير، مواطن وعيد نذير كذا، لا بأس أن يرفع فيها صوته. وفي مواطن أخرى ينبغي أن ينخفض فيها نبرة صوته حتى تكون هذا أدعى للقبول. نعم.
1: نعم. ثم قال: وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: من المندوبات، من مندوبات الخطبة أن يبتدئ الخطيب خطبته بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ثم قال: وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ أذكر الله يذكركم.
0: نعم، من المندوبات في المذهب عندنا يعني في آخره يقول يغفر الله لنا ولكم أو أذكر الله يذكركم أشكره على نعمه يزدكم، يعني يختم بها خطبته، فهذا من المندوبات عندنا. نعم.
1: ثم قال: وقراءة فيهما.
0: المقصود الخطبتين يا شيخ. نعم. إلا فالقراءة في الصلاة هذه واجبة. نعم. بالنسبة للفاتحة في صلاة الجمعة هذه واجبة القراءة فيها، لكن نتكلم إحنا المندوب ما هو في الخطبة، ينبغي أن يقرأ فيها آية على أقل تقدير أو سورة من قصار المفصل أو كذا، فتكون تكون الخطبتان مشتملتين على قراءة للقرآن الكريم ولو بآية أو لا أكثر من ذلك. نعم.
1: نعم.
0: وهذا هو الغالب، يعني الخطيب يأتي يستدل لما يعظ الناس به، يأتي بآيات من كتاب الله وبأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ثم قال: وقراءة الجمعة وهل أتاك أو سبح.
0: هذا الحديث هنا عن الصلاة، من المندوب أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وهذا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بسبح اسم ربك الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشي، هذا ما استحبه علماؤنا. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على مندوبات صلاة الجمعة، شرع في الكلام على ما يجوز حال الخطبة وما يكره.
0: نعم.
1: وبدأ بما يجوز فقال: وجاز تخط قبل جلوس الخطيب لفرجة وبعدها، وقبل الصلاة مطلقة كمشي بين الصفوف. تفضل شيخ.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى بعض ما يجوز في الجمعة. فأول هذه الجائزات يعني تخطي الرقاب، إذا وجدت فرجة وتخطى المأموم يعني اللي جاي هذا يصلي تخطى الرقاب ليسد تلك الفرجة، قالوا هذا جائز إن كان قبل أن يصعد الإمام على المنبر، أما بعد صعود الإمام على المنبر إن كان الفرجة فسيأتي هذا من المكروهات. إذن هنا الصعود يعني تخطي الرقاب لسد فرجة قبل أن يصعد الإمام على المنبر هذا من الجائزات، هذا من الجائزات. وهنا تنبيه لمن أتى أولا أن يملأ الصفوف الأول فالأول حتى لا يوقع الناس في الحرج بعد ذلك تتخطى الرقاب، في لما سواء الإمام على المنبر قبل بعد غيره بيتخطى وبيجلس، ومرات من حقه في ذات الوقت أنت يعني سددت الصفوف وملأت الصفوف المتأخرة والصفوف الأولى فيها أماكن شاغرة. فلهذا هنا تنبيه لكل مسلم في صلاة الجمعة وفي غيرها من الصلوات أن نملأ الصفوف الأول فالأول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ليستهموا، يعني يجروا القرعة حتى من يجلس أولا. وتجد نحن البعض منا حتى وإن بكر وجاء مبكرا لصلاة الجمعة يجلس في الصفوف الأولى، يدور لا في حيط ولا حاجة يتك عليه ولا عرصة وكذا، ويخلي في الصفوف الأولى. فلهذا التنبيه هو ملء الصفوف الأول في الأول، لألا نوقع من جاء متأخرا في الحرج، إما بيوقف البرة في الشمس ولا في البرد ولا غيره، وإما إنه بيتخطى وبيتحصل على الإثم أو على الكره على أقل تقدير لو كان الإمام على المنبر. نعم.
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاز تخطي قبل جلوس الخطيب لفرجة وبعدها وقبل الصلاة مطلقا.
0: ولو كان التخطي يا شيخ قبل جلوس الخطيب لا لفرجة مكروه.
1: نعم.
0: وإذا كان بعد الخطبة، بعد الخطبة يعني بعد الخطبة وقبل الصلاة، ركز.
1: نعم.
0: بعد تمت الخطبة وعند هنا قالوا ما فيش باس ان هو سواء لفرجة، لان الناس بتبدا توقف وبتقوم بتستعد للصلاة وبتتغير الوضعية يعني اللي كان جالس ولكذا، فهنا ما فيش باس ان هو التخطي في هذا الموقف وفي هذه الحالة ما فيش باس سواء لفرجة او لغير فرجة. نعم.
1: قال: كمشي بين الصفوف.
0: نعم، هو الحديث عن التخطي بعد الخطبتين وقبل الصلاة.
1: نعم.
0: المشي بين الصفوف، وطبعا هذا حتى في الصلاة يا شيخ ومر معنا يا شيخ.
1: نعم.
0: أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: سترة غير مقتد خاف المرور، يعني الفذ والإمام هم المطلوب يسن في حقهما السترة إن خشيا المرور في المذهب. نعم. عندنا المأموم لا سترة له، فسترة إمامه هي سترته، ولهذا لا بأس أن يمر المصلي أو الإنسان يمر بين الصفوف والصلاة قائمة ما فيش بأس، لأن لا يلحقه إثم ووعيد إذا لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. هذا خاص بمن باللي صلي بروحه وانت تمر بين يديه، وكذلك بمن يمر بين يدي الإمام. أما المرور بين الصفوف فما فيش إشكال وما فيش بأس إن شاء الله. نعم.
1: نعم. ثم قال رحمه الله: وكلام بعدها للصلاة.
0: نعم يا شيخ، عندنا الكلام بعدها بعد الخطبة. طبعا أثناء الخطبة لو قلت لمن بجانبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وجاء في الحديث من لغى فلا خطبة له، ما تقدرش حتى أمر بالمعروف أو أسكت وكذا ولا شخص يشوش، لا بتشير له وسيأتي هذا، لا بتشير له ولا بتكلمه وتقول له أسكت، هذا مكروه بحقك، بل حرام يعني الكلام في أثناء الخطبة وسيأتي. طيب لو انتهت الخطبة وقبل الصلاة، قالوا ما فيش بأس، هنا تقدر تتكلم. انتهت الخطبة ولم يشرع من يقيم الصلاة في الإقامة، أما الكلام في أثناء الإقامة، أما الكلام في أثناء الإقامة فمكروه، وفي إذا أقيمت الصلاة فحرام. إذن عندنا الكلام يا شيخ بعد الخطبة، إما يكون قبل الإقامة هذا جائز بكل ما في شيء، بس بعد الانتهاء من الخطبة وقبل الشروع في الإقامة. إذا شرع المؤذن في الإقامة في هذه الحالة يكره الكلام، ما يحرمش. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام هنا يحرم الكلام، وروا هذا سواء في الجمعة أو في غيرها، فلينتبه البعض يعني تقام الصلاة وهو قاعد يهدرس، الكلام بعد إقامة هو حتى النافلة ما يجوز لكش أنك تشتغل بها. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ما تفتتحش حتى نافلة تصلي فيها، فأولى أنك أنت تقعد تضرب في اللقن ولا تهدرز ولا غيره والصلاة قائمة. نعم.
1: ثم قال: وذكر قل سرا.
0: وذكر قل سرا، شوف يا شيخ، قل أسر الذكر يعني الصلاة والسلام على رسول الله إذا ذكر، تكبير تهليل تسبيح، إذا كان قليل سر ما جهرتش به ما في شيء إشكال، يتكلم على ماذا؟ هو يتكلم على الجائزة.
1: نعم.
0: فهمت؟ ذكر في أثناء الخطبتين قليل وسر، مش للرشيم داير مسبحة ولا غيره ولا بيدك كده وشاهدها التسبيح ولا صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أمور مطلوبة مش في هذا الموضع، لكن لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عليه سرا ها وشيء قليل، أو كبرت هللت كده في أثناء الخطبة، ما دام سر وما دام قليل ما يكرهش، وكان هو كثر بيكره، وكان هو جهر بيكره. واضح يا شيخ؟
1: نعم.
0: إذن ضابطه حتى يكون جائز الذكر أن يكون قليلا وأن يكون سرا. نعم.
1: بالنسبة شيخنا للتأمين وراء الدعاء الإمام، نفس الحكم ليه ولا يختلف؟
0: يؤمن يا شيخ المأموم يؤمن. لا هو الموضوع في رفع اليدين بس. أيه. هل يرفع المأموم أو لا يرفع؟ والأرجح أنه ما يرفعش، وقد قال بعض أهل العلم بأنه يرفع.
1: يعني التأمين يحق بالذكر ولا مفصول موضوع بروحه يعني؟
0: لا موضوع بروحه. نعم. لأنه يؤمن على دعائه ما فيش باس، ولو اعتدنا يعني بنعدوه من الذكر فهو ما فيش باس، هو سرا ويسير. لكن هو تكلم أو اختلف العلماء في ماذا؟ في رفع اليدين. نعم. يعني الإمام على المنبر يدعو، هل نرفع يدينا ولا ما نرفعش؟ قالوا الأولى أنك ما ترفعش.
1: نعم.
0: تأمن على دعاء الإمام من غير أن ترفع يديك. نعم.
1: ثم قال ونهي خطيب أو أمره وإجابته.
0: نعم، هذا يذكر في الجائزات. الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم هو قال صلوا كما رأيتم أن أصلي، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله. عندنا حديث سليك الغطفاني عندما أمره أن يصلي ركعتين، وعندنا حديث الرجل الذي تأخر وتخطى الصفوف فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. فإذا الخطيب له أن يأمر وينهى. طيب بخلاف المأموم يا شيخ أنت ما تقدرش تقول للي جنبك أسكت ولا تكلم ولا غيره ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى والكذا، مش وقته.
1: نعم.
0: تنصت أنت. لكن الإمام له أن يأمر أو ينهى، وهو على المنبر له أن يأمر أو أن ينهى، والذي أمره أو نهاه أو سأله له أن يجيب الإمام أو يبين عذره. وقد حصل هذا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان عندما دخل وعمر على المنبر فلامه على التأخر فقال يا أمير المؤمنين لم أزد على أن توضأ، يعني رجع من عمله أو كذا، فتوضأت وأتيت. قال والوضوء أيضا لامه على تركه للغسل، ولكن لم يقل له أن الصلاة كذا يعني باطلة والغيرة. فإذن هنا حصل يعني إجابة من المأموم اللي هو عثمان بن عفان، وحصل أمر أو نهي أو عتاب أو كذا من الخطيب. فإذا لا بأس أن يأمر أو ينهى شخص دخل وسلم. وهذا حصل يا شيخ في بعض الأحيين، يدخل شخص والإمام على المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش وقت سلام يا شيخ، لأن هذا من المواطن التي يحرم فيها السلام، رده وإفشاؤه والإمام على المنبر. فلو تكلم الإمام قال لا هذا غلط، ما ينبغي أنك أنت، هذا من المواضع التي لا يسلم فيها من دخل المسجد أو كذا، فما فيش باس. لو هو رد عليه وقال لا المعذرة أنا ما عنديش علم ولا ما فيش باس. إذا أمر الخطيب ونهيه لشخص ما وهو على المنبر ما فيش باس، وإجابة من سئل أو من عوتب أو من كذا ما فيش باس. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على ما يجوز حال الخطبة وما يكره، وأنهينا الكلام على ما يجوز فعله حال الخطبة، ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في الكلام على ما يكره فعله حال الخطبة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تخط قبل الجلوس لغير فرجة.
1: تفضل شيخ. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق وأن ذكر لنا المصنف رحمه الله في الجائزات التخطي قبل جلوس الخطيب لفرجة، فهو جائز. وأما التخطي قبل جلوس الخطيب، يعني الخطيب مصعدش على المنبر وانت تتخطى في رقاب الناس وما فيش فرجة ماشي لها تقدم وخلاص، فهذا مكروه، ولكن مصعدش الإمام على المنبر. نعم.
0: ثم قال: وترك طهر فيهما.
1: نعم، ليس من شروط صحة الخطبتين أن يكون الإمام على طهارة، فإذا كان الإمام على غير طهارة بل تعمد مثلا إنما يكون على طهارة، وبعد أن تم الخطبتين توضأ وصلى بالناس وطلب منهم أن يمكثوا على رسلكم في مكانكم كذا حتى أسبغ الوضوء أو أتوضأ وكذا، توضأ وصلى بهم، ما فيش بأس، الصلاة صحيحة. إذن ليس من شروط صحة الخطبتين الطهارة، لكن يندب أن يكون على طهارة. فمن المكروه أن يخطب الخطيب بالناس، خطيب الجمعة، وهو على غير طهارة.
0: نعم. إذن قال المصنف: وترك طهر فيهما. ثم قال: والعمل يومها.
1: يعني الترك، هذا عطف. نعم. على الترك، يعني ترك العمل يومها، وأن أيضا من المكروهات طبعا دعك توا يعني كدولة وعندها يوم معين بتعطيه للعمال عطلة وكذا ومدايرينها يوم الجمعة ليناسب، فما فيش بس، لكن ليس معنى هذا للعبادة ولتعظيم اليوم، لا، ما فيش من دير باهي عمل الدول، ما فيش في أعمال أخرى يعني خاصة بك، ليس معنى هذا أن يعني لتعظيم اليوم أنك ما تعملش، ما فيش بأس ما ترك العمل في الجمعة ولا في غير الجمعة، لكن تعظيما اليوم ترك العمل لا، ليس مكروه هذا ترك العمل يوم الجمعة لتعظيم الجمعة، لا. نعم.
0: نعم. ثم قال: وتنفل عند الأذان لجالس يقتدى به.
1: نعم، الجالس الذي يقتدى، والمقصود بالأذان الأذان الأول مش الثاني، ولا فالأذان الثاني بطل ندخله في الحرمة والتحريم في مشهور المذهب وكذا. الأذان الأول يا شيخ إذا أذن، فعندنا في اللي يدير مثلا يقصد القبلي مثل قبل الظهر يصلي ركعات بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني، فقالوا هذا في حق من لا يقتدى به، عامة الناس وكذا، ما فيش بأس، لكن إمام عالم سلطان قالوا ينبغي إنما يصليش حتى لا يظن عامة الناس أن هذا يعني واجب أو كذا، فلهذا قالوا من المكروه التنفل بعد الأذان الأول. نعم، لمن يقتدى به. نعم.
0: نعم.
1: وهذا في حالة كان جالس يا شيخ، أو قال إذا كان جالس، لكن لو شخص دخل بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني هذا يشرع في حقه ركعتا تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، يعني حتى في المذهب عندنا ما فيش تحريم ولا كراهة هنا.
0: نعم.
1: نعم، في الوقت هذا اللي هو بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني يا شيخ، ما دامك دخلت ينبغي أن تصلي ركعتي تحية المسجد. نعم.
0: نعم. ثم قال: وسفر بعد الفجر.
1: نعم، من المكروه يا شيخ، من الفجر إلى الزوال هذا مكروه، فإذا زالت الشمس بعد ذلك ندخل في موضوع يعني التحريم، لو زالت الشمس، لأن خلاص أنت تعلقت بك صلاة الجمعة ودخل وقت صلاة الجمعة، فما تسافرش وقتها إلا ما تصلي، بعد ما تصلي أطلع سافر، يعني إذن من الفجر إلى قبيل الزوال هذا مكروه، فإذا زالت الشمس نصبح في وقت التحريم، لأنك أنت دخل وقت الجمعة فما تسافرش قبل ما تصلي، لكن قبل الزوال لم تجب بعد، فلا بأس أنك أنت تمشي مع الكراهة. والأمر هنا يدخل يا شيخ، أنت هل تدرك أو لا تدرك، يعني هل تصل إلى، هل تقدر تصليها في الطريق اللي ماشي فيها أنت أو في المنطقة اللي ماشي لها، هل تصل قبل الجمعة وتستطيع أن تصليها، فتنتفي الكراهة أحيانا، أنت عارف نفسك أنك أنت ستصل إلى المكان الذي تريد، وخصوصا مع السيارات الآن يعني تمشي مسافة قصر يا شيخ، مثلا نطلع بعد الفجر من هنا وأريد مصراتة مثلا ساعتين ونكون غادي، يعني قبل الجمعة بنكون غادي ونصليها الجمعة هناك، فتنتفي الكراهة أحيانا في حقي. لكن سابقا مع السفر في عن طريق وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يعني عندك على الرواحل وعلى الأقدام وكذا، فيصعب أنك أنت تدركها مدامك أنت طلعت. فلهذا إذا هي مكروهة، السفر مكروه في يوم الجمعة من الفجر إلى قبيل الزوال، وبعد الزوال يكون من المحرمات كما سيأتي. نعم
0: نعم. إن بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على ما يكره فعله أثناء الخطبة، شرع في الكلام على ما يحرم فعله أثناء الخطبة.
1: نعم.
0: فقال: وحرم بالزوال.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه، قلنا إذن طلوع الفجر يوم الجمعة يخلي السفر في حقك مكروها، وإذا زالت أذن الظهر خلاص بيبدأ يحرم عليك السفر أنت.
0: ثم قال: أو كلام في خطبتيه.
1: نعم، لأن مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، وجاء في الحديث: من لغى فلا جمعة له. فإذا الكلام في الخطبتين محرم، الكلام في الخطبتين محرم، الهدرزة يعني الكلام فارغ. ومن المؤسف أن تجد بعض المسلمين يجلس في خارج المسجد، يعني ليس من الصغار بس، مرات حتى فيه اللي بالغ وكذا، ويجلس ويضرب في اللجن ويهدرز وغيره، وبعتالي لما تقام الصلاة يدخل. لا، من الواجب استماع الخطبتين وعدم الحديث فيهما، هذا واجب. نعم، ويحرم عليك أنك تتكلم ولا تهدرز.
0: ثم قال: وسلام ورده.
1: إذن إفشاء السلام لما تدخل المسجد والإمام على المنبر، ما تقدرش تقول السلام عليكم، قلتها يحرم عليك، هذا يلحقك إثم، ولا رده ما يردوش عليك، حتى لو قلتها ما يردوش عليك. نعم.
0: قال: وتشميت عاطس.
1: يعني شخص عطس، شوف حمد الله هذا ذكر يسير، ومر معنا أن من الجائزات الذكر اليسير إذا كان قليلا. لو أنت عطست ما فيش بس تقول الحمد لله، وقولها سرا. إيه، لكن اللي جنبك ما يقول لكش يرحمكم الله، يحرم أن يشمتك في هذا الوقت. نعم.
0: ثم قال: ونهي لاغ أو إشارة له.
1: من المحرمات. نعم، وهذا الحديث الذي ذكرنا: فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. إذن حتى أسكت اللي جنبك، وإلا انتبه واسمع، دوشت علينا ولا غيره مش وقته والإمام يخطب على المنبر، باهي بعد الصلاة كانك أنت بتنصح ولا غيره، ذاك أمر آخر. نعم. أو حتى بعد الانتهاء من الخطبتين وقبل الصلاة تقدر تكلمه، لأن مما يجوز فيه الكلام بعده.
0: ثم قال: وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل، ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد.
1: نعم، شوف يا شيخ، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وعندنا فيها قولان في المذهب. فمشهور المذهب على أن من دخل والإمام على المنبر يجب عليه أن يجلس ولا يصلي ركعتين، فإن صلى هذا يحرم عليه الصلاة، هذا قالوا من الأوقات التي تحرم فيها النافلة. وقالوا عندنا الخطبتان بمثابة ركعتي الظهر، قالوا هذا بمثابة ركعتين. وقالوا إذا كان عندنا حتى الأمر بالمعروف، يعني من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، قالوا هذه حتى هي من المعروف، صلاة تحية المسجد وكذا، لكن في هذا الوقت ما دام نهينا حتى على كلمة أنصت، فمن باب أولى أنك أنت تنشغل بصلاة ركعتين. وكذلك عندنا مما استدل به حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تأخر وتخطى الرقاب: اجلس فقد آديت وأنيت، قالوا ما قالاش يصلي. فإذا هذا مستند مع عمومات أخرى وأدلة، منها قول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني تحمل على هذا، على الإنصات في وقت الجمعة وكذا. فإذا هذا دليل مشهور المذهب، وهذه هي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وهي المشهور أنه يحرم على من دخل المسجد والإمام على المنبر أن يصلي ركعتين، ينبغي أن يجلس. وعندنا رواية أخرى يا شيخ، وهذه رواها محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، رواها عن مالك لأنه روى عن مالك، هذه قالوا رواية محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، وبها قال السيوري من علمائنا، قالوا واختارها بعض علماء المذهب، قالوا يصلي ركعتين والإمام على المنبر يصلي. طبعا مما استدلوا به، هذا قول جمهور أهل العلم غير المالكية، وهو قول عندنا وللسيوري ورواية محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، قالوا يصلي والإمام على المنبر، يصلي ركعتين ويتجوز فيهما خفيفات. قالوا عندنا حديث سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت حتى بلفظ العموم، أحيانا يقال هذه قضية عين وخاصة بسليك الغطفاني ومش عارف، لا عندنا حديث عام، الرواية في صحيح مسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وهي في صحيح مسلم يا شيخ، وهذه من ألفاظ العموم يعني عامة لأي شخص دخل وهو على المنبر، حجتهم قوية في ذلك يا شيخ. به. وعندنا ابن عبد البر له اختيار جميل في هذه المسألة، قال هو مخير إن شاء أن يجلس وإن شاء أن يركع ركعتين، قال لأن عندنا حديث سليك الغطفاني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركع ركعتين، جلس قبل أن يركع ركعتين فأمره النبي وهو على المنبر أن يصلي ركعتين، وعندنا حديث الرجل الذي تأخر عن الصلاة وتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت وأنيت، ما قالش يصلي. فابن عبد البر قال إن شاء أن يصلي فليصلي وإن شاء أن يجلس فليجلس، وقد نظمت هذا في قولي ومن دخل لمسجد وقد صعد إمامه لمنبر فإن شاء قعد، هذا من الاختيارات الفقهية التي خالف فيها ابن عبد البر مشهور مذهب مالك، وينبغي أن نضع هذا الاختيار في الحسبان لأن مثل هذه المسائل يكثر الخلاف والنزاع عليها، فلا إنكار في مسائل الاختلاف، التزمت بمشهور المذهب فبها ونعمة، هذا المذهب السائد في البلاد، لا ينبغي للمرء من تمذهبي بغير ما في قطره من مذهبي، رأيت رجحان القول الآخر الذي قال به بعض علمائنا وهو قول جمهور أهل العلم وصليت ركعتين باهي، درت في ذهنك اختيار ابن عبد البر رائع جدا.
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد.
1: كويس يا شيخ، وابتداء صلاة به كان يعني بديت نصلي قبل ما يصعد الإمام على المنبر، هذا بنكمل مش محرم علي يا شيخ، لأن يعني مش لقولنا بكري لا بأس أن يعني الداخل بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني قبل أن يصعد، نقدر من الوقت الذي يجوز بل يندب في حقي أن نصلي تحية المسجد، بدأت فيها يلا صليت ركعة ولا حاجة وصعد على المنبر، قالوا نخف فيها لأن أنا ما افتتحتش الصلاة، نتجوز ونكملها،
0: لا يقطع الصلاة،
1: لا يقطع الصلاة باهي كويس. قال لكن الابتداء سواء كان واحد جالس من باب أولى، يعني أنا جالس في المسجد والإمام صعد على المنبر وأنا اختر عليه النوض نتنفل، مش وقت التنفل هذا، هذا يتأكد التحريم هنا. نعم. بل حتى على قول جمهور أهل العلم هذا، وعلماؤنا أضافوا حتى الداخل، قلنا حتى ولو دخلت يعني ما تطلبش منك تحية المسجد اجلس هنا، بعتلي قال ولا يقطع الداخل إلا أن تعمد، يعني من دخل والإمام على المنبر وبدأ في يصلي في ركعتين تحية المسجد، قالوا هذا إن تعمد عارف أن الإمام صعد على المنبر ومع هذا تعمد ركعتين، قالوا هذا يقطع ويجلس. أما من سهى، هو الإمام قدام على المنبر لكن سهى افتتحها وهو ساهي الصلاة، هذا قالوا في المذهب عندنا قالوا لا ما يقطعش، هذا يكمل. وكذلك يعني من جهل ما يحسابش الإمام هو على المنبر، مش قبالة المسجد كبير وكذا ما ظهر لاش أن الإمام صعد على المنبر فهو افتتح يصلي في الركعتين، هذا نقوله له أكمل. إذن من الذي يطالب بالقطع؟ يطالب بالقطع من دخل والإمام على المنبر وقد تعمد صلاة ركعتين في مشهور المذهب، يقطع، هذا يحرم عليه أن يصلي ويجب عليه أن يقطع. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفسخ بيع ونحوه بأذان ثان.
1: نعم، عندنا في لما يؤذن الأذان الثاني خلاص، هذا الله عز وجل ماذا قال؟ وذروا البيع، طبعا يقاس على البيع باقي العقود اللي هو سواء الإجارة ولا التولية ولا الشفعة ولا الإقالة ولا غيرها، أي عقد من عقود المعاوضات في هذا الوقت هذا يفسخ، قالوا لأن عندنا النهي يقتضي فساد منهي عنه، هذا بيع منهي عنه فالنهي يقتضي الفساد. طيب لكن قالوا إذا كان العقد عقد نكاح أو هبة أو صدقة في هذا الوقت والإمام على المنبر، في هذه الحالة قالوا يمنع وحرام، يأثم الإنسان لو أجراه في ذلك الوقت لكنه لا يفسخ، واضح يا شيخ ولا؟
0: نعم.
1: فرقوا بين عقود المعاوضات وغير عقود المعاوضات، فالتحريم فيها كلها، لكن الفسخ لا يكون إلا في عقود المعاوضات. نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الأعذار المسقطة للجمعة فقال: وعذر تركها كالجماعة شدة وحل ومطر ومرض وتمريض وشدة مرض قريب ونحوه.
1: نعم، وعذر تركها، طبعا هي لا سبق وأن ذكر في شروط وجوبها أن يكون غير معذور، وقد قال ابن عاشر رحمه الله: بجامع على مقيم من عذر، حر قريب بك فرسخ ذكر. يعني المعذور اللي عنده واحد من الأعذار ما تجبش عليه صلاة الجمعة. والأعذار هي قال مثل الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، هي الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة، اللي هي عندنا شدة الوحل، لما يبدأ في وحل يعني الإنسان ما يقدرش يقطع بينه وبين المسجد إلا المرور على وحل وكذا تتلطخ به ملابسه وكذا، قالوا يبيح هذا التخلف عن صلاة الجمعة. وكذلك المطر، مطر غزير مثل ما يبيح التخلف عن صلاة الجماعة كذلك صلاة الجمعة. المرض، واحد عنده مرض يشق معه الذهب، لكن ينتبه مش أي مرض، يعني لو مرض يسير لا هذا ينبغي، لكن مرض يشق معه الذهاب الجمعة. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر لنا ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يشاملوا فيه رجل من هنا ورجل من غادي ساندوا فيه حتى يوصلوه للمسجد، هذا في صلوات في صلاة الجماعة، فكيف بصلاة الجمعة اللي هي واجبة عند الجميع. ومرض، إذن من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة من كان به مرض شديد لا يستطيع معه الإتيان إلى صلاة الجمعة. والتمريض، وما فيش من يقوم به غيره، يعني والد أو والدة أو ابن أو بنت أو كذا وهو قائم بتمريضه وفيه مرض يخشى أنه هو لو تركه لوحده يعني يتضرر أو كذا، فالتمريض أيضا مما يبيح التخلف عن صلاة الجمعة. نعم، إذا تعين طبعا يا شيخ، لو فيه غيره، فيه زوجته هي مثلا معه والدته وتحتاج إلى التمريض، من يقعد جنبها يمد لها المية غيره وفيها مرض، لكن لو قام فيه من لا تجب عليه صلاة الجمعة مثل المرأة بنته ولا زوجته ولا غيره ولا أخته ولا كذا، فهنا في هذه الحالة يجب عليه الإتيان الجمعة إذا هناك من رفع عنه هذا الواجب، لأن تمريض المريض واجب هو. نعم.
0: ثم قال: وشدة مرض قريب ونحوه.
1: نعم، مما يبيح التخلف عن صلاة الجمعة يعني اللي بيكون في النزع يا شيخ، شدة المرض خصوصا اللي يعني يخشى يعني اقتراب أجله كذا، مما يبيح التخلف عن صلاة الجمعة. نعم.
0: قال: وخوف على مال.
1: طبعا هنا هو قال كقريب ونحوه يا شيخ، يعني يدخل فيه الصديق والملاطف وكذا، وكذلك الزوجة تلحق بالقريب. نعم.
0: نعم. قال: وخوف على مال ولو لغيره.
1: نعم، من خشي ضياع مال له بال، مش مال تافه يقعد الخاطر دينار، تو عندنا دينار نحن الورق هذا ما جاء شيء ولا غيره من القيمة تافهة، لا شك أن الجمعة أولى منها، لكن مال له بال سواء هذا المال له أو هو وديعة عنده لغيره وخشي عليه الضياع، فلا بأس أن يبقى في حراسته ولا يذهب لصلاة الجمعة. نعم.
0: قال: وعري،
1: يعني ما عندهش ملابس يستر بها عورته ليشهد صلاة الجمعة، هذا عذر يبيح له التخلف عن صلاة الجمعة.
0: ورائحة كريهة كرائحة ثوم فيجب إزالتها إن أمكن.
1: نعم، هو على فكرة شيخ في ليلتها ويومها وما قارب منها يحرم عليه أكل هذا، يعني يجب عليه عدم الأكل، والنهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شهود الجماعات والجمعة وكذا لمن كان به أكل من هذه الشجرة، ومن أكل من هذه الشجرة إما أن يميتها طبخا كما ورد في الأثر عن عمر رضي الله عنه يميتها طبخا، لأن الطبخ يقلل من الرائحة وكذا، ما يأخذهاش نيئة يعني الثوم ولا البصل ولا الكراث ولا غيره، وإما أن هو يعني يكون عنده مزيل، وخصوصا في هذا الأوقات مع أن هي الرائحة اللي هي التجشع وكذا اللي تخرج من المعدة هذه تبقى مهما أنت درت من روائح، لكن لعل بعض المزيلات، المعاجين، مرات بعض أنواع الحلوى أو العلكة أو كذا فيها رائحة معينة تطيب الفم وتزيل ما عساها أن تزيل من هذه الروائح، فهذا يجب عليه أن يزيل وأن يذهب. مش هو يأكل الثوم ويقول لا أنا واكل ثوم مش هنمشي اليوم للجمعة، لا، واجب عليك أنك تزيله إن استطعت وتذهب للجمعة، فالجمعة واجب على كل ذكر بالغ أن يحضره، نعم، مقيم.
0: ثم قال: وعدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسه.
1: نعم، مما يبيح التخلف عن حضور صلاة الجمعة اللي هو إذا كان الرجل أعمى وليس له قائد يعني يقوده إلى المسجد، هذا يبيح له، هذا إذا لم يكن لوحده، لأن من الملاحظ شيخ مما نراه هناك بعض الأشخاص فقدوا بصرهم ولكنهم يهتدون يعني عن طريق هذا العكاز والعصا وكذا، تلقاه أحيانا يقطع حتى في الطريق وأحيانا
0: متعود على الطريق ويعرفها
1: ونعم كذا، سبحان الله. فهذا يقول له واجب عليك الجمعة ما دامك أنت تقدر تمشي ولو لم يكن لك قائد يقودك إلى المسجد، لكن من لا يهتدي إلا بقائد ولم يجد من يقوده فهذا نقول له تسقط عنك، لا يجب عليك حضور الجمعة. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير شرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فبعث الله تعالى الرسل ليقيموا الحجة على المخطئ ويعني ويبينوا الحق للناس. فالرسل جاءوا وبينوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا آخر الأنبياء، ونحن أمته، وبقي بيننا قرآنه وبيننا سنته وبيننا هذا العلم الكبير، هذا العلم الغزير الذي نقله لنا علماء الأمة منذ عصر النبوة. يعني نقل الصحابة رضوان الله عليهم علم النبوة ثم تناقلت الأمة بعد ذلك.
2: نعم.
1: فلو أننا رجعنا إلى أولي العلم، إلى أهل العلم، لوجدنا الحلول، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لا يعني لا، وهكذا لو ردوه كل أمر نختلف فيه نرده إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر. أولي الأمر هنا هم أهل العلم الذين يبينون لنا الحق من الباطل،
2: طيب،
1: والصواب من الخطأ، فلا بد أن نرجع إليهم، هم الذين يستنبطونه، يعني يأخذونه من مكانه،
2: طيب،
1: يفهمون حقيقته، يعرفون أبعاده، فيدلوننا على الحق. لكن الذي جرى في زماننا أن إعلاما فاسدا توجه نحو أهل العلم ليشوههم ويسقط صورتهم عند عامة الناس،
2: طيب،
1: وقد نجح يعني إلى حد ما فيما يريد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة

0: صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج فقه الزكاة، الذي نتناول فيه عبر سلسلة حلقات كل ما يتعلق بباب الزكاة في الفقه الإسلامي، معتمدين على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. هذا البرنامج الذي أقدمه لكم أنا أسامة فتح سليمان رفقة ضيفي الدائم طوال هذه السلسلة إن شاء الله تعالى، فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية ورئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الشرعية جامعة طرابلس وعضو هيئة التدريس فيها. أرحب بكم شيخنا في هذا البرنامج في أولى حلقاته، ولعلي شيخنا أبدأ معكم بالسؤال الاستفتاحي، يعني أو توطئة لموضوع البرنامج، لماذا هذا البرنامج؟ تفضل شيخ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بكم جميعا في هذا البرنامج لنتكلم حول ركن من أركان الإسلام وهو فريضة الزكاة. الإنسان خلق في هذه الدنيا لغاية واحدة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى بالوجه الذي أمره به. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله سبحانه وتعالى تتركز على عدة جوانب: عبادة قلبية، وعبادة بدنية، وعبادة مالية، وعبادة تجمع بين العبادة القلبية والبدنية والمالية. فمن عبادة الله سبحانه وتعالى هو الإيمان، وهو هذا الأصل، الإيمان بالله تعالى، والإقرار باللسان، التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، والنية المصاحبة في هذه العبادات أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى. ومن العبادات القلبية إذن ما تتعلق وموطنها القلب، وأولها كما قلت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كما ورد في حديث جبريل. والمسألة أيضا تتعلق في عبادات قلبية أخرى، مثل عدم البخل، أو عفوا عن عدم الغل أو للمسلم لأخيه المسلم، أو لأي إنسان آخر ليس بينه ما يمنع من موانع توجب هذا البغض، لأن البغض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وفي الله. وهذا البغض هو أمر قلبي، والحسد أمر قلبي، والكبر أيضا محله يبدأ من القلب. فهذه عبادات أمرنا الله، أو هذه أشياء أمرنا الله باجتنابها، وهي من باب التعبد، هي من باب التعبد. وكذلك هناك عبادات من العبادات القلبية، وهو حب الخير. حب الخير يبدأ في الإنسان من قلبه، أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحب موطنه القلب. ومن العبادات أيضا كما قلت عبادات بدنية، وهي الصلاة. وهي الصلاة وهي عبادة بدنية صرفة، يعني مفروضة على الإنسان في اليوم والليلة خمس أوقات، أو في خمس أوقات محددة من الشارع، لا ينبغي الإنسان ألا يتجاوزها، وينبغي المسلم ألا يتجاوزها، وهي عبادة بدنية. كذلك الصيام، الصيام أيضا عبادة بدنية، وهو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهناك أيضا عبادات مالية، وهي الزكاة والصدقة، زكاة الفطر والزكاة العامة عموما، وكذلك الصدقات، وهي عبادات، منها ما هو مفروض فرض على الإنسان، ومنها ما هو حث الله سبحانه وتعالى على حث الإنسان على الإنفاق وعلى هي الصدقات العامة، سواء صدقة جارية أو صدقة المقيدة أو صدقة عفوا صدقة العامة مطلقا أو صدقة الجارية، فهي عبادة مالية. وهناك عبادات مشتركة، عبادات مشتركة يعني قلبية
1: وبدنية ومالية،
2: بدنية ومالية. مع أن الأولى كما سميناها بدنية وسمينا مالية، لكن أيضا مصحوبة بالعبادة القلبية القلب. وهي النية أن تكون لله وحده. والعبادة المشتركة أيضا بين البدنية والمالية مثل فريضة الحج. فريضة الحج هي عمل بدني وفيه إنفاق للمال في الطريق وفي الهادي وفي غيره وفي غير ذلك من النفقات. فهي عبادة بدنية
1: تجمع بين البدن والمال.
2: والبدن كذلك مع سبيل المثال الأضحية. الأضحية هي عبادة بدنية بإعمال الزكاة وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى، وبأن تكون لله سبحانه وتعالى هذا من ناحية القلبية، وهي مال أيضا مكتسب وينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه العبادات لو تأملنا فيها هو الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى والعبودية لله سبحانه وتعالى. مالك وجسدك وروحك كلها في طوع الله سبحانه وتعالى. ومعلوم هناك عبادات يعني اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى فيما أمر بفعله وفيما أمر باجتنابه. فهذه كلها مجمل العبادات تكون بين هذه الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة، ولا تكون خالصة إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك فريضة الزكاة التي سنتناولها في هذه السلسلة بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وهي ركن يعني يتعلق بجانبين، جانب المزكي أو المتصدق وجانب المتصدق عليه. ولا يخلو بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها أغنياء وجبت عليهم الزكاة وفيها فقراء يستحقون لهذه الزكاة. وهذه المسائل وكل أمر أو عفوا يعني في كل باب من أبواب التي يتطرق إليها المسلم لا ينبغي أن يقدم فيها على أمر حتى يعلم أحكام الله فيه. هذا هو الأصل. يعني من أراد الزواج ينبغي عليه أن يدرك أو أن يتعلم أحكام الزواج وفقه الأسرة وما يتعلق بحقوق الزوج وحقوق الزوجة وشروط النكاح وشروط صحة النكاح. على سبيل المثال من أراد حرفة أن يشتغل في حرفة في ما تتعلق بعمل من الأعمال مثل التجارة، ينبغي عليه ألا يقدم على هذا الأمر حتى يتفقه فيه ويعلم أحكام الله فيه، لأن القاعدة دائما لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. يعني أردت أن تدخل التجارة، التجارة أنواع، تجارة الطعام وما يتعلق بها والحبوب لها أحكام خاصة بها، تجارة العروض لها أحكام خاصة بها، تجارة الذهب لها أحكام خاصة بها. فينبغي للمسلم أن يتفقه في المجال الذي يتقنه لكي يكون كسبه حلالا وليطعم أهله من حلال وينفق من حلال، يكون الكسب من حلال والإنفاق بإذنه تعالى في الحلال. وهذه ومن ذلك أيضا ما يتعلق بأحكام المال، ما يتعلق بفقه المال، فقه الزكاة. وكما قلت لا يخلو الإنسان يعني أو البلد من مزكين، يعني ينبغي عليهم أن يعلموا حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب وفي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وكما نعلم أن هي قرينة الصلاة في القرآن، الزكاة قرينة القرآن في قرينة الصلاة في القرآن في أكثر من 25 موضعا وفي غيرها في مواضع متفرقة أيضا. وهذا يدلك على عظم هذه العبادة. يعني حتى لما في بيان أركان الإسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، ثم
1: إيتاء الزكاة.
2: الزكاة، فهذا يدل يعني على عظم هذا الركن العظيم من الأركان، ومدى أهمية معرفة أحكام هذا الركن، لأن كثير من الأسئلة هو أحد الجوانب التي تدعو الحاجة إلى تناول هذه السلسلة إن شاء الله من فقه الزكاة بتوفيق الله وعونه، هو كثرة الأسئلة من المزكين بالدرجة الأولى على اختلاف أصنافهم واختلاف يعني أنواع تجاراتهم، من أهل الذهب والفضة، وكما قلت من أهل عروض التجارة، ومن زكاة الحبوب وغيرها والماشية وغير ذلك من الأصناف، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إذن شيخ، الذي يفهمه منكم أن يعني الدافع إلى يعني إخراج مثل هذا البرنامج هو كثرة الأسئلة الواردة، بحكم أنكم يعني تعملون في دار الإفتاء وتجيبون على الأسئلة، كثرة الأسئلة الواردة في هذا، إضافة إلى ما تفضلتم به من أن يجب على كل مسلم أن يعلم حكم الله فيما يأتيه، بالتالي الشخص اللي بلغ ماله النصاب مثلا، لو عنده تجارة أو عنده أي شيء، ينبغي عليه معرفة أحكام الزكاة حتى يقوم بهذا الواجب على علم وبصيرة، ويتجنب ما حرم الله عز وجل. طيب شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذا التقديم. لعل نبدأ بداية بتعريف الزكاة كما هو الدارج عند أهل العلم، يبدأون بداية بالتعريف اللغوي ثم الاصطلاحي، وذكر المناسبة بين التعريفين. تفضل يا شيخ.
2: الزكاة تعريفها لغة تطلق على عدة معاني، ولعل أكثر معنيين يعني يتطرق في الجانب الاصطلاحي وله علاقة بالجانب الاصطلاحي، معنى الطهارة وبمعنى النماء. يعني الزكاة تطلق بمعنى النماء، من قول العربي زكى الزرع أي نما وزاد إذا طاب واستوى. نعم. وكذلك زكى المال إذا بمعنى زاد ونما، ويقال أيضا زكت النفقة أي بورك فيها فزادت زيادة عما كانت عليه، هذا بالمعنى اللي هو بمعنى النماء. وتطلق أيضا بمعنى الطهارة، تطلق بمعنى الطهارة، من ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي تطهرهم بها من ذنوبهم، وتزكيهم بها أي ترفعهم من منازل المنافقين، كما فسر أهل التفسير هذه الآية، ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. وهذه الزيادة تعتبر زيادة، أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة يرفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، تدخل أيضا حتى بمعنى الزيادة، لأن يعني ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى. أيضا وقوله تعالى صدقة مأخوذة أيضا من الصدق، مأخوذة من، قالوا مأخوذة من الصدق، يعني فإخراج هذا المال دليل على صحة الإيمان، دليل على صحة الإيمان باطنا وظاهرا،
1: العمل يصدق ما في القلب.
2: نعم، بالضبط، يعني الأفعال تصدق ما فيها ما في القلب، هذا المعنى، بارك الله فيك. ومن ذلك أيضا في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من طهرها، يعني الزكاة بمعنى أفلح من زكاها، أي أفلح من طهرها. وفي سورة الكهف أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، القراءة الأخرى زكية. أقتلت نفسا
1: زكية وزاكية،
2: زكية وزاكية، قالوا الزاكية هي التي لم تذنب قط. الزاكية، بعض المفسرين فسروا أن القراءة زاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت. ولعل زكية هنا يعني تتماشى مع هذا المعنى، لأن تابت أي طهرت، لأنه لو لم تذنبوا لات الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، ولا يوجد مخلوق معصوم من الذنب. على كل، فمن معاني الطهارة أيضا في الزكاة، لأنها تطهر النفس من رذيلة البخل، لو أخذناها بمعنى الطهر، يعني بمعنى الطهارة أيضا تطهر النفس من رذيلة البخل والشح، وأي داء أدوى من البخل أو كما جاء في الحديث. فقد قيل من أدى زكاة ماله لم يسمى بخيلا. فعلى العموم يعني الحديث بمعنى في تعريف الزكاة اللغوي يدور بين معنيين أكثر شيء، وهو النماء ولها علاقة بالمال، وهي والطهر أيضا بمعنى أو بمعنى الطهارة أيضا. فالمعنيان يعني لهم علاقة وثيقة بمعنى بلفظ الزكاة عفوا. يعني فعلى كل حال نأتي للتعريف الاصطلاحي كما بلغة الفقهاء. بلغة الفقهاء واصطلاحا هو إخراج يعني أو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يشرف عفوا يصرف في جهات مخصوصة. كلمة الاختصاص هنا كم تكررت
1: في كل جزئية.
2: كل جزئية هو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة مقيد. هذه كلها قيود يعني ليس على الإطلاق. قوله قوله عفوا في التعريف هنا مال مخصوص وهو القدر المخرج من الزكاة. القدر المخرج
1: من الزكاة.
2: من المال لأجل الزكاة. القدر المخرج من المال لأجل الزكاة زي ما نقول احنا مثلا فيما سقط السماء العشر، يعني العشر زكاة الحرث فيما سقط السماء، أو مثلا في 200 درهم في 200 درهم خمسة دراهم يأتي في حينها الخمسة دراهم، هذا هو المال المخصوص, المخصوص. فيما سقط السماء العشر، العشر هذا هو المال المخصوص، قدر الزكاة المخرج، قدر الزكاة.
1: إذن معناها المال المخصوص أولا هذا اللي مذكور في بداية التعريف هو القدر اللي بيطلعه صاحب اللي بيطلع الزكاة.
2: بالضبط.
1: المال اللي بيطلع.
2: أيوة القيمة اللي بيطلعها أنت من الزكاة. القول هنا مال مخصوص بداية التعريف أي القدر أو المال اللي بتطلع في الزكاة. إذا كان زي ما قلنا مال 2.5% خلينا يعرفوا الناس معاي، وإذا كان هو من الإبل في خمسة من الإبل شاة، هذا البداية القدر المخرج، يعني في كل خمسة من البل اللي يحول على الحول وعنده خمسة من البل بيطلع عليهم شاه. ومثلا على فيما سقط قلنا السماء العشر يعني اللي بلغ النصاب زي لما حجي حرات الشعير ولا حرات الطعام ولا كذا، ولقي القدر يعني وصل النصاب يعني احنا نقولوا في خمسة اكثر من خمسة اوسق يعني نقولوا حوالي 600 كيلو 675 كيلو بالضبط الدقيق وغيره، يعني لما جي وزن لقي عنده نصاب يطلع منه العشر، العشر هذا هو المال المخصوص المستخرج. المستخرج وفي مثلا صاحب الغنم في 40 شاة شاة كما في حديث أنس في 40 شاة شاة، هذا هو القدر اللي يقول لك مال مخصوص
1: كويس.
2: أي قدر الزكاة الذي يخرجه المزكي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص.
1: أيوة
2: يؤخذ من مال مخصوص من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وكلمة مال هنا شاملة يعني للنقد وللأنعام اللي هي الماشية اللي هي نقول احنا الإبل والبقر والغنم وزكاة الحرث. هذه هي الثلاثة درجة
1: يعني الأولى. شيخنا نقدر نقول ان المال هنا هي الأملاك، لكن مش كل الأملاك وإنما هي أملاك مخصوصة يطلعوا منها الزكاة.
2: نعم هذا الأملاك مخصوصة يعني اشترط فيها الشارع شروطا معينة مراعاة لحال المزكي وحال المزكي عليه.
1: معنى غرأني يا شيخ لأن أحيانا بعض الناس قد يفهم من كلمة مال هي الفلوس فقط، يعني المقصود هنا معنى الأملاك.
2: نعم
1: لكن فيه أملاك معينة هي اللي فيها الزكاة.
2: بالضبط أملاك معينة زي ما قلنا هي تشمل الأموال اللي احنا نقول الفلوس وعملات باختلاف أنواعها والذهب والفضة. هذه أيضا الماشية هي زكاة الماشية تدخل فيها، وزكاة الحبوب هذه ثلاثة أنواع بالدرجة الأولى. وعندنا الركاز اللي هو الدفين الجهرية له حكم خاص أيضا وهو أيضا يدخل من الخمس، إخراج الخمس منه ويأتي كل في هنتعرض بالتفصيل لكل
1: إن شاء
2: حالة
1: الله.
2: من كل نوع من الأنواع بإذنه تعالى. إذن يؤخذ من مال مخصوص، هذه اللي تكلمنا عليها هو مال مخصوص أي قدر معين من المال يؤخذ من مال مخصوص من الأموال التي
3: من صنف مخصوص
2: من أصناف نعم من أصناف التي تجب فيها الزكاة كل بحاله إذا بلغ قدرا مخصوصا أي إذا بلغ نصابا. القدر المخصوص هنا النصاب، والنصاب هو علامة التي إذا وصل إليها المال وجبت فيها الزكاة مع بقية شروط أخرى نتكلم عليها. فكلمة النصاب دائما الناس يعني هذه كلمة يعني غامضة عندهم. كلمة النصاب هو القدر الذي كان القدر الذي إذا وصل إليه المال القيمة العدد يعني تجب فيه الزكاة. زي ما نقول إحنا ما 85 جرام يعادلوا 40,000. ما شنو هو النصاب؟ هل 40,000 هم اللي عادوا 85 جرام؟ هذا هو سمي نصاب. لما توصل 40,000 أو سمي هذا يسمى نصاب. وبحسب ارتفاع الذهب وخفض الأسعار يعني كل ما هو ثابت. ولازم نعرف دائما أن النصاب ليس في النسبة لزكاة النقدين اللي هم زكاة المال الفلوس العملات وزكاة الذهب. ما ليش نصاب عفوا ما ليش قيمة ثابتة يعني تتغير بتغير أسواق أسعار الذهب
3: هذا الشيخ فيما يخص النقدين. لكن نعم. الذهب احنا عندنا ديما وزن معين ولا نعم. وزن ثابت
2: نعم الذهب وزن معين هو 85 جرام عيار 24 من عيار 24 فلوسك لما يوصلوا يجيبوا لك 85 جرام عيار 24 موش الذهب المصنع يعني المستعمل أو كذا ومكسر أو كذا وجبت فيه الزكاة.
3: واضح.
2: مالك يعني الزكاة على كل.
3: إحنا ممكن ننزيد ونفصل فيها بعدين في
2: يعني إن شاء الله. نعم. تعالى كلهم في حينه إن شاء الله يعني.
3: نعم.
2: وهو هذا التعريف العام بس يعني إذا بلغ قدر مخصوص شو معنى قدر مخصوص؟ نعرف أن القدر المخصوص المراد به هنا النصاب في وقت مخصوص وهو الحول. الوقت ما تطلعش الزكاة أنت ما تبي أنت ما يخطر لك. لا. الوقت المخصوص الشارع وضع زمنا مخصصا لإخراج الزكاة. سواء زكاة الأموال زي ما قلنا بأنواعها الثلاثة يعني مثل وهو الحول بالنسبة لزكاة المال وزكاة الحرث ويعطي حقه يوم حصاده. فهو هذا المراد به في وقت مخصوص. في وقت مخصوص أي وقت الذي قدره الشارع اللي هو زي ما قلنا حلول الحول. شو معنى حلول الحول؟ أن المال اللي عندك النصاب هذا صك العام عندك على سبيل المثال. هذا طبعا ناخذ الأمثلة ونرفعها كأمثلة ليس يعني ليس شامل لكل أنواع الزكاة. في وقت مخصوص يصرف عفوا في جهات مخصوصة. نعود التعريف بصفة عامة هو مال مخصوص. قلنا قدر المستخرج يؤخذ من المال المخصوص اللي هي أصناف الزكاة تجب فيها الزكاة إذا بلغ قدرا مخصوصا إذا بلغ النصاب في وقت مخصوص اللي هو الحول أو يوم الحصاد.
3: نعم.
2: يصرف في جهات مخصوصة الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في القرآن إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية كما وردت هذه الأصناف الثمانية. إذن حتى يصرفه في جهات مخصوصة أي جهات حددها الشارع وليس اجتهادا.
3: نعم.
2: حددها الشارع وليس اجتهادا. هذا هو التعريف العام أو التعريف الاصطلاحي لمعنى الزكاة. نعم. إذن باختصار أيضا هو المال الذي إذا بلغ نصابا معينا وجب إخراج قيمة معينة منه للجهات التي حددها الشارع. الله أعلم.
3: بارك الله فيكم شيخنا. دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم. يعني لابد ما اشتق هذا من كلمة زكاة إلا وفيه يعني دلالة لغوية تتعلق بالتعريف الاصطلاحي. العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني المعاني التي تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة النماء والطهارة. تطلق على معنى النماء وعلى معنى
3: الطهارة.
2: فعلاقة الزكاة بمعنى اللغوي النماء اللي هو الزيادة. ما نقص مال من صدقة الإنسان يعني الذي يزكي ماله يبارك له فيه عادة، وهذه بالمشاهدة، هذه بالمشاهدة. يعني يتصل بك التاجر، السلام عليكم، وعليكم السلام، هذا شيخ بالتجارة مثلا بواحد الحجة 1443، ولما جيت في 1444 درت حساباتي لقيت أني عندي 60,000، ولا فيها الزكاة 2.5%، قسم القيمة اللي عندك هدية على 40 ويطلع قيمة الزكاة. يصل بك العام اللي بعد يقولك يا شيخ رواني درت حسابي في 43 سنة اللي بعدها رأو عندي 80,000.
3: سبحان الله،
2: هذه بالمشاهدة، هذه بالمشاهدة، تجارة مع الله،
3: ينميها الله سبحانه وتعالى،
2: ما في ذلك شك. والنماء هنا على أمرين، نماء هنا بالزيادة الفعلية، يعني اللي كان رأس ماله 100,000 ولا 130,000 و140,000 بعدين 150 و160 وهكذا، أو بحفظ المال، حفظ المال حتى هو زيادة، أن يقيك الله أن يحفظ المال من السرقة، من الحريق، من كساد الأسواق زي ما نقول وكذا، هذا هو أيضا أن يحميك الله سبحانه وتعالى، يعتبر زيادة حتى هي مالك محفوظ.
3: لا.
2: المال المحفوظ يعتبر أيضا يدخل فيه الزيادة، وكما قلت يعني، وربي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا كلام الله
3: سبحان الله.
2: يعني لا أعتقد أمر قابل للنقاش أو للشك أو قابل للتردد،
3: حاجة بتنفقها يخلفه الله عز وجل،
2: هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. سبحان يعني هذا يعني ما هوش يعني اجتهادات زي ما قلت الآن قاعمزوا كطلبة علم ونجتهدوا ونستخرجوا في أحكام، هذا كلام الله سبحانه وتعالى،
3: ولا دراسة إحصائية ولا حسابات ولا
2: نعم، هذا هو كما الواقع، هو يصدق كلام الله يعني سبحانه وتعالى. يعني العبرة يعني ترى أن كلام الله على الأرض واقع قدامك،
3: صحيح.
2: يعني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وكثير نحن أعرف الآن والناس كلها تعرف تاجر فلان بدأ بشوية بدأ بشوية بدأ كذا، تقام مخرج الزكاة، محافظ على ماله، مطهر ماله. وهذا قلنا بمعنى بمعنى الزيادة، وكلمة الزيادة راهي يعني الآن أنت لما بتأخذها من واقع وتحليلي سبحان الله، أنت الآن هذا العام زكاتك 100,000 بتطلع عليها 2500 دينار.
3: نعم،
2: 2500 دينار بتوسع الرزق عليه، متى نقوله 5 عائلات في هالشهر هذا 500 500.
3: نعم،
2: العام اللي بعده ولو 150,000 زكاتك زادت، التوسع على الناس زادت،
3: سبحان الله.
2: اللي كان ياخذ 500 بياخذ مثلا 750، تعطيه وسعت عليه افضل واكثر، او مثلا ولو مالك 200,000 200,000 قديش بتطلع؟ بتطلع 5,000.
3: ايه،
2: اذا عم نول احتويت 6 عائلات، اثنين كنت احتويت 8 عائلات 9 عائلات، زيادة في البركة، زيادة في الانفاق، زيادة في التفريج الكروبات على الناس،
3: صحيح.
2: صح ولا مو

0: خمسة عائلات بدأت توسع لعشرة عائلات وهكذا، وهذه زيادة.
1: أي والله صحيح.
0: هذه زيادة
1: فعلا.
0: بمعنى اللغوي متطابقة مع المعنى
1: صحيح.
0: اللغوي أيضا. أيضا الأمر الآخر، حتى لو بنجول بمعنى الطهارة، طب بنجول بمعنى الطهارة، وهذه نصيحة لكل تاجر ولكل صاحب مال تجب فيه الذكاء، يجب أن تضع نصب عينيك أن مقدار الزكاة الذي أوجبه الله عليك. يعني نقول الحين مثلا تاجر عروض تجارة والذهب ولا كذا، أنت 2.5% في مالك. كلمة الطهارة هنا على الشيخ أسامة قلت علاقة المعنى اللغوي بالمعنى. طهارة، أنت عندك مليون، تاجر
1: كويس
0: ماله مليون دينار، 2.5% كم؟ 25,000 دينار. معي؟
1: واضح.
0: يجب أن تعلم علم اليقين وتكون هذه هيك قناعتك أن 2.5% هذا ليسوا من مالك. لا حق يوم يحول الحول، لا حق لك في درهم واحد. أنت مش تجمل راهو. أنت خلاص الزكاة دي فريضة. هذه فريضة. يعني 2.5% هذه راهي بتشوه لك 97.5% الباقية.
1: سبحان الله. لو قعدوا
0: طبعا. لأن 2.5% متفرع في هالمال كله.
1: صحيح.
0: مش محددة
1: شائعة.
0: شائعة بيناتهم. كل جزء فيه 2.5%، كل جزء واحد يقسم. فأنت لو تعقل يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن 2.5% هذا راهو بشوهولك
1: باقي المال،
0: بقية المال، فأنت تطهر المال
1: بإخراجك.
0: مالك بإخراج 2.5% من حيث 2.5% لا طهرت مالك هنا.
1: نعم.
0: هذا المعنى اللغوي ومعنى الفعلي
1: إيه.
0: لأنك أنت هنا غاصب 2.5% زي ما قلنا اللي يعني عفوا يعني اللي ماله طلع 100,000 2500 هم اللي هاز عليهم معي، ولا 12,500 اللي عنده نص مليون، ولا 25,000 اللي عنده يعني مليون زي ما نقوله. 2.5% هذا انت راه اليوم اللي فوت حق للفقراء مغتصبه، غاصب، انت غاصب له،
1: فلازم تتخلص منه
0: على اسرع وقت.
1: سبحان الله.
0: تعطيه للجهات المختصه، الناس المختصه ولا كذا، وهم خلاص بدأ ذمتك.
1: نعم.
0: هم بيبحثوا في كذا يعطوا هذه اصحابه كذا.
1: فهذا
0: تطهير بمعنى انت قلت لي بمعنى اللغه، بمعنى
1: العلاقه
0: باللغه اللغه والاصطلاحي معي. ايضا تطهير للنفس.
1: نعم.
0: يعني اخراج هذا المال بمعنى الفعل وبمعنى العلاقه، بمعنى اللغه وبمعنى الاصطلاحي، تطهير
1: للنفس.
0: الدعاء يقول اللهم اني اعوذ بك من النفس كان يتعود من البخل ومن الجبن.
1: صحيح.
0: اللهم اني اعوذ بك من البخل، واي داء ادوى من البخل في الحديث. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني الشح هنا بمعنى البخل، وتطهير للنفس، تطهير للقلب، لأن النفس مجبولة على حب المال.
1: لا.
0: في العموم نتكلم النفس مجبولة على حب المال، يعني حتى التقي يحب المال الطاهر.
1: صحيح.
0: يحب المال الطاهر، يعني يتمنى عنده 10,000، يتمنى عنده 200,000، ينفق ويتصدق. صحيح. على الناس ويوسع على نفسه. فإخراج هذا القدر هو تطهير للنفس من حب المال.
1: نعم.
0: واليقين بأن هذا المال لا علاقة له به، وإنما هو حق لآخرين.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك فيكم. هذه توا احنا أخذنا الخلاصة إذن في التعريف اللغوي والاصطلاحي والعلاقة بينهم. نعم.
0: هو بالنسبة للعلاقات زي ما قلت لك أن الزيادة بمعنى الزيادة أيضا. نعم. نختم بهذه هذا الفاصل قبل الفاصل، يعني لزيادة الإيمان. نحن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد
1: وينقص،
0: يزيد بالطاعات وينقص
1: بالمعاصي.
0: فكلما قدمت قربة لله ومفروضة أو يعني مستحبة أو كذا، فأنت الإيمان يقوى، وهذه زيادة وترتفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا بمعنى الزيادة أيضا.
1: صحيح.
0: الزكاة بمعنى الزيادة. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلما قدمت طاعة لله كلما زادت درجتك وقوي إيمانك وزاد إيمانك. نعم. والله أعلم.
1: نعم. بارك الله فيكم شيخنا. إذن الخلاصة في العلاقة بينهما أن تدور بين المعنى التطهير

معنى الزيادة، الزيادة في المال نفسه وهذا مشاهد، وزيادته أيضا يوم القيامة مضاعفة الأجور، وزيادة في الإيمان كذلك، والطهارة أيضا طهارة للمال تطهير له وتطهير للنفس، قد أفلح من زكاها. جزاكم الله خيرا شيخنا، أستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله دليل وجوب الزكاة أو حكم الزكاة وأدلة وجوبها والحكمة من مشروعيتها، نتناول ذلك بعد الفاصل إن شاء الله. نستأذنكم أيها المستمعون في الخروج إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي الدائم في سلسلة هذه الحلقات، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء. حياكم الله من جديد شيخ محمد. كنا شيخ قد تكلمنا في قبل الفاصل آخر ما وصلنا إليه الحديث عن التعريف اللغوي والاصطلاحي والعلاقة بين التعريفين. شيخنا لعل نتكلم الآن عن حكم الزكاة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، أو وكذلك الحكمة من مشروعية هذه الفريضة.
2: نعم شيخ أسامة بارك الله فيك. كما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الزكاة فرض من فرائض الإسلام. يعني الطفل قبل سن البلوغ يعني من السنة السادسة والسابعة والثامنة يدرس فرائض أو عفوا أركان الإسلام، يدرس أركان الإسلام يعني في جميع مدارسنا.
1: صحيح،
2: وهذا أمر معلوم يعني، فحتى صار معلوم من الدين بالضرورة لما تطلق الزكاة يعني ينصرف الدهن طول
1: أحد أركان الإسلام،
2: أركان الإسلام مثل الشهادتين والصلاة والصوم والحج.
1: نعم،
2: والأدلة على ذلك كما قلت في بداية الحلقة أن الزكاة قرنت مع الصلاة في أكثر من 25 موضع يعني في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، سورة التوبة.
1: نعم،
2: ما تكلم عن المشركين.
1: نعم،
2: بعد الإمهال. وقوله تعالى أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أقيموا وآتوا أفعال أمر، فعل أمر يعني هذه. وكما مر عند الحديث الذي يعلمه القاصي والداني: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فالأمر بالمقاتلة هنا لا يكون لشيء مندوب أو مستحب.
1: صحيح،
2: ومعلوم أن معلوم أن حروب الردة أحد أسبابها قتال مانع الزكاة. قول المشهور لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه، لقتلتهم عليه. ويدلك هذا على فرضية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام. وهذا الركن الوجوب الذي يتعلق به لا يسقط بالتوبة. نعرج قليلا فقط هنا.
1: نعم، يعني شو المقصود بها هذه؟ معلش،
2: المزكي أو التاجر اللي وجبت الزكاة في حقه، وصاحب المال اللي وجبت الزكاة في حقه، يعني فيه اللي بالذات يعني وربما كان في السنوات العقد ما قبل العقدين الأخيرين أو ما قبل العقدين الأخيرين لم يكن هناك اهتمام بالزكاة بإخراج الزكاة بين الناس، يعني ثقافة يعني ثقافة حكم الزكاة ومكانة الزكاة يعني عند عامة الناس يعني لم تكن منتشرة أو هذا الذي نعلمه على الأقل يعني مستعان. نعم، فبعض الناس لم يكن يخرج زكاة، وهذا يعني للأسئلة للأمس وأول أمس والكذا تأتي لم يعني يخرج زكاة من 10 سنوات 15 عام، ويأتيك سائل وحنتعرضوا لها إن شاء الله، يعني نقول لك والله أمي ذهبها معاش لبساتها وركنات على تركينا في ومعاش تستعمل فيه ولا تعطي فيه لأكثر من 20 عام. يعني هذه المسألة وغيرها، أقول لك التاجر حتى هو بالتجاري 20 و15 و20 عام يقول لك الشيخ والله يعني رأوا ما كانش في ما كنتش نعرف أن فيه زكاة وحكم الزكاة وكذا وإلى آخره، وما طلعت الزكاة من 10 و15 و20 عام.
1: سبحان الله،
2: إيه موجود هذه، نسأل هذه الأسئلة.
1: غريب إن واحد يقول ما كنتش نعرف وما كنتش منتبه، هو
2: هذه نعم
1: نقول يعني معلومة من الدين
2: أو لا يبالي. هو بما هي لو بنفسرها بالتفسير الصحيح لا يبالي. لم يكن يبالي، كما لم يكن
1: كانش مهتم بالموضوع أصلا،
2: إيه كما لم يكن يصلي، يعني يعرف أن الصلاة واجب وأنها فرض وأنها كذا يعرف، لكنه مهمل متكاسل، حب المال سمي ما شئت. وربما يعني حتى يعني الجهل هنا، الجهل بخطورة هذه الفريضة، مش الجهل بعدم الحكم بها،
1: صحيح
2: في فرق يعني
1: حجمها،
2: الجهل إيه حجم بخطورة هذا الأمر. يعني بعض الناس لا يبالي به أو لا يظنه بذكاء يعني الأهمية، فيقول يا شيخ أنا لا والله لي 10 سنوات وطلعت الزكاة، قلت لا خلاص والله فمن تاب فأمره الله وخلاص، تاب من تاب تاب الله عليه، معي ولا أو الذي تاب وخلاص. لا، التوبة يا سيد هنا لا تنجبر بهذا الأمر، لأن زي ما قلنا هذا حق الزكاة لا يسقط. يعني توبتك لابد أن تخرج الزكاة الواجبة في مترتبة في ذمتك وفي عهدتك منذ أن بلغ عندك النصاب وحاد الحول عن كل سنة فاتت.
1: أيوة،
2: يعني سواء في ذلك التاجر، سواء في صاحب الأغنام اللي كل عام يعني يحول على الحول وتجب في مال الزكاة شاه ولا اثنين، ولا من الإبل يعني بنت لابون أو بنت مخاض عفر أو بنت لابون أو كذا أو إلى آخره، أو مسنة أو كذا أو تبيع في أصحاب البقر وكذا، كل عام وجبت عليك فيه زكاة، رأي هذا الدين في ذمتك لا يغفر. ليه؟ زي ما قلنا لأن هذا حق الفقراء يعني والمساكين.
1: يعني شيخ، التوبة في هذا الأمر لا تتم إلا بإخراج ما وجب عليك في السنوات اللي فاتوا.
2: بالضبط بالضبط،
1: مجرد استغفارك وخلاص، يعني لا يكفي هذا،
2: لا يكفي لا يكفي، لأن زي ما قلنا 2.5% هذا حق لأناس أنت اغتصبته ولم تؤديه ولم تخرجه. دائما حنكرر الكلمة هذه حتى يعرف الناس خطورة هذا الأمر. فهذا الفرض وهذا الركن لا يسقط بالتوبة دون إخراج ما ترتب في ذمته. لازم بتطلع بتدير حسبتك وبتدير حساباتك، وربما هالمجال الآن موضوع هذا الكلام أم لا، لكن على كل حال بتدير حسبتك وبتطلع، ما نعرفش يا شيخ أنا قداش والله بالضبط، لا بتدير حساباتك وبتدير بتخرج بالأحوط.
1: أيوة،
2: يعني مثلا نقوله مثلا في 2020 فلوسي متأكد أنهم مش أقل من 30,000، متأكد أن 30,000 عندي، لكن 35,000 عندي ما مش متأكد، طلع على حسابه كانوا 36,000 أو 37,000 بالاحتياط، في كل 25 دينار في الألف يعني،
1: صح
2: ليس بذاك الأمر الذبال يعني، لكنه ذبال كفرض شرعي أمر شرعي. وهكذا يعني سنتلعن نطلق إليه في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا هو إذن فهي كركم من أركان الإسلام، وأنها فريضة يعني آيات الله يعني قطعية الدلالة فيها واضحة يعني بأمر الفرض هذا، وحيث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس، ولا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأمر المستحب أو
1: مندوب
2: أو كذا ومكروه يعني. فهذا المسألة لتطرق إلى الحكمة من المشروعية الزكاة. هو الحكمة الأولى الخضوع لله سبحانه وتعالى، في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب أو حب الروايتين مما افترضت عليه. وما زال المقيت حيث ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث. فهنا كلمة أو لفظة الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب مما افترضت عليه.
1: لا.
2: لماذا؟ لأن الفريضة عكس أو مش يعني ليست بدرجة المستحب والتطوع. التطوع تأتي به أنت شيء بنفسك، تصلي ركعتين مثلا نافلة أنت من تلقاء نفسك، تتصدق بعشر دينار من تلقاء نفسك وبدينار تمام. لكن الفريضة فيها خضوع، فيها استسلام، ما فيهاش يعني مراجعة، ما فيهاش مناقشة، ما فيهاش إعمال فكر.
1: هذا الإلزام.
2: الإلزام هذا والإلزام هذا هو الإلزامك، التزامك هنا وخضوعك هو هذا اللي تتحقق فيه العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني الآن الفريضة ما زي ما قلت لك، أنت الآن تبي تصلي ركعتين نافلة مثلا في جوف الليل أو في أوقات المسموح بها بالخيار، تبي ما تبي لا شيء عليك، ما في عد يعني حتى يفترض تصلي بعدين ما صلك لا شيء يعني. لكن الفريضة ما عندكش حكم في يدك. إذا دخل وقت الصلاة
1: يجب عليك.
2: ما عندكش مراجعة، حتى مراجعة ما فيش، استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة احنا على الخضوع لله سبحانه وتعالى. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيش السمع والطاعة.
1: معنى هذه توا نقدر نقول أن أجل حكمة من حكم فرضية الزكاة هي أن تتجلى العبودية.
2: نعم.
1: والطاعة والخضوع. نعم. والاستسلام. نعم. لله عز وجل.
2: نعم. هذا كما قلت: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمر. ما عندكش خيار. ما أمر وقضى الله به الله سبحانه وتعالى وما أمر به الاستسلام الكامل، خضوعا زي ما قلنا مالا وجسدا وروحا.
1: ليس منه بد زي ما يقول.
2: لا لا لا. نعم، ليس منه بد. فهذه الحكمة الأولى، الحكمة زي ما قلت لك الخضوع، خضوعك كجسد انقياد جوارحك لإخراج الاستسلام لأمر الله في إخراج هذا المال الذي هو فرضه الله عليك. وخضوع في المالك، وخضوع في مالك أن تخضع هذا المال لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وكما في نهاية البقرة زي ما قلت: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فأنك ربنا وإليك المصير. وما تقرب إلي عبدي أيضا الحديث، فهذا هو الخضوع. أيضا الفرائض الإسلام هذه يعني سواء كان الامساك عن شهوتي الفرج والبطن في الصيام 14 ساعة أو 16 ساعة وأنت بينك وبين ربي معك حد، وخضوع واستسلام لله سبحانه وتعالى، حجك وقطع المسافات وترك المال والولد يعني رغبة في أمر الله سبحانه وتعالى وفي ثواب الله سبحانه وتعالى، هذا هو استسلام وخضوع، وتصرف فيه الغالي والرخيص كما يقال. أيضا من فوائد الزكاة تطهير النفس من الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح في كلام العرب هو البخل ومنع الفضل. وفي الحديث: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا هو الشح والبخل، داؤه ويداين أدوى من البخل كما في الحديث. أيضا الحكمة أن خضوعك إلى الله سبحانه وتعالى بشكره على نعمه التي أنعمها عليك. آمنوا بالله ورسله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وكما تكلمنا في بداية الحلقة، تطهير المال، تطهير المال وزيادته: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذه الآية قيل نزلت في من كان يعني يهدي الهدية لينال بها هبة الثواب، يعني يهدي يعطي هدية. يقولوا احنا مثلا شاه بيشردوا لشاتين، أو مثلا احنا نقول يهدي يعطي توقع احنا في الهدية في المناسبات يعطي 20 جنيه بيشترد لها 30 دينار. إذا ليست لوجه الله سبحانه وتعالى، وإنما طمع في الزيادة. لكن وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، ذاك الذي ضعفه الله سبحانه وتعالى ثوابا وزيادة في الأجر وزيادة في
1: الرزق أيضا.
2: نعم. وقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، يعني المال الربوي صحيح لك كل مال نعم. حرام، فالنار أولو به
1: يمحق
2: يمحق نعم
1: سبحان يعني الله.
2: فلا بركة يعني مطروح البركة، لا توجد بركة فيه على الإطلاق، ويخرج هذا سواء على الشخص نفسه وعلى ماله وعلى في كل ما أطعمه من حرام. ويمحق قالوا يذهبه، يذهب المال الله سبحانه وتعالى، يعني هذا هو المحق، يذهبه إما بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركته. ويربي الصدقات تزيد الصدقات، يزيد الله الصدقات زي ما تكلمنا عليها أكثر من مرة من حيث النماء ومن حيث الطهارة. الأمر الآخر تفرج الكربات عن الآخرين. وخير الناس ينفعهم للناس، من فرج الله عنه كربة من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة وكرب يوم القيامة لا تقاس ولا تتصور.
1: فعلا
2: يعني يوم يحشر الناس عراة، يوم يحشر الناس عراة، يعني وهذا مثلا لا تجد الآن، مستحيل تجد الإنسان عاقل يمشي عاري إلا المجنون.
1: صحيح
2: صحيح، إلا المجنون في ذاك اليوم أعقل الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأصلح الناس، يحشر الناس عراة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلتفت أحد إلى الآخر، لا يلتفت رجل لرجل ولا رجل لامرأة
1: من الفزع،
2: من الفزع والخوف. الأمر أشد من ذلك يا عائشة، لما سألت السيدة عائشة قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة. وهذه رسالة موجهة لكل مانع الزكاة ولكل قاطع رحم وكل من هو يرتكب الحرام، اتقي هذا اليوم كده تؤمن بالله واليوم الآخر. فتفرج الكربات يعني حقيقة هذا مال الزكاة الذي يخرج، يعني فيه ماذا أقول، يعني فيه نفحات يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من الخير والبركة. نتكلم الآن نتكلم الناس بالدارجة وبالواقع اللي عايشينه في مجتمعنا، في كل مجتمع مسلم يعني يكون الإنسان في أشد الضيق، في أشد الضيق. نعطيك أمثلة كثيرة، نعطيك أمثلة كثيرة. الإنسان خلاص يعني إيجار حوشتم عشان ده إيجار، وصاحب البيت يقول له غضو تطلع. فإذا الزكاة تأتي فتفرج عن هذه العائلة يا شيخ
1: سبحان الله،
2: يبدأ في آخر الليل وكذا يطقطق عليها، هذا ما الزكاة جاك يعني خفية وكذا، شوف أنت كيف انقلب هذا الحال
1: سبحان الله
2: من حال إلى حال. هذه أشياء يعني ملموسة، أشياء فرج يشوف يعني يتتجلى، يشوف في رحمة الله كيف نزلت عليه.
1: صحيح.
2: ناس رأوا في ناس متعففة، ناس تخاف الله سبحانه وتعالى، ناس لا تريد المال الحرام، متعففة وضيق اليد يعني ألمت بها الظروف من كل جانب. ففي تلك اللحظة يعني أنت يعني تبين له رحمة الله سبحانه وتعالى كيف إنه قريب.
1: صح.
2: إن رحمة الله قريب من المحسنين يا جماعة الخير. نشوف أنت مال هذا الفقير والمسكين فيه اللي يعني العملية بتاعه زي ما نقول إحنا بعد غضوة ومش تلاقي كيف يدير. فإذا بمال الزكاة فيأتي ينقذ هذا الإنسان، شوف رحمة الله وفرج الله كيف قريب. وشوف الدعوات أنت من هؤلاء الناس الصالحة، الناس المستعففة في يراه يدعو في جوف الليل، يدعو للناس المتزكين والمتصدق عليهم والمتوسط والدال على خير كفاعله، كل من كان في سبب. يعني هذا نجي نجي الأصناف الثمانية الآن، لما نجي للعاملين عليها طبعا جزء من الزكاة، وهذا يختص بناس مختصة يعني ممكن مش ليس هذا جانب يعني، لأن من بيت مال المسلمين في العادة هذا وولي الأمر المسلمين هو اللي يعينهم هو اللي كذا. وهذه راه رسالة تذكيرية يعني اللي يأخذ في مال الزكاة من الناس يوزع فيه تطوعا منا، اللي يحط شروح من العاملين عليها راه يبدأ يأخذ في جزء من الزكاة يحسب شروح من الله، ليس لا يجوز لك ذلك. هذه عرضت في محط الكلام بنذكر بها بعض الناس، جمعيات خيرية، مؤسسات، ناس يعني من أهل الخير يعني يبحثوا عن الفقراء ويأخذوا من المزكين ويؤدوا، لا يجوز لك أن تأخذ درهما واحدا بحجة العاملين عليه. هذا ليس حق، لأنه الأمر لم يكلفك بهذا، وأنت عملت هذا العمل من باب التطوع وقربة لله، فلا يحل لك أن تنتفع بمال الزكاة ولو بدرهم واحد. هذه مسألة ينبغي أن يكون الناس ينتبهوا لها، معلش بعض الأشياء تترد يعني
1: لا يستدعيها المقام،
2: يستدعيها الأمر يعني. نعم. فقلت لك الآن شوف أنت المؤلف قلوبهم يعني القول أن هذا الأمر قاعد يعني أصناف الثمانية مستمرة، لما يدخل الإسلام ويؤتى له بالمال وكذا يشجعه على دينه.
1: صحيح.
2: له إخوة في الله يعني لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وبين أسود وكذا، وتعطيه مال وتوسع عليه معيشته شوية وكذا، هنا يزيد من الإيمان.
1: صحيح.
2: عندنا أيضا الغارم، وكم من غارم وكم من مديون يعني أرهقه الدين وضاقت به يعني السبل وأصبح في حالة نفسية لا يعلمها إلا الله كما قلت لك، يعني ذل بالنهار وقهر بالليل أو كذا، يعني إنسان دائما في خمم، دائما خمم ويستحي من الناس ويمشي مع الشارع هذا بيتلاقى مع فلان وبيمشي ما يطلعش في الوقت الفلاني، يعني الفلان يطلع اللي بيمن نفسه تلاقى هو إياه، هو ما عنداش وليس جاحد ولكن ضيق ذات اليد. فإذا بمال الزكاة يأتي ويفرج الكرب عن هذا الرجل عن هذا الغارب، رافي ناس
1: تكون أنت سببا في هذا.
2: نعم قد يشوف يعني أنت صح وفرض عليك.
1: صحيح.
2: لكن شوف البركة منين يجي، ما هو النماء والزيادة والتطهير منين يجي. لأن يعني تفريج الكربات عن الآخرين ابن السبيل يعني خلنا نتكلم عن ابن السبيل أيضا في هذه المسألة، سأل متغرب في بلاد غير بلاد غربته بيروح لأهله، هو تلقى حتى غني في بلده مش مستحق، لكن جبات الظروف الله أعلم، يعني حق تذكرة ما عنداش، حق طريق ما عنداش، تلقى في شارع في كذا في محط الحافلات، في البعض تلقى في محط الحافلات ومحط الركوبة بيروح ما عنداش باش يروح.
1: نعم.
2: معاي. أو بيروح لبلاده في طيارة ما عنداش، وتأتي هذه الزكاة لتنقذ هذا الرجل، يعني في بين هو في غربة لكن يرى أنه بين أخوانه المسلمين. مال الزكاة أخوانا مسلمين في هذا، يعرف أن فعلا المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كجسد الواحد. فعلا هو من مصر أخوه اللي بيساعده، هو من تونس أخوه اللي بيساعده، هو مثلا نقول إحنا من بنغلاديش من نيجر من السودان من كذا بيروح مقطع به السبل، فإذا يأتي مال الزكاة فيرسله إلى ويفرجه ويوصله إلى أهله. شوف تفرج الكربات.
1: صحيح.
2: يعني هذا أمر حقيقة يعني كما يقال يعني لا يعلم طعمه إلا من مارسه. بس يعني ينبغي المزكي يتخيل هذه الأشياء، حطها
1: يستحضر هذه المعاني.
2: يستحضر. نعم هي يستحضر هذه المعاني قدامه. شوف إن مال هذا اللي أنعم به الله، أنعم به الله عليك.
1: صحيح.
2: أنت شين كنت معي، أنت شين كنت أصبح كيف كنت وكيف أصبحت، فهذا تعطيه وأنت فرحان به لأنك يعني نوع من حمد الله سبحانه وتعالى أو جزء من شكر الله سبحانه.
1: نعم. حتى أن الشيخ يعني حتى بعض السلف أظن أو شيء كان يرى للمتصدق عليه، شوف أن له منة عليه لأنه قبله، فبالتالي تحصل على الأجر من
2: نعم.
1: من قبوله
2: نعم.
1: له.
2: نعم. وردت في بعض الأثار هكذا يعني نعم. أطعمني حتى تؤجر يعني نعم. كذا وإلى آخره يعني. نعم. فيها المسألة نتكلم عليها بعدين في وقتها إن شاء الله.
1: نعم.
2: عند شروط صحة الزكاة بإذنه تعالى.
1: نعم.
2: إن شاء الله
1: شيخنا بارك الله فيك. هو الحقيقة الوقت قد داهمنا وأظن انتهى الوقت، لكن احنا مازال ربما عندنا شوية في مشروعية أو حكمة من مشروعيتها، لا أدري لعلنا نرجئه إلى الحلقة القادمة بحكم أن الوقت ضاق علينا، ونتناول إن شاء الله بقية الكلام عن الحكمة من المشروعية وغير ذلك من الفصول والأبواب إن شاء الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا شيخنا الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء ورئيس قسم أصول الدين بكلية العلوم الشرعية جامعة طرابلس. كما أشكركم أيها المستمعون على طيب المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج فقه الزكاة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
6: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
5: آمين أجمعين، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان. فقد أخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه قال أبو جعفر محمد بن عن أبي جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل المقرئ بصنعاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجوني قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان. وقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. شيخنا، تقدم الكلام على عقود السلم في عموم السلع، ولكننا نلاحظ أن السلم في الحيوان وردت فيه نصوص ظاهرها التعارض، فلو عرضنا بعضها لمعرفة أقوال العلماء فيها. سبق أن ذكرنا حديث الباب، وهو الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان، كما روى مالك في الموطأ عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وروى البيهقي أن عمر وابن عباس سئلا عن السلم في الحيوان فقال إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس. شيخنا، هذه النصوص المنقولة ما حكمها من حيث القبول والرد؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الحق ما يتعلق بهذا الحديث المذكور، ذكرتم أولا أنتم قرأتم حديث الباب وهو الذي رواه الحاكم في المستدرك، وكذلك رواه الدارقطني في سننه. ذكر العلماء بأن هذا الحديث حقيقة هو حديث معلول لا يحتج به، وسبب ذلك من وجهين. السبب الأول قالوا لضعف إسناده، ففيه إسحاق بن إبراهيم
5: الجوني،
6: هو في الواقع اختلف فيه هل الجوني أو الجوتي، وهذا طبعا أمر يعني التردد بين شخصيتين، وإن كان أحدهما ضعيف والآخر مقبول فهذا يكون سببا في ضعفه، فما بالك إذا كان كل منهما ضعيف. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله نقل عن ابن حزم وصفه بأنه رجل مجهول، عن إسحاق هذا رجل مجهول. والجهالة إذا أطلقوها قد تكون يراد بها جهالة العين، وقد تطلق ويراد بها جهالة الحال، وكل منهما علة يرد بها الحديث. والظاهر كما ذكروا أنه إسحاق بن إبراهيم الطبري، قالوا كان هذا الرجل بصنعاء، وقال عنه ابن عدي والدارقطني هو منكر الحديث، وهذا مشكلة إذا كان هو ابن إسحاق الطبري، هذا قالوا أن هذا وصفوا بأنه حديثه منكر، واستبعد أنه كان يأتي عن التقاط بالموضوعات، يعني ينسب في بعض الأقوال الموضوعة، والموضوعة هي والعياذ بالله المكذوبة تنسب ويعني تنسب للثقات من الرواة،
5: يعني يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
6: وإن كان هو الاتيان بالموضوعات، يعني قالوا إذا تعمد الكذب يسمى كذاب الراوي والعياذ بالله، وهذا يخشى من الوعيد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن عندهم عبارة أخرى أحيانا يكون يقولوا متهم بالكذب، يجدون في رواياتهم أشياء مكذوبة لكن ما فيش ما يدل على أنه قد تعمد الاتيان بها، قد يكون لغفلته وسوء حاله لم يميز بين هذا وهذا. فعلى كل حال يبقى حديثه منكر، يبقى حديثه منكر.
5: قد يكون شيخ يعني تأول الوضع يعني نصرة لمذهبه أو
6: لربما هو لو تعمد الكذب وعلم بأنه مكذوب يبقى هذا متوعد بوقاله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من كذب عليه متعمدا. لكن كون الإنسان يأتي بالموضوعات ولا يفرق يبقى أحيانا ما هوش أهل هو أصلا لمثل هذا لهذا العلم. ولهذا العلماء قالوا هذا حديث مثل هذا الرجل إنما لا يكتب لأجل استنباط الأحكام منه، وإنما يؤتى لأجل التمثيل لأمثاله مثلا بأنه حديث مردود. ولهذا بعضهم قال على جهة التعجب، على جهة التعجب فقط. هذا ما يتعلق بسبب من الأسباب، وعلى الوجهين سواء قلنا هو مجهول الحال أو مجهول العين فقل منهما مشكلة، فقل منهما مشكلة. هذا جانب. الجانب الآخر قالوا في إسناده عبد الملك، عبد الملك هذا عبد الرحمن
5: نعم
6: دماري، هو رجل من أهل اليمن كان يكنى بأبي هشام. ودمار كما تقدم هي يعني ليست بعيدة على صنعاء. على كل حال ضعف هذا الرجل، ما سبب ضعفه؟ هل لكثرة أخطائه؟ هل ما اعتراه من النسيان؟ هل لاختلاطه؟ الله أعلم. هذا إذن ما يتعلق بهذا الحديث، ولذلك من هذا الباب حديث الباب هذا الذي روي عن الحاكم والدارقطني الفقهاء والعلماء قالوا لا يحتج به بسبب هذه العلل.
5: نعم. طيب شيخنا، في عند ذكر الحديث الأول ذكر الحاكم في المستدرك أن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وصفه بصحة الإسناد. كيف يمكن أن يجاب عن تصحيح الحاكم للإسناد مع ما ذكرت شيخنا من كون إسحاق بن إبراهيم الجوني مجهول الحال أو مجهول العين أو منكر الحديث يأتي بالموضوعات؟ كيف يمكن الجمع بين تصحيح الحاكم وبين ما ذكره أئمة الحديث عن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الملك الذماري أيضا؟
6: هو الحق الإمام الحاكم رحمه الله ورحم جميع المسلمين قالوا لما ألف كتابه المستدرك أراد أن يستدرك فيه على البخاري ومسلم بأن يلحق أحاديث
5: يعني على شرطهما لكن لم يخرجه،
6: على شرطهما لكن لم يخرجه. طبعا هذا كونهم بعضهم من رجال البخاري أو رجال مسلم، لكن ذكروا بأن البخاري حين عندها ما يسمى بمنهج الانتقاء، بعض الرواة تقبل أحاديثهم جملة تفصيلا نقول إحنا، وبعض الرواة يعني قد ينتقي منها البخاري ما كتبه في كتابه، ولكن مش بالضروري تقبل منهم كل الأشياء، أحيانا يكون الرواية مقيدة بقيد،
5: أو مثلا يقبل منهم ما رواه عن شيخ معين.
6: نعم دون شيخ آخر. نعم هذه القيود، ما رواه عن شيخ معين أو عن جهة معينة،
5: أو مثلا ما رواه في صغره لا ما رواه في كبره.
6: نعم أيوه هو هذا قد يقبل من الرجل، لأنه مثل البخاري رحمه الله كان راوي للحديث وكان كذلك من علماء التزكية الذين لهم معرفة بالرجال،
5: علماء رجال نعم
6: لهم معرفة بالرجال. نعم. ولذلك نجد بعض الرواة أحيانا يرد حديثه لصفته بالاختلاط مثلا، ونجد من يوثقه، فيأتي الخبير من هؤلاء العلماء يقول ما رواه في العهد الفلاني أو في المنطقة الفلانية يرد لزمن اختلاطه، وما رواه في العهد الفلاني يقبل لسلامته مثلا من الاختلاط.
5: نعم.
6: أو صغر السن أو ما أشبه ذلك. لذلك على كل حال قال البخاري عنده أحيانا منهج يسمى بالانتقاء، من هذا العلماء قالوا لم يسلموا للإمام الحاكم كل ما نسبه وصححه على منهجية البخاري مثل، لم يسلموا له. وقيد بعضهم قال إلا ما وافقه الإمام الذهبي في هذا، لأن الإمام الذهبي تتبع حديث الحاكم، منها حديث وافقه عليها بالتصحيح، ومنها حديث انتقدها بعدم التصحيح، ومنها ما سكت عنها. فقالوا ما قبله الذهبي يقبل. والحال الحقيقة لما ننظر للإمام الذهبي في هذا ذكر في كتابه تنقيح التحقيق، له كتاب سماه تنقيح التحقيق، ساق هذا الحديث وهذا الإسناد بإسناد الدارقطني، وإن كان الدارقطني يشترك راه مع الإمام الحاكم في هؤلاء الرجال، يمكن يختلفوا في الشيوخ في شيوخهم الذين رووا عنهم. فلما ساقه الإمام الذهبي ساق هذا الإسناد، قال فيه عبد الملك مختلف فيه وإسحاق مجهول، هذا الإمام الذهبي راه.
7: نعم.
6: الإمام الذهبي في كتابه تنقيح التحقيق قال هذا في إسناده عبد الملك مختلف فيه، أكد ما ذكره النقاد.
7: نعم.
6: أكد ما ذكره النقاد وإسحاق مجهول، فهذا إذن أرد من هذا الباب، لأن العلماء القاعدة العامة لما يبدأ الطالب في علوم البحث يقول لا يؤخذ من الحاكم ما وافقه عليه
7: الذهبي،
6: ما وافقه عليه الذهبي. نعم. والحق كذلك من جانب آخر، دائما هو الجرح يقدم على التعديل إن كان مفسر، إذا كان هو مفسر
7: مبين علة الجرح.
6: نعم. مبين علة الجرح. نعم.
7: وهذا الإسناد فيه يعني بدل الواحد فيه اثنين، يعني
6: فيه اثنين. نعم. ومع أن ابن حجر اعتذر راه الحقيقة للإمام الحاكم، اعتذر للإمام الحاكم في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لما قال ابن حجر رحمه الله قال الحاكم أحاديثه، يعني ابن حجر يتكلم نقل عن الحاكم، نقل عن الحاكم، ماذا قال الحاكم؟ نقل عن هذا الراوي قال أحاديثه موضوعة،
7: يعني عن إسحاق بن إبراهيم.
6: نعم. قال لكنها هني يبقى هذا العذر، قال ثم غفل فأخرج حديثه في المستدرك، غفل.
7: نعم.
6: هذا كلام ابن حجر طبعا.
7: نعم.
6: ابن حجر
7: يعني هو بيقول ان الحاكم يعلم ان اسحاق ابن ابراهيم حديثه موضوعه.
6: نعم.
7: لكن غفله منه بس، يعني خطا، اخرج حديثه في المستدرك،
6: اخرج حديثه. نعم. وهذا اعتذار لطيف، اعتذار طيب، لان النقاد يكاد يكون يعني الان حتى الذهبي اللي تتبع نقول احنا مرويات الحاكم اهو، وان كان هو في صدد انتقاد اسناد الدارقطني، لكنهم في الواقع هم في أعلى الإسناد يتفق الدارقطني مع الحاكم في إيراد عبد الملك وإسحاق هذا. فمن هذا الباب يعني يجاب على هذا الجانب من تصحيح الحاكم.
7: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب هذا شيخنا بالنسبة لحديث الباب، أما بالنسبة للأحاديث الأخرى التي وردت بالمخالفة لما جاء في حديث الباب، لما رواه مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب، وكذلك ما رواه عن ابن عمر، وما ذكره مالك نفسه عن أهل المدينة.
6: نعم.
7: ما حكم هذه الروايات؟
6: هي في الحقيقة هذه الروايات هي تمثل جانب من جوانب التعارض مع الحديث الأول.
7: نعم.
6: وهذا يزداد في قوة دفع الحديث الأول.
7: نعم.
6: لأن الواقع وإن كانت هو لو صح الحديث الأول لكان من الحديث المرفوع.
7: نعم.
6: لأن هذه الأحاديث هي من الأحاديث الموقوفة عن الصحابي، الموقوفة. نعم. عن الصحابي. ومعلوم أن الحجة في المرفوع،
7: إذا يعني إذا تعارض المرفوع مع الموقوف يقدم المرفوع،
6: هو المرفوع حجة، لكن
7: لو صح هذا،
6: لو صح. لكن ومع ذلك الموقوف إن صح عن الصحابي، الصحابي لا يتعمد ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا يبقى فيه كلام آخر، يبدأ العلماء هل يترى فيه دلالة على وجود رواية أخرى، هل فيه إشارة، لما خاصني يكون غالب الصحابة يكون فيه إشارة لعدم العمل بالحديث ليكون منسوخ، ترد تبقى عليه الاحتمالات. ولهذا نلاحظ أن كتب السنن سواء كان في الموطأ الإمام مالك أو كتب السنن الأخرى مثل الإمام الترمذي وغيره، كما حرصوا على نقل وجمع المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على نقل أقوال وأفعال الصحابة في الفتاوى والقضايا عند القضاء. لماذا؟ لأن فعل الصحابي يمثل لنا، إذا وافق الحديث يبقى هو علامة على أن الحديث هذا جاري به العمل، جاري به العمل، وإذا هم اتفقوا على خلاف هذا يبقى هناك كلام آخر. وهذا عندنا إحنا نصوص لعلها تأتي في موطنها التمثيل لها. لكن على كل حال هذه نصوص، سواء الأول الذي رواه عن علي بن أبي طالب لما قال باع جملا له يدعى غصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، هذا عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر، هذا من فعل عبد الله بن عمر.
7: نعم.
6: اشترى راحلة بأربعين بعير مضمونة يوافيها صاحبها. وقول مالك هذا أطلق فيه، قال ومن أسلف في شيء من الحيوان لأجل مسمى فوصفه وحلاه إلى آخر الحديث. ولما سئل ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان يعني أقر ذلك بقولهما إذا سمى الأسنان والأجال فلا بأس،
7: يعني ثابت عن ابن عمر من فعله ومن قوله
6: وإن كانت هذه الأحاديث في الموطأ.
7: نعم.
6: ونحن نعرف أن الموطأ كما ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن الصلاح هي أوصلت أحاديث الموطأ. فعلى كل حال العلماء لما انتقدوا ما رواه الحاكم جعلوا هذا، ذكروا هذه الروايات هي في يعني
7: من المرجحات، من المرجحات أن ما ذكر الحاكم حديث ضعيف.
6: ضعيف نعم نعم لتعارض هذا.
7: نعم.
6: وقدم الإمام مالك وجمع وتحشيد هذه الأقوال التي منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم حجة على جواز
7: يعني شيخ ما رواه الحاكم يعني معارض لما جرى به العمل، عمل الصحابة والتابعين.
6: نعم نعم, نعم. زيادة عليه انتقاد الإسناد.
7: نعم زيادة على السبب الأول اللي هو أن السند فيه في ضعف.
6: نعم بالضبط. نعم.
7: طيب شيخنا ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه، ما المقصود شيخنا بأبعيرة مضمونة عليه؟ هذا شيخنا لعل هذه اللفظ يحتاج إلى بيان.
6: نعم هو الحق هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر من فعله، وهذا الوصف هو من نافع.
7: نعم.
6: مولى ابن عمر رضي الله عنه قال اشترى راحلة يعني بأربعة أبعيرة مضمونة، الثمن كان راحلة يعني بعير جمل نقول
7: احنا. نعم.
6: جمل قدمة مقابل ماذا؟ في مقابل أربعة قد يكونوا يعني هم أقل شأن منه، الآن هو بيتحصل على راحلة نقول احنا تصلح للارتحال وكذا جمل كبير نقول احنا، وبيجيب لها كم لو تصورنا في وقتنا هذا أبعيرة نقول احنا قعدان بوصفنا المعاصر أربعة، لكنها ليست حاضرة في مجلس البيع، ليست حاضرة
7: مضمونة عليه في الذمة يعني.
6: مضمونة في الذمة، ولما يقولوا في الذمة هي ليست موصوفة، ما بيش يقول لوني في مزرعتي عندي أربعة قعدان
7: وصفها كذا كذا كذا
6: وصفها كذا كذا، شو رأيك ترضى بها تنجيبه لك، وكل هذا ما يبقى الشاهد معنا في السلم،
7: معاش بلا سلم هني،
6: معاش بلا سلم، لكن هو في ذمتك يا فلان بجيب لي أربعة جمال مضمونة في ذمتك واستلم مني هذه الراحلة الآن. في كلمة مضمونة هي تخرج به المعينة، وإنما هي مضمونة في ذمته.
7: نعم. طيب شيخنا بعدها قال يوفيها صاحبها بالربذة، ما المقصود شيخنا بيوفيها صاحبها بالربذة؟
6: هي الربذة هذه قالوا الحقيقة هي قرية من قرى المدينة، من قرى المدينة المنورة، وهي يعني ليست يعني بالقرب الكبير، لأنها قالوا هي قريبة كذلك من ذات عرق، وذات عرق هي على طريق الحجاز، ومعروف أن
7: ميقات لأهل العراق يعني.
6: ميقات لأهل العراق. نعم. لما فتحت في عهد عمر جعلها عمر رضي الله عنه من المواقيت المكانية.
7: نعم.
6: من المواقيت المكانية، فهي قريبة، هي ما نقدر نقول ما بين المدينة وذات عرق. وذكروا بأن هذه المنطقة هي المنطقة التي دفن فيها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه.
7: نعم.
6: نعم.
7: طيب شيخنا ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلام الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله في قوله ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلامه رحمه الله؟
6: هو الحق كلام الإمام مالك ما فيه من إيجاز.
7: نعم.
6: لكن هو يشتمل على قيود كثيرة تكاد تكون جمعت لنا ما هو مطلوب من ضوابط السلم
7: الحيوان.
6: لما قال ومن سلف يعني معروف مش مراد به الإقراض، وإنما هو إعطاء رأس مال السلم، إعطاء رأس مال السلم، قال في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، فلا بد إذن من الأجل، لأن لو كان هو حاضر
7: يبدأ بيع مع السلم.
6: ثم قال
7: ولا بد أن يكون مسمى محدد الأجل،
6: لابد أن يكون محدد. نعم. إلى أجل مسمى صدقت. نعم. هذا يبقى هو للأجل لابد أن يسمى بعد 6 شهور في رأس السنة في شهر 12 في شهر ماذا. ثم قال فوصفه وحلاه. طبعا كلمة حلاه هي المراد به الوصف الدقيق، الوصف الدقيق، ولكن قالوا هي كلمة حلاه مشتقة من الحلي وهو الشيء الملبوس، وسمي حلي الحلي هذا لأنه في الواقع هو يحسن في عين الناظر، يعني يحسنه بهذا الوصف كحسن الحلي يعني للناظر. وذكروا بأن الحلية كذلك هي الخلقة، وهي كذلك الصفة والصورة، هذه من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية. فعلى كل حال البايع يجب عليه أن يصف بضاعته
7: وصفا دقيقا،
6: وصفا دقيقا
7: تفصيليا يعني.
6: تفصيليا. وطبعا هي هذه لا شك أنه كونه بيوصف وصف يحلو في عين الناظر هذه طبيعة في البايع، لكن عليه أن يصدق بما وصف فيه من حسن، يعني إذا كان فيه محاسن نقول إحنا يجب عليه أن يصدق. ولذلك قال وحلها بذكر محاسنها حتى أنه يقع في قلب المشتري، هذا شيء فطري أن البايع بيحسن البضاعة، لكن عليه أن يكون
7: صادقا،
6: عليه أن يكون صادقا. ثم قال ونقد ثمنه،
7: هذا الشرط الثالث.
6: هذا الشرط كذلك الثالث، وهو تعجيل رأس المال، لابد أن يعجل رأس المال بعد 3 أيام. إذا وفر هذا قال فذلك جائز، يبقى هذا من البيع الجائز، خرج عن البيع الممنوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو لازم للبائع والمبتاع. إذا نأخذ من هذا أن هذا من العقود اللازمة، والعقود اللازمة لا يمكن أن تنحل من طرف واحد، وإنما العقود اللازمة لا إما أن تنحل نقوله إحنا بمانع زي الإجارة، إذا انعدمت الشيء المؤجر لربما تفسخ، أو عن طريق الإقالة. الإقالة جائزة، ولعل يأتي الكلام عليها
7: إن شاء الله. نعم.
6: لما البائع يشتري من حد حاجة ونقول ندم المشتري أو ندم البائع، ما يجيش واحد منهم يتنصل من البيع، وهذه قضية اللزوم من شيخ عبد الرحمن في وقتنا هذا نسأل الله العافية. فيه اللي لما يبيع مثلا سيارة ولا يبيع بيت ثم يتبين له بأنه لو لم يقم بالبيع لكان خير، يجد فيه أحيانا سوم أحسن أو يندم. أحيانا بعض الناس وهذا من الفجور يقول له أنت وقعت له، أنت كتبت له ورقة، يقول لا خذيت منه رأس مال، يقول لا، يقول خلاص إذا الأمر هين، يعني خلف الوعد والكلمة كأنها هينة عندهم ما دام ما وقعت لاش، وزي ما يقول هما بالعامية ما ألزمكش بلوازم القضاء.
7: نعم.
6: نقول لوازم القضاء التوقيع والورقة هذه للفجار والله اللي عنده نقول أو نسيان،
7: لكن البيع ينعقد بالرضا.
6: نعم. ينعقد بيع برضا والصيغة.
7: نعم.
6: لما قلت لأني بعتك وهذا قال اشتريت انعقد فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى
7: رضا والقبول. نعم.
6: نعم. ولهذا قال وهو لازم للبائع والمبتاع، اندم واحد منهم عليه أن يتلطف بالطرف الآخر حتى يرضى بفسخ العقد ونقضه، وهذه الإقالة. ثم قال على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم. هذا يحكي الإمام مالك، وطبعا لم يكون عمل الناس، قالوا هذا عمل أهل المدينة، لأن الإمام مالك تربى وعاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
7: صلى الله عليه وسلم.
6: وهذه الأحوال نقلت عن التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم عن عهد النبوة، فقال لا يزال عمل الناس بهذه الطريقة في بلدنا أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: طيب شيخنا، لما قال وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، يفهم شيخنا من كلام إمام مالك أن لو وجد المبتاع الصفة مخالفة لما وصفه البائع، أو الحلية والصفة مخالفة، هل يفهم من ذلك أن من حقه أن يرد؟
6: نعم، بارك الله فيك. هذا قيد في الإلزام، في إلزام المشتري،
7: قيد في أن البيع يكون لازم،
6: أن البيع يكون لازم. لما جاب له سلعة لابد إذا كان هو قائم على الوصف المذكور،
7: نعم،
6: والتحسين المذكور لزم عليه أن يقبل هذه السلعة. أما إذا كان فيها اختلاف قد يخير في القبول وعدم القبول. فعلى كل حال البيع هذا يشبه البيع بالوصف،
7: نعم،
6: البيع الموصوف إذا وافق الموصوف. الآن الناس بتشتغل به، تشتغل به الآن عن طريق الصفحات والإنترنت، فنقول لهم إذا كان الوصف لما صور لك السيارة أو ذكرها وجدها على هيئة المذكورة فهذا البيع اللازم. وإذا وجدتها مختلفة فالبيع لا يلزمك إذا ترضى بها لخصال أخرى طيبة باهي، وإلا ترد على صاحبها. نعم.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، في قول ابن عمر وابن عباس فيما رواه البيهقي عنهما إذا سمى الأسنان والآجال، ما قال لما سئلا عن السلم في الحيوان فأجابا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس، ما المقصود بقولهما الأسنان والآجال؟
6: هو طبعا
7: تسمية الأسنان والآجال.
6: نعم نعم، هو طبعا زي ما قالوا كل سلعة لابد أن توصف بما يجب أن توصف به، وإحنا لعل تقدم لما تقدم ذكر المنتجات الزراعية أو للفقهاء بيّنوا بأن القضية ليست قضية مجرد وزن أو كيل، بل حتى
7: القطر وال يعني
6: القطر.
7: نعم.
6: كم كبر نقول إحنا إذا كان هو
7: الحجم يعني
6: الحجم.
7: نعم.
6: الحجم إيه.
7: نعم.
6: الحجم، ولعل المثال كان بالرمان باعتبار. نعم. بعض التجار يجلبوا في الرمان من دول أخرى أو مناطق أخرى.
7: صحيح.
6: لو التاجر قال إني بيجيب لي مثلاً 3 أو 10 قناط الرمان العام القادم يمكن يجيب له كله زي البيض دحين نقول إحنا
7: ما يصنع. غير مرغوب. نعم.
6: غير مرغوب.
7: نعم.
6: لكن أنت شن اللي ترغب فيه يا تاجر؟ يقول إني أرغب أن يكون الواحدة كبرها كذا. الفقهاء الأولين قالوا هذه لها حلقة خيط، وقول لك كل واحدة ما تمرش من هذه الحلقة. طبعا الآن أو عندهم
7: الآلات متاع قياس الحجم وقياس القطر.
6: نعم. نعم، كل شيء بحسبه. لما نجوحني الكلام اليوم هذا الكلام على الحيوان، ومن أهم المواصفات للحيوان هي الأسنان، العمر. العمر
7: سنه كم يعني؟
6: سنه كم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأضحية قال لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فجزعة من الضأن. ينبغي اللي بيدخل على عالم الحيوان يعرف شين هي الجزعة، ويعرف الثني وهو أول درجات ما يضحى به، وأول درجات ما يقدم في الهدي، وأول درجات ما يقدم في العقيقة. عليه أن يعرف الثني منها، وعليه أن يعرف بعد ذلك ما زاد عن الثني. نقول إحنا تو في ما يسميها الحيوانات الرباع والسداس وكذا وكذا، فهذه أسنانها، هذه أسنانها. ينبغي لما بيجلب نقول إحنا كمية من المواشي يضبطها البايع والمشتري بس بالعمر كم سنها، باش لما تأتي السلعة يعني ينظر فيها، ينظر فيها هي موافقة للمطلوب أم لا.
7: وكذلك شيخنا في الإبل لها أسنان مختلفة، حتى ابن اللبون وبنت اللبون.
6: نعم نعم، كلها الدواب تعرف بأسنانها.
7: نعم.
6: وهذه من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى، من عظيم حكمة الله عز وجل. تقول الآدمي أهو يعرف ببطاقته أمتى تاريخ ميلاده، يعرف مثلا يعني بعض المنتجات تعرف بالتحليل شيء منها يعرفوها قديمة ولا جديدة، المصنوعات تعرف بتاريخ صناعتها. هذا حيوان ينمو نامي، فهذا خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله على الناس.
7: نعم.
6: أنها تعرف بأسنانها، الأبقار بأسنانها، الإبل بأسنانها، الضأن بأسنانها، ولهذا هذا معيار للكبر والصغر.
7: طيب شيخنا، هذا المقصود بالأسنان، ما المقصود بالأجال؟
6: والأجال كذلك، متى تريد هذه الشحنة من المواد؟
7: أجل التسليم يعني.
6: أجل التسليم، لأن رأس المال اتفقنا على أنه قد استلمه. يكون
7: معجل. نعم.
6: معجل. يبقى لنا هل تبيها الصفقة هذه في دفعة واحدة، في دفعة واحدة في شهر كذا، أم تريدها مفرقة في شهر كذا نجيب لك كذا من الشحنة، وفي شهر كذا نجيب لك من الشحنة. ويبقى هذا هو النظام الطيب اللي ينفع البايع وينفع المشتري، تبقى الأمور بينهم واضحة،
7: ما عادش يكون في جهالة ولا يكون في غرام.
6: حتى ولو تعذر عليه ما يجيش هذاك يميل إلى المكر، ما هو لو تخلفت المواصفات كلما ضاق على المسلم إليه وهو التاجر الأمر بيتحايل ويدعي أن هذا هو المطلوب غير المطلوب، وهنا تقع المصادمة. لكن لما تكون واضحة الأمور جلية حتى لو تعذر على الأمر بيجي معاند ولا بيجي صاغر لصاحبه؟
7: بيجي صاغر. نعم.
6: بيجي صاغر. نعم. هذا هو الشرع حكيم، لما يجي صاغر لصاحبه متواضع يتفاوضوا حلوا العقاد، فيه بديل رضيب الموجود. لما يجي صاغر ومتواضع تنحل الإشكاليات.

0: هي درجة أولى كله بنقيدوه، مش غرض يجيبهن لما في حال التعاقد وفي حال الشراء تتغافل، لا، على ما حليا كله سيذكر.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا في بداية الحلقة شرعنا في الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان، وذكرنا الأحاديث التي وردت في ذلك. شيخنا، الآن ننتقل للكلام عن حكم السلم في الحيوان. ما حكم السلم في الحيوان؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحق حكم السلم في الحيوان هو بصفة عامة السلم من المرخص فيه من البيوع الجائزة، ولكن كونه في الحيوان نظرا للنصوص التي تقدم ذكرها بين ما ذكره ما رواه الحاكم وبين ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جمهور الفقهاء من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك بعض المذاهب التي كما يقولون انقرضت واندثرت مثل الليث رحمه الله والأوزاعي، هؤلاء أئمة أصحاب مذاهب ولكنها لم تبقى تذكر في المصادر، ولكنها الآن ليس لهم، قد يكون ليس لهم أتباع كما يقولون. إذن المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي يقولون بجواز السلم في الحيوان، هذا من الأمر الجائز. من الأمر الجائز أن الإنسان يدفع الآن مبلغ من المال 100,000 200,000 مليون اللي هو، ويشترط على جالب الحيوان أن يأتيه في العام القابل بعد 6 شهور بعد سنة يعني بقطيع من الأغنام موصوف بزمنه وسنه ووصفه وجنسه والدولة التي جاء منها من جميع الوجوه، هذا ما عليه الجمهور. طبعا العلماء دائما يبقى فيه إنصاف، لأن العلم لابد أن يكون فيه تجرد بذكر جميع الأقوال. وحين تقدم بكري أن الحقيقة أن الإمام الحاكم
1: نعم
0: ذكر الحديث وصححه،
1: صحح إسناده، نعم
0: صحح إسناده، ولكن على كل حال هذا الحديث
1: ابن حجر يعني ذكر عنه أن الحاكم يعلم أن الراوي يعني متهم بوضع الحديث، لكن يعني قد يكون ذكره يعني غفلة يعني.
0: نعم، لكن ومع ذلك نجول للفقهاء الذين خالفوا الجمهور هي الأحناف مذهب أبو حنيفة. الأحناف كما أنهم تمسكوا بالمنع في السلم في الحيوان، وهناك تعليل بأن الحيوان يصعب ضبطه.
1: يعني هو شيخنا ما مستردهم في التمسك بالمنع؟
0: هو في الواقع
1: يعني هل صححوا الحديث؟
0: نعم، هم من جانب كتعليل
1: نعم.
0: أن الحيوان مما يصعب ضبطه بالتمام، لكن من جانب آخر في نقد الحديث المتقدم كتاب حديث الحاكم ذكر المحدث ظفر أحمد التهانوي له كتاب عظيم الحقيقة لما أراد أن ينظر في الأحاديث التي هي اعتنى بها الأحناف، عنده كتاب اسمه إعلاء السنن. فما ذكره التهانوي رحمه الله قال هم لأنهم قالوا إما أن يكون الجوني أو الجوثي،
1: نعم
0: هل هو الطبري أو غير ذلك، فهو قال لا، الصواب التفريق، هذا وجه من وجوه الدفاع. قال الصواب
1: لم يسلم لهم ما قالوا،
0: لم يسلم بوجود الشبه، وأن لأن التردد

0: بين شخصيتين هو حقيقة من أوصافه من أسباب الضعف لمجرد الاحتمال. فهو كأنه أراد رفع هذا الاحتمال، قال في فرق بينهما. كيف هذا؟ قال ذكر الذهبي إسحاق بن إبراهيم الطبري في كتابه ميزان الاعتدال، وصفه بالضعف، قال ولم يذكر الجوتي. قال ما دامه لم يذكر الجوتي فهذا ما يدل على أنهما رجلان، مهمش رجل واحد، مهمش رجل واحد. ومن هذا الباب إذن هو كأنه يريد أن يقول بأن المذكور ليس هو المذموم والموصوف بهذه العلة. وروى عنه عبد الملك الدماري،
1: هذا الجوتي،
0: الجوتي نعم، والجوتي
1: وليس يعني الطبري،
0: وليس الطبري نعم الجوتي. روى عنه عبد الملك الدماري وأبو زيد محمد بن الجبار وابنه محمد. طبعا هذا لما يعدد لنا من روى عنه يرفع عنه جهالة
1: العين،
0: جهالة العين لأن مجهول العين هو من روى عنه راوي واحد. فالتهانوي رحمه الله عدد لنا قال لم يقتصر على رواية عنه عبد الملك الدماري هذا اليمني، وإنما روى عنه أبو زيد بن الجبار محمد بن الجبار، وروى عنه محمد بن إسحاق
1: ابنه.
0: هذا رفعت
1: نعم، رفع عنه جهالة العين، هو رمي بجهالة العين وجهالة الحال.
0: نعم
1: جهالة العين رفعها عنه التهانوي،
0: رفع عنها التهانوي. تبقى جهالة الحال. قال ترفع كذلك بكونه ثقة على أصله، بكونه ثقة على أصله. طبعا
1: بيقول أن الأصل هو في الراوي أنه يكون ثقة
0: عند الأحناف أن الإنسان هل في الأصل فيه العدالة أو الجرح. اللي بيقول الأصل فيه العدالة فهو معدل إلى أن يثبت العكس، واللي بيقول لا بيقول هو الإنسان المجروح إلى أن تثبت عليه له العدالة، وإلا إذا لم تثبت العدالة حتى ما نبوش نقول مجروح ولا يؤخذ، يبقى هو ضعف في هذا الإسناد ويتوقف فيه، يبقى يتوقف فيه إلى أن يعرف، وإلا يبقى هو مجهول الحال. لكن من ضوابطهم أنه إذا كان الرجل يعني غير معروف فهو على الأصل، والأصل عندهم يعني
1: أنه ثقة،
0: أنه ثقة. ما دام الأصل عنده ثقة لا ينتفي عنه التوثيق إلا بوجود العكس يعني.
1: طيب شيخنا كيف يمكن أن يجاب عن قول التهانوي؟
0: هي الحقيقة والله أعلم تبقى هذه منهجيات راهو،
1: نعم،
0: منهجيات الرواة ومنهجيات النقاد. منهجيات الرواة والنقاد هل يا ترى ترفع جهالة العين بهذه الصورة؟ وهذا ما دعا بعض العلماء انهم يقولوا يصفوا الحاكم ويصفوا ابن حبان احيانا بالتساهل في في في توثيق المجهولين. هي يبدو والله اعلم اختلاف المنهجيات. وكذلك منها ما تقدم في قضيه هل الانسان لا يخلو حاله، اما ان يعلم توثيقه فهذا ما في شك انه مقبول، واما ان يعلم جرحه هذا لا شك انه مردود. لكن يبقى لنا حال ثالث وهو الغير المعروف،
1: وهم لم يعدل ولم يجرح،
0: لم يعدل ولم يجرح. طبعا كثير من النقاد يبقى هذا الإسناد فيه مشكلة، وهذا ما يسمو فيه مجهول الحال.
1: الجمهور انه يقول ان الاصل المجهول الحال هذا الاصل انه مضاعف،
0: نعم،
1: لن يثبت التوثيق. لكن ابو حنيفة قال ان الاصل في الانسان هو ان يكون ثقة.
0: نعم. فهو على هذا الوجه لان يثبت العكس،
1: نعم،
0: لان يثبت العكس. على هذا بسبب هذا الأحناف، وهناك قول ينسب كذلك لسفيان الثوري، قالوا بتصحيح حديث الحاكم رحمه الله، ومن هذا الباب قالوا بعدم جواز السلم في الحيوان، بعدم جواز السلم في الحيوان. لكن الجمهور الحقيقة المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي وكثير من العلماء، بل حتى من الصحابة رضي الله عنهم كما روى الإمام مالك، قالوا بجوازه وأنه لا بأس به ما دامه مضبوط ضبط جيد بالأسنان والأجل.
1: أيضا شيخنا، أيضا لعل مما استدل به الأحناف على منع السلم في الحيوان ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه نهى عن السلم في الحيوان، فكيف يعني رد الجمهور على هذه الرواية؟
0: والله هو الواقع نعم يروى هذا عن عبد الله بن مسعود، لكن هل يمكن أن نحن نجمع بينهم إذا كان هو لم يضبط ضبط جيد؟ ولهذا لما نلاحظ كلام عبد الله بن عمر وكلام عبد الله بن عباس لما قالوا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس.
1: يعني قد يكون وفاق.
0: هذا ظاهر الحال والله أعلم، أنا الحق لم أجد من ذكر هذا، لكن بقول إحنا إما أن يبقى السلم على إطلاقه، هذا ممنوع بهذا الوجه، لأن حتى اللي جوزوه أكدوا على الضبط التام في صفة القطيع، ولهذا قال إذا سمى الأسنان والأجال فلا بأس. فالله أعلم هل ما يعني ابن مسعود مع هذا يعني يرده بعهد الرسول الدقيق، مع أنه نعم الأحناف قالوا يصعب ضبطه الحيوان، ولا شك هذا موجود، يعني الحيوان يختلف عن الآلة ويختلف عن المصنوعات،
1: يختلف عن الجماد، يعني
0: يختلف عن الجماد، يختلف لأن مرات سن واحدة، لكن مش بالضروري تنطبق تمام الانطباق، هذا الثني وهذا ثني يبقوا هم
1: من ناحية الوزن، من ناحية السمن والضعف، من ناحية
0: تعتريه أحوال. نعم. ما في شك لابد أن نسلم بهذا، لكن
1: أوصاف الخلقية يعني تختلف.
0: نعم. تختلف، لكن لما هو الحمد لله مرخص فيه وهو رخصة، لأنه مشتق من أصل ممنوع، مأخوذ من أصل ممنوع، فللحاجة إليه فلا بأس على قول الجمهور.
1: نعم.
0: الحق هذا من جانب مروي عن المانعين.
1: نعم.
0: وهناك من ذكر الذين تمسكوا بالجواز من الجمهور.
1: نعم.
0: في رواية قالوا بعضهم أجاب عن رواية عبد الله بن مسعود المنع، قال علها الشافعي، قال هذا وصفها بالانقطاع،
1: يعني أصلا هي غير ثابتة عن عبد الله بن مسعود.
0: نعم، غير الجمهور ثابتة عن عبد الله بن مسعود،
1: يقول أنها أصلا مش ثابتة عن عبد الله بن مسعود المنع أصلا.
0: بالضبط. نعم. وكان هناك من يريد أن ينفي الخلاف بين الصحابة.
1: نعم.
0: لأن الإمام مالك حشد مجموعة كبيرة من الناس من الصحابة الذين قالوا إما عملا وإما قولا.
1: نعم.
0: بجوازه. نعم. فإذا قلنا بأنها منقطعة الرواية عن عبد الله بن مسعود، يعني إنسان على الأقل يقول هل هناك خلاف بين الصحابة أم لا، يبقى هذا سؤال آخر.
1: نعم. طيب شيخنا، قد يقول قائل هل المجتمعات المعاصرة الآن في زمننا الحالي في حاجة لمثل هذه العقود؟
0: والله يا شيخ عبد الرحمن في ظني، وخاصة هي كل الحقيقة وكل المنتجات وخاصة المواشي.
1: نعم.
0: في البلاد المسلمة أنا أرى أنها في أمس الحاجة، في أمس الحاجة لمثل هذه العقود، لو كانوا فيه رجال أعمال يكون من الصادقين والصالحين اللي يبدو فعلا عندهم نظرة في تقديم النفع، نقول إحنا أوطانهم، تتعاقد معهم الدولة أو يتعاقد معهم التجار القارين، لأن إحنا عندنا مثلا تاجر قار في البلاد، أحيانا هو من حكمة الله نجد أحيانا تاجر قار في البلاد، يعني مقيم لا يحسن السفر ولا علم له بالأسفار، ممكن
1: صحيح موجود. نعم.
0: نقوله بالعمية غشيم ما يعرفش، ونجد رجل أعمال آخر قد لا يتقن الأسواق العامة في بلادنا ولكن يتقن الترحال والبحث في الأسواق. فإذن راه الدول الإسلامية في حاجة عظيمة لمثل هذه العقود حتى في الحيوان. إحنا عندنا الأوقات اللي يحتاج ليهم الإنسان في الحيوان، عندنا موسم شهر ذي الحجة بالضرورة، وهو عاشر الحجة، هذا عيد الأضحى.
1: نعم.
0: عيد الأضحى، وعندنا
1: فيه الأضاحي والهدي. نعم.
0: فيه الأضاحي وفيه الهدي.
1: نعم.
0: وعندنا في رمضان تحتاج الناس إلى كميات من اللحوم.
1: صحيح.
0: لو كان فيه رجال أعمال نقولهم الآن إما أنهم يتعاقدوا مع الدولة أو يتعاقدوا مع التجار القارين أصحاب المجازر وغيره، شن تبي أنت يا فلان؟ نبي نستعد لشهر رمضان باعتباره أسبق لينا تو الآن إحنا.
1: نعم.
0: نبي نستعد لشهر رمضان، وما أنا قبل شهر رمضان بشهر ولا شهرين بجيب لي كمية من الإبل وكمية من نقول إحنا من البقر وكذا،
1: نعم.
0: بأسنان محددة، نبيه صيفته كذا، المنتج في دولة في من دولة كذا، ونبيها مواشي حية وتجيبها هني للناس لاستقبال شهر رمضان للتقوي على هذه العبادة العظيمة. والصفقة الثانية نبوها مثلا نقول إحنا في شوال، مثلا يعني في شوال بعد الانتهاء من شهر رمضان، لماذا؟ هذه نقول نستقبل بها الأضاحي، وبالتالي تكون 90% ضأن ماشية، لا لأن في غالب الناس لا أبقار ولا مزدي رمضان يعني.
1: ولا الإبل. نعم.
0: ولا الإبل. نبوها مثلا 90% مواشي، وتكون أسنانها نجوتوا اللي تفرض الأسنان، أسنانها من التني فصاعدا، التني هو الذي يعني
1: أتم سنة ودخل في الثانية،
0: أتم سنة
1: ودخل في الثانية.
0: نعم. ويقدر يشرطوا عليه ما تكونش عاد مسنة هرمة، تلم لنا الهرم في العالم مجيبة، يعني يجي يقول لنا نبيها تنين منه كم كذا، واللي هو خاش في الرابع سنة كم، وهكذا. هني لو يوفروا مثل هذا صنيع ويجيبه نقوله الحين في شهر شوال يستعد به. والحق أني علاش ضربت المثال للأمانة يا شيخ عبد الرحمن بشوال وقبل العيد قبل رمضان بشهرين وثلاثة؟ لأن الآفات الآن اللي دخلت في العالم ليست كالعهود الأولى القديمة. الآن مما يجب على التاجر أن يحرص على سلامة الماشية من الآفات. الآفات هذه فيها آفات صناعية زي الإشعاعات. الآن بعض الدول تأتى منها يجيب منها في المنتجات إما الزراعية وإما الحيوانية، بل حتى والله بعضهم ذكر أشياء قد تكون أحذية وغيرها وغيرها وهي مصابة بإشعاعات، وهذه فيها مضرة عظيمة.
1: صحيح.
0: وبلادنا والعياذ بالله يعني معروف فيها ظاهرة الأمراض الخطيرة هذه، الأمراض الخطيرة. فعليه أول شيء يؤكد على سلامة الدواب هذه من الآفات الإشعاعية. وأي دولة
1: لما يجيبها يعني قبل فترة بإمكان التحقق والتثبت، يعني
0: بإمكان التحقق
1: والرقابة على المناهج.
0: نعم، يتحقق ويعينوها، يعايروها من صوفها لفرسنها
1: في مدة الحجر الصحي يعني.
0: نعم. الجانب الثاني المدة الزمنية الكافية. في من حيوان كما قالوا يبقى في يعني أوقات طويلة في البواخر، أنا ما نعرف، لكن بعضهم ذكر هذا يطعم في أطعمة مخصوصة للتصبر، فعلى الأقل يقعد شهر ثلاثة
1: يقوى ويستعد يسترد صحته يعني وعافيتنا.
0: نعم. الجانب الآخر بعض الحيوانات، وهذا من ما عينته في واقع الأمر، يعطى حقنة يسمى فيها تطعيم.
1: نعم،
0: يعطى حقنة يسمى فيها تطعيم، وأنا للأمانة وقفت الشاهد لهذا.
1: مش ما يتغيرش عليه الجو والطقس ويمرض.
0: نعم، والعياذ بالله فيه لأمراض.
1: نعم،
0: فيه لأمراض تكتشف زي المرض الأمراض الجلدية اللي يسموا فيها الجدري والونست وغيره وغيره، فيطعم. لكن للأسف يا شيخ عبد الرحمن
1: ولا يجوز يعني أكل اللحم إلا بعد مدة من التطعيم،
0: إلا بعد
1: مدة يتخلص الجسم من السموم ومن المواد الكيميائية. نعم. نعم.
0: والحال أن بعض التجار لا يبالي بهذا،
1: ما يتقيدش بالمدة هذه،
0: ما يتقيدش. وقفتني مرة على تاجر يبيع في دائر حضائر اثنين في أيام، نقول الحين بداية في أيام ذي الحجة.
1: نعم.
0: قلت له ما الفرق بين هذه الحظيرة وهذه الحظيرة ذي الحجان؟ قال هذه أتمت فترة التطعيم، الفترة الزمنية اللي دايرها
1: التي لا يجوز بيعها إلا بعد أن تمضي هذه الفترة.
0: نعم، قال هذه أتمت الفترة، وهذيك قال لا هذه ما أتمتش الفترة. هو ذكرها لأنها مجرد عامل، يمكن لو كان هو المالك ما كانش يمكن يذكرها.
1: صحيح.
0: هو بصرني بها لأنه عامل يشتغل، قال هذه راهي تمت الفترة انتحى وهذيك لم تتم الفترة. بهذيك ما تمتش الفترة أحيانا ما يسدهاش الزمن باش يذبحها صاحبها في العيد. فعلينا احنا نتق الله سبحانه وتعالى، اللي بيجي من برا يجيب لنا حاجة نقية صافية. هاي في دول بعيدة عن الإشعاعات والاصطناعات الخطيرة والحروب وأرضها نقية من الآفات، ويجيبها والله احنا فيها مس الحاجة الحقيقة لعقود سالم الحيوان لعيد الأضحى
1: ولموسم شهر رمضان. لعل شيخنا أيضا من يكون من فائدة السلم، عقود السلم في الحيوان في هذه المواسم، أنه لما يكون يوفر في السوق كميات أو أعداد كبيرة قبل الموسم يساعد في أيضا نزول الأسعار ورخص الأسعار. لما يكون في عرض كبير كمية كبيرة ينقص السعر يعني.
0: وهذا هو الوضع الطبيعي. نعم. لمحاربة الغلاء.
1: نعم.
0: الوضع الطبيعي العبرة بالعرض والطلب.
1: لما يكون في شح يعني وفي كمية قليلة السعر بيزيد، مع الطلب الكبير السعر حيزيد.
0: نعم. لكن وفر السلعة
1: قبلها بوقت تبدأ في وفر،
0: التاجر بيضطر يبيع بأقل من رأس مال أحيانا، لأن إما تنزل القيمة وإما الخسارة.
1: صحيح.
0: فهو يرضى أحيانا بالمستوى
1: الربح القليل باش يقدر
0: نعم، لكن يبقى شيء قليل، يبقى هذه بعضهم يجدها فرصة الحقيقة
1: للاستغلال.
0: نعم. المنافع راهو لجلب الماشية حية منافعها كثير جدا. احنا صحراء فاضية، لو حشدوا فيها مثل هذه الحيوانات ونلقوا التاجر اللبيب اللي يأتينا بقطعان صالحة حتى لما يسمى بالتلقيح، لأن هذوما اللي يجيبهم برا أغلبها مخصي.
1: صحيح.
0: هم هذه
1: مقصودة هي. نعم.
0: هم يمكن يتعلل لسمن الحيوان وهذا موجود من قديم. لكن كذلك هم يخدموا لأوطانهم،
1: يبوش السلالة هذه يعني تطلع من بلادنا.
0: نعم. هم يخدموا لأوطانهم، فهم للأمانة شيخ عبد الرحمن هنيئا لهم الوطنية لهم هم.
1: نعم.
0: لكن احنا وين اللي عندنا؟ احنا يجي بنا سلالات تكون جيدة وصالحة للتلقيح وتبت في مجتمعاتنا في المراعي وتبقى بحيث يكثر النسل ويكتر كذا وكذا. ولو بنتكلم على الكلام هذا نلقوا حتى يتبعها الحبوب والثمار وال ونقول احنا الزريعة هذه التي تزرع هل هي ترى صالحة لل أنها تنتج لنا أم هي مخصية حتى هي إذا مررنا عليها صفة الدابة هذه والحيوان.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات من القضاء، وقال هو عمره في 40، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله، ما يقضيش كل يوم معاه يوم بس، هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم. الشاب راه يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي 5 مع كل يوم 5، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه. فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي 5 أوقات كل يوم، 5 أيام مع كل يوم، حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل 5 سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه. نرجو الله أن يعني يعفو عنه، اللهم اعفو عنا وعنه. لكن أنه يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم هذا لا يكفيه، راه يا أخ عبد الله لازم يجتهد يحاول يصلي 5. هي شن طريقها راه مش هلبة يعني 5. شوفوا احنا نشدوا في تلفوناتنا بالساعتين وبالثلاث، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي 5 أيام ما تاخدش منا يعني حتى ممكن نصف ساعة ولا ساعة لربع ما تاخدش منا، وهو ما يحطهمش مع بعضهم. مثلا بعد الظهر يدير يوم، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء وهكذا. فيصلي يعني مع كل يوم 5 أيام إذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي. أقل حاجة يومين مع كل يوم أقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاة الحاضرة، مثلا أنا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر صلاة العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب، ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس. أما زي الوتر مثلا، هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر معليش، لكن نوافل مطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء. أبدأ بالقضاء قبل، عمر وقتك بالقضاء، بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع، والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذم تعامرة بالواجب، ينشغل بالواجب أولا.
3: إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذن هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة، هذاك عادي يتأجل الذهب ولا يتأجل الفضة ولا النقود ما فيش بأس، لما نبيع بها أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش بأس. لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير، أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، أراه لما العقد يتم بالإجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه ب5000 دينار، نبيعك هالخناق هذا ب6000 دينار، وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد، إذا كان صنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدا الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا، والفضه اللي هنا زي الفضه اللي هنا، لكن بنبيعه ذهب بفضه والله فضه بذهب، لا ما فيش تماثل هنا. ما عادش بنقول الجرام الذهب ينباع بجرام بالفضه، فرق واجد. لا، اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، لابد ان يكون يد بيد. قلنا اذا شراء الذهب والفضه بالخدمات المصرفيه بالتحويل بالبطاقه بكذا لابد ان يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي، يعني تقديرا انه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه انه دخل في حسابه، ما عادش يمكن اني يسترجعها للزبون. لما حطن في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل اعطاه الذهب في ده، وهداك حول له على طول المبلغ، دخل في حساب صاحب المحل، فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش شيء مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما احنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به أخناق ولا بتشري به حديدة والله أساور والله أي شيء مهم ذهب، أراه بتحتاج أنك أنت بتمشي للمصرف تتفق في الأول، بتدير عقد مع صاحب المحل، مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون أن تتفق معه على شراء يعني ذهب والله حديدة والله خناق. لا، بتدير معاه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتدير لشيك في المصرف. هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا، إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل، فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم.
4: السلام عليكم. أهلا وسهلا.
5: الله يبارك فيك.
4: الله يبارك فيك.
5: شيخ، أنا طالب أريد
4: أن أشتري
5: جهاز إلكتروني مقبل على الجامعة إن شاء الله في الأيام القادمة. طيب، لكن وجدت أن الشركة التي أريد أن أشتري منها هي يمكن أن تؤيد الفكر، فكر المثليين والشواذ والعياذ بالله. هل يجوز أن أشتري منها؟ وهناك بحثت أن توجد شركات أخرى غيرها، يعني مثلا حتى شركة فيسبوك، شركة جوجل على سبيل المثال، هذه الشركات كلها تدعم هذا الفكر، يعني شركات حتى شركات السيارات يعني.
4: والله ونعم الوكيل،
5: يعني شركات كثيرة جدا في الوقت.
4: نعم نعم، الله يبارك فيك يا محمد، تسمع الإجابة بإذن الله من الشيخ، بارك الله فيك. الشيخ هو سمعت السؤال.
0: نعم. الحقيقة هذه من غرائب الأمور اللي تجري الحقيقة في هذا الزمان،
4: للأسف الشديد،
0: والله من غرائب الأمور. الوجه الغرابة فيما يتعلق بهذا الطبع الفاسد اللي هو الشذوذ،
4: صح.
0: هذا يعني حتى الحيوانات تأنف من هذا الفعل، وهو خلاف الفطرة. لأن الفطرة أن الرجل يغار حتى على غيره،
4: صح.
0: الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، لما نقول على عرضه مش بضروره هو في ذاته، وإنما هو في محيطه.
4: طيب،
0: فالشاهد الفكرة السيئة هذه هي خلاف الفطرة البشرية، لأن الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، ولما نقول الرجل يغار على عرضه هذا بذاته في نفسه من باب أولى، ولكن هو المتصور أنه يغار على بناته وعلى أولاده، بل على أبناء المسلمين،
4: صح.
0: بل على أبناء المجتمع
4: فعلا.
0: بل على أبناء المجتمع، يعني تو الإنسان اللي هو سوي لا يرضى بأن تنتهك الأعراض لأي مرأة مسلمة أو رجل مسلم ولو كان لا علاقة له به اجتماعية،
4: صح.
0: حتى في بلد آخر تو اللي هو سوي يسمع مثلا في الأخبار والعياذ بالله أن أعراض انتهكت نساء أو اغتصبت مرأة أو كذا أو رجل، بل حتى وقع عليه ضرر في المال. هل معقول أنه لا يتحرك ولا يغار على هذا الفعل ولا يغضب؟ هذا شيء طبيعي،
4: صح.
0: هذا فطري في الإنسان، لكن هم كونهم الآن بيعملوا عمل خلاف هذه الفطرة في قلبها، ويبدأ الضر هو في ذات الرجل اللي إحنا عابين عليه أنه بيغار على عرضه وبيغار على جارته وبيغار كذا، فهذه راهي من الغرائب. ولهذا لما إحنا ننظر لقوم لوط عليه السلام لما الله عز وجل عاقبهم العقوبة العظيمة، كفروا بلوط عليه السلام وفعلوا هذا الفعل المنكر، كيف جازاهم الله سبحانه وتعالى بموتى تفردوا بها أنها رفعت القرية وانقلبت على رأسها
4: كما قال أبو ونكسوا الفطرة
0: وينبغي أن يعلم المجتمع. قالوا إن هذه الفكرة أصلها من إبليس، من الشيطان. قالوا أن قوم لوط يبدو أنهم كانوا في طريق الأسفار، والناس طبعا لما تمر بتمر على هذه القرية للتزود والراحة والأكل، ولكن هم أهل شح وأهل بخل، فحاولوا تنفير الناس من المرور بأي وجه من الوجوه لئلا ينقصوا منهم الثمار والزاد ولا يخرجوهم بالضيافة. فقالوا صاروا يعتدون على الناس بالسرقة، بالضرب، بالضر هذا المادي المحسوس، لكن الناس بتلجئهم الحاجة
4: صح.
0: يعني حتى اللي ينخنب حتى اللي يضربوه القوافل ما زالت ماشية،
4: بيجد نفسه مضطر
0: بيمر. فجاهم الشيطان قال لهم الناس ما تنفرش إلا من حاجة واحدة، أنهم تقعوا على أعراضهم. إذا وقعتهم على الأعراض تنفر الناس وما عاش يجوكم. وفعلا لما فعلوا هذا الفعل نفرت الناس من هذه القرية الظالمة، نفرت وحتى حل عليهم ما حلوا في القصة المعروفة. فكيف الآن البشرية، مش غير هي، راه العجب مش من أبناء المسلمين، العجب من البشرية كلها كيف أنها الفكرة نفسها تستساغ. الرجل مخلوق بالفطرة لأن يتزوج من المرأة، باهي، وخاصة حين وجدنا حتى من باب آخر الحقيقة، تو مش ينادوا بحق المرأة ويقول المرأة مظلومة والمرأة مظلوم حقها
4: صحيح.
0: هم بيعاونوا المرأة والله بيزيدوها ظلم على ظلمها. كانهم بيعاونوها هم، والله المجتمع حتى العالم العجم الآخر اللي هم رافعين في ظاهر الحال شعار حقوق المرأة، لو كانهم صادقين يحرموا الشذوذ تحريم مطلق. مناش، لأن اللي وقع في هذا معناها أنتم حرمتوا مرأة من الزواج
4: صح.
0: وهذا حق من حقوقها. فكان إذا كان المجتمعات الغربية المسلمين المفروض مفروغ منهم، هذا مفروض يعني الباب هذا ما
4: منتهي.
0: لكن احنا نتكلم حتى على العلمانيين اللي أهل أوروبا وأهل العالم الغربي، أنتم مش رافعين شعار حقوق المرأة، المرأة من حقها أنها تتحصل على زوج، من حقها أنها تكون أم، من حقها أنها تكون عندها أطفال صح. من حقها أنها تتمتع. هذه مش الأبناء زينة من الدنيا
4: صح.
0: المال والبنون
4: زينة الحياة الدنيا،
0: زينة الحياة الدنيا، فهي من حقها أنها تحصل على زينة المال، تتحقق على زينة الأبناء. وبالتالي منين بتجيبوا لها أنتم النعمة هذه إذا أنتم ضيعتوا الرجل؟ منين بتجيبوا للمرأة زينة الدنيا واللي أنتم تدعوا أنكم محافظين على حقوقها؟ فكل دولة ترفع شعار حقوق المرأة أول ما تمنع الشذوذ، واللي يفكر غير مجرد تفكير يعاقب أشد عقوبة حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره. حتى من باب الشعار اللي رافعينه من باب حقوق المرأة، يقول أنت بتضيع فرصة زواج مرأة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الرجل يقول أنت خلقك الله سبحانه وتعالى للعبودية، والعبودية راه، وهذا طبعا يبقى هني خطاب لأهل الإسلام، لأهل الإسلام، العبودية هي معنى عظيم، ليس منحصر في معنى الصلاة، مجرد الصلاة والصوم وكذا، بل العبودية هي خضوع وتسليم
4: طبعا.
0: خضوع وتسليم لله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله عز وجل من الناس التكاثر لأجل إعمار الكون، أمرنا بالتكاثر لأجل إعمار الكون، لأن الناس جيل وحينتهي، زي الزرع، توزرع السنة هذه بيبقى للعام الجديد
4: خلاص
0: أبدا، بيحصد ويأتي زريعة أخرى وتحصد وتأتي زريعة أخرى وتحصد، كذلك الناس. فباهي منين بتجيبوا أنتم بشر إذا أنتم ضيعتوا هذا الجيل من الشباب، وصار البنات يتزوجوا بالبنات والشباب يتزوجوا بالشباب، منين بيجي جيل آخر؟ هذا ضياع للبشرية. فهذا خلاف الفطرة، أو أمر غريب أنه يعني حتى مجرد الفكرة أنها تطرح
4: صح.
0: أمر غريب. فهذا الحقيقة العمل به وتشجيعه رحم أكبر المنكرات. والسائل نقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يوفقه في دراسته
4: آمين
0: اللي بيقرأها، ونسأل الله أن يغنيه
4: آمين
0: من الحلال الطيب من باب الواسع
4: آمين.
0: فإذا كل من يدعم الفكرة مش مرادنا بالفكرة أنه الميل أن يميل لها بقلبه،
4: وإنما يدعمها دعم
0: وأموالها، نقول إحنا في مشاريع الدنيا، ولكنه عنده استهواء. يبدأ نقول له هذا حالك حال يهود المدينة، أهواءهم فاسدة ولكن أموالهم للاستثمار، فكانوا يتعاملوا معهم. لكن إذا كان المال هذا موظف لتشجيع هذا العمل السيء فما ينبغيش الإنسان يتعامل معهم، لأنه بيزيد في تراهم وبيزيد في نسبة الكسب، وهذا نسبة الكسب هذا الربح اللي بيتسبب فيه المسلم هو بيشجع به هذا العمل الفاسد اللي هو خلاف الإسلام وخلاف البشرية، خلاف الفطرة،
4: خلاف الفطرة أصلاً،
0: خلاف الفطرة. ويجب التنبيه إلى أن المسألة هذه ليست منحصرة راه في دعم هذه المسألة، وإنما هم عندهم في المجتمع مقدمات، عندهم مقدمات لإقناع المجتمع بهذه الفكرة. من بين هذه المقدمات الحقيقة، لأن زي ما قلنا أنها فطرة بشرية يأنفها الإنسان، فلابد من تحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم الأنفة هذه؟
4: طيب.
0: تحطيم الأنفة بتمهيد الإنسان أنه يقبل الفكرة. ولهذا لما بدوا يسوقون الآن في ما يسمى بالسراويل الطايحات، السراويل الساقطة الطايحة، وسوقوا للعالم المسلم السراويل الممزقة هذه. بنعود للمسألة هذه لحق لأهميتها، لكونها معاصرة ولكونها لا تمس فرد وإنما هي تمس
4: المجتمع بالكامل،
0: المجتمع بالكامل الأمة. فنقول الآن هم عارفين الأبالسة الإنس هذا والجن، عارفين أن الفطرة البشرية والعقول السوية تأنف من هذا، فلابد بيديروا مقدمات لتحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم؟ تحطم أنهم يرسلوا هالسراويل الطايحات هذو. لما تلقى رجل عابين عليه بيرعى غيره، هو نفسه الإلية متعها، الإلية واضحة، سروالة في نص الإلية. لما عابين عليه بيرعى غيره يلبس هو سروال ممزق من الفخذين، ممزق. وطبعا
6: 90.9 FM
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
8: سيد فتحي من منغازي يسأل على الميراث، اللي هي المسألة اللي كل الليبيين أو غالب الليبيين واقعين فيها، إرادة بعض الورثة تقسيم التركة وبعضهم الآخر لا يريد التقسيم،

الميراث اللي هي المسألة اللي كل الليبيين أو غالب الليبيين واقعين فيها، إرادة بعض الورثة تقسيم التركة وبعضهم الآخر لا يريد التقسيم.

الميراث اللي هي المسألة اللي كل الليبيين أو غالب الليبيين واقعين فيها، إرادة بعض الورثة تقسيم التركة وبعضهم الآخر

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: يقولها 100 مرة.
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأحقق له مسألته؟ هل لا أن يطلع الفجر؟ هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل ليصلي لله ويركع ركيعات لله ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعا أكفه إلى السماء، ضارعا إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين، إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شروطا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب والتضرر الطلاب من هذا الفعل. هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني ناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس فيبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي هذا باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما ينجني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات يعني ليست واحدة. يعني ما يجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش شخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا ب يعني حتى الناس الفنيين فني تو لا نقارنش. يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا، يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه. يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني شنو يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، وأنا صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش ما تعسلي متكلم. يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات الحياة المتعارف عليها، مش رفاهية. يعني أعطيني من مطلق يقول أعطيني الشرقة وكذا أعطيني البحري فالمنبوش. إحنا الآن أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر قبل أن يتم الشهر. يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفوا قولوا لي لها ولا له، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش. طيب علي أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرح معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هو ده فساد من من من الدولة نفسها؟ يعني وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره؟ يعني على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة. كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس إن شاء الله ما تسعبش منا الحديث كثيرا. يعني من باب البيان بس، يعني من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات، يعني من حق المواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة. يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد. يعني حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا بنشي نشتغل معه ليش بيعطيني 700,000 في الشهر؟ لا لا، أنا مقعمس الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل وما نمشيش نمشي وقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح عشان بنخدم معك أنت. يعني التأثير اللي يعني كانت الحملية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر من الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير. يعني الناس اللي يعني مقعمز وراغد في الحوش وياخد في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة احنا سبحان الله ما نعرفش من نتكلموا بالضبط ومين يشدوا الخلل اللي صاير. شنو جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات. يعني زي ما قلت انت لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى، يعني حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علامة الخطر الفعلية اللي موجودة يعني عادة دمن زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ولا قده ولا 11000 ولا كذا، كيف يميز بيناته في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ما يجيش معلق في الهواء على عثرة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمعه فيه. يعني هذا شبه كل مرة نسمعه واحد يعني مات من الكهرباء، يعني قصدي نسمعه فيه معي. وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي وظيفته يقوم بها أي شخص. التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيره قصدي. لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس، يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر وحسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد، يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب، الجهة الثانية الناس الثانية وانت معك ليبيين كنت عايشين معك في نفس البلاد، يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط، ما فيش فرق بيني وبينك، انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية وناخده في نفس المرتب، انت تاخذ مني انت مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000. يعني هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي، شيء يعني بالعكس يولد عدم الإتقان العمل وعدم يولد يعني يولد البغض للعمل نفسه، يولد البغض لولاة الأمر، يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس راهم زي بعضها، مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء. يعني فمستمعين الكرام يعني هذه مسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص عملية التعليم وشريحة المعلمين. هذا واحد اشترى حتى هم نفس الشيء، يعني ناس يعني ودور التعليم، التعليم يعني مكانة عظيمة جدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مكانة المعلم معلم أجيال يا جماعة الخير. يعني نقولوا لليه واللي عليه الاثنين، المعلم معلم أجيال، يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي. كما قلت يعني لا زالت أسماء كل أستاذ قراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما أقول، أو حتى 50 عام وتعالى جاي لازال الذكر. من علمنا في ابتدائي أسماء لازالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاء، ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم راه اللي قرأنا القرآن، اللي قرأنا الرياضيات، اللي قرأنا علوم، يعني الأسماء أسماءهم لازالت، الأسماء التي لها أثر لازالت إلى يومنا هذا. يومنا هذا نذكرها أتكلم يعني أنا وأمثالي ممكن أكثر حتى من 50 عام، من حين في صف خامس ورابع وثالث واللي حتى في السنة الأولى ابتدائي، يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا، وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس قيام الدولة وتقدم الدولة التعليم، هذا هو الأساس، أركان الدولة كلها قائمة على التعليم. فالإنصاف من حق هؤلاء المعلمين أن ينالوا حقهم من الرعاية الكاملة، هذا اللي هو مفتاح للمهندسين معلم، مفتاح للأطباء معلم، مفتاح لأعضاء هيئة القضية المعلم، مفتاح حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره، يعني العمل المهني الشامل أو التدريب المهني وكذا منه حتى هو معلم، التقنية معلم، الطيار لابد يعني البدائي والإعدادي لابد، ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعة على طول زي ما نقول. تبدأ منين؟ تبدأ والجامعة حتى هو مدرس نفسي معلم يعتبر معلم حتى نفس الشيء. فمن الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة طريق بناء الدولة الناجحة التعليم. لا يتجادل فيه اثنان يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق. التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته على الوجه الأكمل. إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات، وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم، وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة، يعني تو المدارس الخاصة ممكن فصل تلقى فيه 20 و15 طالب. المدارس الخاصة، المدارس العامة من الضغط يقولك فيها 35 و40، يعني حتى الكرسي بتاع النفرين اللي قاعد فيه 3 انفار. شوف انت الجهد اللي يستوعب هو الطالب، نفس البيئة نفسها ما تساعدها في بعض المدارس على الأقل، لكن شوف انت المعلم، شوف المعلم يعني بيدرس وخاصة فئة الابتدائي والاعدادي، يعني فيها كل فئة في بداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن يعني أو عفوا المراحل الأولى كل ما كانت أصعب الاستيعاب والفهم، ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم وسعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط، يعني وبيشوف كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي، التكريم المادي والمعنوي. هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق. تكلموا طبعا كلام على الصحة نفس الشيء، الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي، وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور. فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس. يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين يعني حبذا يعني الاعتصام هكذا من الأول، يعني الإقفال، يعني طالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل، يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول، يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك، الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني، لأن يعني ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة. أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر، هذا لا جدال فيه، وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية، مش اللي وقع يروح ولا يجي يوم في أسبوع تاخذ حصة في أسبوع تروح، لا، تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها. أشهد بالله، يعني لأن زي ما قلت بعض مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير، الذين علمونا كما قلت من اسمه، وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما، وهلما جرى إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء. هذه قلت لكم هذه ما فيهاش كلام، ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات التي يستحقونها قولا واحدا، هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق. في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام، يعني الضرر، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شرعية وحديثة، يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء قاعدة من الأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة، أنه لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت. يعني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدوا العام الدراسي أو نعطوا فرصة على قدر الفصل الأول، الآن راهو عندكم هنا الفصل الأول ديروا لنا حل، أو نهاية الفصل الأول ديروا لنا حل وكذا، فيجبد المطالبة منطقية ومعقولة وما فيش تعطيل للمدارس. يعني الفترة اللي بتمر يعني بتحسب في المستقبل، وبعدين تخش في عملية الدمج المناهج، دمج المقررات. يعني زي ما قلت مع المعلم قولا واحدا، مع المعلم قولا واحدا، لأن هؤلاء الذين هم من أوقفونا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال.

هذو اللي أقل مرتبات الآن، واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم يعني حقيقة. يعني أنت شوف روحك، يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به، يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به، ما يأثرش فيه. لكن المدرسة اللي يقرأ فهودي لو تعطل تتأثر فيه، المستوصف اللي نعالج فيه والمستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن، ليه تأثيره. الخدمات العامة، أصحاب الشركات، شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير، لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيها. فكل واحد في هذا المجتمع، في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر، فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم، نعطيهم حقوقهم وبالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن، لا نمن عليهم، لا نمن عليهم، لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم، حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا. لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول إحنا، يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا، وحتى أنا أعوض هي التدريس زيكم حتى أنا في الأصل يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام، لكن حبذا أنكم تعطوا فرصة بس. يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا يعني حقيقة نشوف فيه سلبني من ناحية نظرتني. يعني تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد ما يناقش فيه أحد، وأن الموضوع هذا طبعا ممكن نتجاوز حتى على بعض الأسئلة ولا كذا، لأن هذا شأن عام يهم عامة الليبيين، فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حق الذي يستحقه. فهذه القصد زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطيني مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة. يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن احنا حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية ماهيش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية ماهيش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف العادي للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطرة فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ولا رئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يد القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديروا لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديتوا عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الاجتهاد قد يكون كلامي صوابا، أنا نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا. يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول هيك الذي علمه والله أعلم، يعني شوف الأخبار يعني. فنبو نجمع بين شيئين، معلش إخوان نقابة المعلمين لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة، هذا قلت لكم لا نزاع فيه. لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا تو زي ما نقولوا احنا قلنا كم سنة معاشاتنا ما ينفعوش، مثلا 3 سنين سنتين، ولو قدام شيء ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي تحمل سنة وسنة نص يتحمل شيء ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتح المجال المفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب. لكن التعطيل الدراسة هكذا لعد ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم راهم، يعني المسألة حقيقة إنسان تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تنظر من ضغط من دار تعطيل الطلبة على الدراسة، من ناحية شرعية تعطيل لا يجوز، من ناحية أعضاء التدريس لهم حقوق، المعلمين حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة، وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ثم بعدين
لكل حادث حديث يعني، والله أعلم. هذا

0: ما أراه صوابا فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله أعلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: سائل حقيقة يسأل من الأسئلة التي وردت على هذا البرنامج، قال: واحد مرتبه ما يكفيش حتى لنصف الشهر، والأسعار كل يوم طالعة أي مرتفعة، هل يجوز له أن يستدين لكي يوفر الضروريات لأهله؟ وكيف يفرق بين الدين للحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ نقول أولا نعم، نسأل الله العفو والعافية ونعين جميعا بالحال الطيب إن شاء الله. فهذا الذي يعني مرتبه لا يكفيه إلا نصف الشهر أو أكثر بقليل ولا يغطي نصف الشهر، ينظر في حاله هل عنده ممتلكات غير هذا المال أو ليست له ممتلكات. إذا لم تكن هناك له ممتلكات والحال أنه عجز عن القيام بضرورياته بضروريات الحياة، هو أولا عليه إنسان أن يبذل الجهد بالشغل، لكن لو عجز يبقى هذا من الفقراء الذين تعطى لهم الواقع زكاة المال. لكن الإنسان لا يتسول، لا يطلب المال، لأن الطلب ممنوع في بعض الصور، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصح المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تصح المسألة لغني يعني عندما يكفيه من القوت، أو لذي مرة سوي هو عنده صحة وعنده قوة يقدر يشتغل بها. لكن لو جاه المال من غير مسألة، جاءت عطية من غير سؤال، له أن يأخذ. لكن طبعا كما تقدم، لكن عليها أن كل واحد يعني عليه ببدل الجهد في بديل، جعل العمل يعني يغطي به بقية المصروفات الأخرى من غير العمل الأساسي. لكن قال بعد ذلك: وكيف يفرق بين الدين الحاجة والدين الذي يدخل الإنسان في دوامة؟ طبعا هم التعبر بالضروريات، الضروريات راه هي الأشياء التي يقابلها الموت أو الضياع، لو لم يأخذ هذا الشيء يبقى هو بيموت. نقول زي اللي عنده مريض لو ما خداش الحقنة الفلانية، نسأل الله العافية الجميع، بيتعرض للهلاك وهكذا. فهذه الضرورات، الضروريات التي يعني تعني الموت. لكن مجرد أما الحاجة التي عبر بها، قال نفرق بين الدين للحاجة والدين اللي يدخل صاحبه في دوامة. الدين للحاجة، الحاجة هي أقل درجة من الضروريات، وهي عبارة عن ضيق، ضيق في المعيشة لا يفضي إلى الموت والهلاك، وحتى هو يعتبر فقر الحقيقة. بعد الحاجة تأتي الكماليات. فعلى كل حال لا بأس إنسان يستدين، لا بأس إن يحتاج. الدين يعني ليس حراما، ولكن غرمي لا يستدين في إسراف، فيما فيه سرف، يعني الشيء اللي فيه الإنفاق يعتبر باب الإسراف ومن باب التبذير، هذا إنسان ما ينبغي له أنه يقترض لأجله. لكن بيقترض للضروريات التي تقابل الموت، أو يقترض للحاجيات، معلش ما فيش بأس، ويعد نفسه لأنه سيرد هذا المال، يعني يوطن نفسه على أنه مقبل على رد هذا المال لأهله، لأنه كما جاء في الأثر: من أخذ أموال الناس وأراد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس وأراد يعني أداءها أدى الله عنه. فيعينه الله سبحانه وتعالى بهذا القصد الطيب، ويجتهد في رد الأموال لأهلها مع التوثيق. الأفضل والأولى للإنسان، للناس اللي يعطي واللي يأخذ، يوثق لصاحبه، يدي له ورقة من دفتر الشيكات، يدي له ورقة خارجية، وخاصة أنه يكون مبلغ كبير في محرر عقود أن مستزيد منه كذا 1000، 5000، 10000 اللي هم، أو حتى ما دون ذلك إذا كان أعطاه ورقة دفتر شيكات، على الأقل كما يقولوا حتى لو مات واحد منهم يبقى الآخر لا يدعي المزيد ولا تضيع الحقوق لمن أعطى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: ثم هناك سائل آخر قال: لو شخص عنده مال لكنه تركه في البيت خوفا عليه من الإنفاق. المهم قال تركه في البيت بدل المصارف، تركه في البيت بدل المصرف وتركه سيولة، قال هل عليه زكاة؟ وما تجب الزكاة على المال المدخر؟ نقول للمال، المال لا يخلو الحال، إما أن يكون من النقد والمراد بالنقد هو العملة الليبية والدولار واليورو وكل العملة هذه تجب فيها الزكاة متى ما بلغت النصاب، متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. أما ما يتعلق بوصف المدخر وغير المدخر، هذه تتعلق بالحلي اللي هي حلي الذهب والفضة. لما إنسان يعني امتلك، نقول إحنا عند بعض نساء عندهم حدائد من الذهب والله خناق والله قلادة من ذهب أو فضة أو غيره، المقتنيات هذه المصنوعة من الذهب والفضة هذه هي اللي يفرق بينها، هل صاحبها أراد بها أنها أراد بها الزينة واللباس، مرأة مثلا لما شرت الحلي هذه أرادت بها أن تقوم بلبسها وكذا استعمالها، فهذه لا زكاة فيها. وإن كان هناك من قال بأنها تزكى الحقيقة، لكنها لا تزكى فيها مدانة ملبوسة مدانة مستعملة إلا إذا قصدت الادخار، بمعنى أنها نقلتها من اللباس إلى الكنز. الكنز يعني بمجرد ما أن المرأة تأخذ هذه الحلي الذهب أو الفضة وتقول الآن معاش فيه وقت للبسها خلاص، إن إما سنها كبرت والله خافت والله اللي هو، المهم يعني عزمت على أنها تقوم بدستها نقول إحني في أي مكان أو أعطتها أمانة لحد لوقت الحاجة، لوقت الحاجة نقولها بمجرد هذا القصد شجل التاريخ، شجل التاريخ متى قمت بادخار هذه الأشياء، قمت بها في شهر كذا، في شهر مثلا نقول إحني شوال، في ذي الحجة، في ربيع، في أما شهر شجل الشهر باش العام الجاي إن شاء الله تقوم بزكاة هذه المال، هذا المال رأس العام من يوم الادخار، من يوم الادخار، مع ضرورة أن يكون نصاب، مع ضرورة أن يكون نصاب. والنصاب الأصل فيه الذهب 24 أن تمتلك منه 85 جرام، تمتلك منه 85 جرام، وبالتالي 85 جرام هذه مسألة ثابتة في الذهب عيار 24، وبالتالي عليها أن تزكيه. النقد ما يساوي هذه القيمة، النقد الفلوس الليبيات والله الدولار والغيره ما يساوي هذه القيمة، ولهذا لاحظوا أن النصاب من النقد اللي هم الفلوس يزيد وينقص، يزيد وينقص، لأنه في الواقع يتبع قيمة 85 جرام من الذهب. فإذا رخص الذهب ينزل نصاب الزكاة في النقد، وإذا ارتفع سعر 85 جرام يرتفع حتى هو المال. فعلى كل حال الشاهد لهذا السؤال، اللي داس فلوس مهما كان نوعهم من أي جنس، ليبيات ولا تونسيات ولا يورو ولا دولار ولا غيره، نقول إذا وصلوا النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ما نسألوش للادخار ولا لغير الادخار، حتى ولو كان هو يعني دخله قوي، إنتاج مثلا إنتاج مصانع ولا إنتاج مزرعة ولا غيره، حصل في عام وبدأ يصرف منه، نقول له أنت الآن شجل أمتى حصلته، حصل مبلغ كبير، باع عرض ولا جاه ميراث ولا غيره، نقول له شجل تاريخ حصولك على هذا المال، ثم انظر رأس العام، ثم انظر رأس العام ما الذي بقي من هذا المال، إذا بقي نصاب عليك أن تزكي الباقي، وإذا تصرف فيه بالإنفاق قبل العام فهذا لا زكاة عليه ما لم يقصد الفرار، هذا بخلاف الحلي كما تقدم. أما الأشياء الأخرى المقتنيات اللي هي من غير الذهب والفضة من غير الفلوس، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة، عند سيارات، عند أراضي عقارات، عند بيوت مثلا، عند آلات، هذه ما فيها الزكاة حتى لو كانت يعني غالية الثمن، فيه من حيوانات هي أغلى من المواشي، يربي في غزلان، يربي في طيور، يربي في كذا، نقول له هذا لا زكاة فيه إلا إذا كان تاجرا، إلا إذا احترف التجارة، فنقول له هني عليك أن تقوم هذه التجارة رأس العام، فإذا كان رأس مالها زكاة تزكيها، وإذا كان موصلش رأس مالها الزكاة لا زكاة عليك في هذه المواشي وفي هذه الآليات.
3: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء التي يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت، عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهما العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاقا للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر، إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به، ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
2: السائل آخر قال بعض الناس إذا ضاقت بهم الدنيا ذهبوا إلى الرشوة، قال حتى يعني يستطيعوا إمضاء هذه المعاملات أو تحصيل بعض الحقوق، هل الرشوة تكون حرام؟ نقول للمجتمع هذا من أسباب فساد المجتمعات الحقيقة، من أسباب فساد المجتمعات تفشي الرشوة ولخطورة هذه الرشوة. والرشوة ما هي الرشوة في الواقع؟ الرشوة هي أن يأخذ الإنسان موظف موكل على تقديم خدمات معينة، موظف هو موكل على تقديم خدمات معينة، نظير نقول في مرتب يأخذ فيه من الدولة يأخذ فيه مرتب من الدولة بحيث يقدم هذه الخدمات في المؤسسة اللي هو فيها، وبالتالي بيعطيها مجانا لأفراد الرعية، بيعطيها مجانا لأفراد الرعية. فهذا الموظف الذي في المؤسسة هو في الواقع لا يتفضل على أفراد الرعية، لا فضل له على أفراد الرعية في الحقيقة، لأن ما يخدمش فيهم هكذا مجانا، ما يخدمش فيهم مجانا، وإنما يخدم فيهم نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة، نظير المرتب اللي يأخذ فيه من الدولة يخدم فيهم. وبالتالي هو ما عنداش حق يعني يشترط نقد زيادة، لأن نقول أنت أجرتك وخذها، أجرتك وخذها على تقديم هذه الخدمات. ولهذا يعني لو كان هو مع المرتب أراد أن يأخذ مرتب آخر من الأجرة من سيأخذ هذه الخدمة، صار هو يبقى هني يخذ الأجرة مرتين والعمل عمل واحد. ومن هذا الباب لخطورة هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، حتى هو الرائش ملعون، لعن الله الراشي، الراشي هو الذي قدم المال يعد المال، وكما ذكر السائل هنا قال بعضهم يعد المال يجهزه قبل أن يطلب منه المال لأجل تقديمه. فنقول أنت راشي، جهز نفسك إلى جهنم إن لم تتوب إلى الله عز وجل. لعن الله الراشي، لأن اللعنة هي الطرد من رحمة الله في الدنيا، محروم كما ذكر بعض العلماء محروم مما أعطاه الله عز وجل للصالحين من دعاء وغيره، وفي يوم القيامة يقوم وهو مطرود من رحمة الله. هذا الراشي والمرتشي هو القابض للمال، الموظف اللي موجود في المؤسسة والله في مكان خدمي موجود بيقدم خدمة للمواطن أو للجاه، يقول له والله يجيب لي يعني، سواء طلب منه فلوس ولا حتى طلب منه فطور كما يديروا بعض الناس، يقول له ما يتنعطيك المعاملة برجي بنا فطور، يطلع مسكين هذاك يجري فرحان على أنه جهزوا له ورقاته والله جهزوا له الشيء اللي بيه ويمشي بالفطور في المؤسسة متاعهم. نقول له لا، سببوا لك في لعنة وهم ثم أكلوا الفطور بلعنة. لا، فلعن الله الراشي والمرتشي. الرائش الثالث، الرائش هو الدال على محل الرشوة، يعني واحد يجي أبدأ يعلم أن المؤسسة الفلانية فيها فلان أو فلان يتقاضى في مبلغ من المال نظير تقديم هذا الشغل. لما يجي حد يشكيله يقول له والله تعثرت عندي المعاملة الفلانية، ينظر هو يقول له برا لفلان أوني أعطيه حاجة من المال يقضي لك شغلك. نقول له أنت لا قابض ولا عاطي ومع ذلك حصلت رشوة. نقول أنت مش مستفيد أصلا، لا استفدت من المعاملة اللي بيخذها الراشي ولا استفدت من المال اللي بيأخذ المرتشي، ما حصلت شيء إلا لعنة زيهم بس. فاسكت اسكت وما تدلش على محل الرشوة. فهذا إذن الرشوة حرام وما ينبغي أن تتفشى في المجتمع. والحق اللي يقدر أنه هو يقاضي من طلب الرشوة ينبغي أن يقاضيه، لو كان يستطيع أن يقاضيه ويرفع للنيابات ويرفع للجهات المخصوصة أو المعنية ينبغي فعل هذا حتى يعني لا يتسع الخرق على في هذا الباب. قال بعضهم قال يقف ساعات طويلة، قال يقف ساعات طويلة لنيل حقه في المصرف أو غيره، وفي النهاية قال يعود من غير ما يأخذ من حقه شيء. قال فهل يجوز للمسؤول أو الموظف أن يستغل حاجة الناس ويطلب منهم مقابل يعني تقديم شيء هذا مثلا مال أو غيره يسهل لسير المعاملات؟ يعني بعد هذا السائل يسأل يقول في مكان من الأمكنة لما تحصل على ما أريد والموجود الموظف أو المسؤول طلب منه مبلغا من المال حتى يسهل له هذه المعاملة. هذه في الواقع هي تصب في السؤال الماضي، هي يدي رشوة وخيانة من الموظف أو المسؤول أنه ضيق على المواطن إعطاء هذا الحق حتى يستدرج لإعطاء هذا المال. يعني فيه اللي المرتبات قاعدة واقفة يقول نرفعوها اللي وقعها باش أنت تعطيه نسبة، فيه اللي باش يعينوه، يجي بعضهم يسأل يقول والله فيه قالوا نعينوك يعطينا مرتب الأول فيه. هذه كله حرام ورشوة، ولا ينبغي للإنسان أن يعين على قابض يعين قابض الرشوة على هذا بالإعطاء. لو كان كل الناس ما أعطت الرشوة لكان يائس الموظف هذا، لو كان كل حجة ما أعطاش الرشوة راه يائس من قبض الرشوة وبالتالي استقام. لكن هذا بيعطيه وهذا بيعطيه يبقى يخشى أن اللي ما يعطيش يبقى في مشكلة معه، وإذلك ما ينبغي للإنسان أن يعطي الرشوة. والمسؤول والموظف عليه أن يقدم هذه الخدمات لأنه لا فضل له على الناس باعتبار أنه يأخذ في مرتب على هذا، وأجره على الله. لو استقام هو ما أعطاش الرشوة مع المرتب اللي يأخذ فيه حلال يبدأ هو مأجور عند الله بقدر ما قدم للناس من خدمة، بقدر ما قدم للناس من خدمة. لكن لو يأخذ مديد الرشوة ويأخذ الفلوس حتى جنيه ولا 10 جنيه نقول أنت بدل تأخذ الأجر حصلت لعنة الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا قال من قال قد يكون هذا الموظف والمسؤول يقدم الخدمات لأقاربه وأصحابه، هذا طبعا من باب عدم العدل. هو كل من هو في مكان عام عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، عليه أن يعدل بين الناس بالسوية، لأن هذه المصالح التي تقضى وهذه الأشياء التي تعطى لعموم الناس هي ليست ملكا له، ليست ملكا له، وبالتالي ما يملكهاش. عليه أن ينظر في أحوال الناس ويقدم للجميع بنفس الجهد، اللي قدمه لصديقه ولا بيقدمه لجاره هو نفس الجهد ونفس النشاط والدقة اللي يقدمها لغيره من الناس.
0: طيب الأخ محمد قال في يوم الجمعة لقيت ناس يعني الـ الـ يعني الـ في البحر عليهم الوشام، عليهم مدين الوشام، فتكلمت معهم في هذه المسألة، والمسألة أنني قلت لهم أن هذا حرام وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فقال هو حسب ما فهمت أنه هو يعني من النوع اللي يزال يعني. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذا الحديث يعني هو والعياذ بالله لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكلام هنا هذا الحديث يعني فيه يعني وعيد، فيه وعيد لأن الكلام على اللعنة والعياذ بالله يعني أمر ليس هين. بعض الناس يظنونه يعني أمر طبيعي وأمر يعني مر عليه مر الكرامة وكإثم من إثم من الأثام، لكن والعياذ بالله يعني اللعن هنا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، عفوا وعيد بالطرد من رحمة الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت يعني الطرد هنا من رحمة الله ليس أمر شيء، إبعاد عن الرحمة وغاية الإبعاد، وغاية الإبعاد يعني المسألة ينبغي أن نتوقف عندها، لأن دائما نرى بعض الناس يمرون بهذه الأحاديث وهذه الآيات التي فيها اللعن ولا يعني يقيمون لها بالا أو يظنونها كمثل الأثام الأخرى، لا، هذا أمر يعني ينبغي نتوقف عنده. وبالتالي يعني اللعن هو فيه نوع من الوعيد، فيه الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يعني يعرض عن هذا إلا الجاهل. يعني إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وهو في رجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا نتهاون في مثل هذه الذنوب. فإذن الكلام أخي الأخ محمد أول شيء بارك الله فيك عليه، يعني النصيحة اللي قدمت لهؤلاء الشباب، وهذا هو يعني الأصل في الإنسان، أنه الدين والنصيحة لمن لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المؤمنين والمسلمين وعامتهم. يعني بارك الله فيك أخي محمد على مبادرتك الطيبة في أنك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. إذن الأخي محمد قلت كما قلت، يعني بارك الله فيك على ما قمت به، وهذا هو الأصل في المسلم، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما وجد إلى ذلك سبيلا. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالكلمة الطيبة، يعني نتشاور يعني الكلام مع هؤلاء الشباب، وطريقة الكلام هي التي جارت حوار بينهم، يعني وهؤلاء الشباب قالوا له أن والله أنه يعني هي المسألة سبحان الله تجد فيها يعني فروع لما في مثل هذه المسائل، وكأنه كلمهم على أن الصلاة وأن لا تجوز بها الصلاة، ولم يعارضوا بذلك ويظنون أنهم يعني بعض الناس بعض الشباب كما أقول مستمعين الكرام، يعني لهم بعض الأفعال الخاطئة التي يفعلونها أو ارتكاب بعض المعاصي لا يدل على أنهم على سوء حقيقة، يعني زي ما قلت يعني تشوفوا فيه هذا وين تشوفوا فيه في مخالفات شرعية داخل المسجد تلقاه، يعني يجي تخش المسجد وتصلي صلاة الجماعة تجد شاب قدامك مثلا يعني يقولوا لابس سنسلة، يعني لابس سنسلة في رقبته وتجده في الصف الأول، يعني هذا فيه خير وفيه خير كثير ما دام حريص على صلاة الجماعة والصف الأول وكذا، ففيه خير، لكن قد تنقص بعض الأشياء التي لا يلقي لها بالا وهو يظن أنها ليست بذات بال. يعني فهذا اللي بنقول، يعني الآن هو حتى الشاب محمد لما الأخ محمد قال لما تحاورت معهم أن صلاة تجوز بها وكذا وأخي قال أنه هذا الوشم يزال، يعني فمسألة زي هذه المسألة والله أعلم الوشم نتكلموا عليه إن شاء الله، لكن بقول أنهم يعني الحوار معهم والكلمة الطيبة والتي هي أحسن، يعني تجد مجال تجد طريق للمستمع إليها، يعني هذه اللي نتكلموا عليه، يعني هذه اغتنام الفرص في مثل هذه الأوقات أو في مثل هذه الأحيين، يعني يخلي الإنسان يعني حتى مشيت للنزهة أي ماشي البحر ولا ماشي كذا هي أمر مباح استغله في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني زي ما قلت لكم موقف الواحد ما الإنسان يستنتج منه يعني نقاط وملاحظات شرعية إيجابية وقد تكون سلبية، فالإنسان لا يعني يدخر جهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أحواله في كل أحواله. يعني فرق بين الشخص اللي جاء مثلا هؤلاء الشباب وكده مروا لعشرات الناس ولم يبالوا ولا نزكي الله أحد، وأخ أو الأخ هذا يعني شاف وأراد أن مناصحتهم، يعني فأكيد يعني في فرق كبير والأجر عند الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت حتى لو مستجاب لكش الشخص وهذه ينبغي نبولها أيضا حتى تنصح لو مستجاب لكش أمرين، أنت قمت الحجة أمام الله سبحانه وتعالى، وأكيد يعني في لحظة ما أو في يعني يوم ما سيرجع لهذه الملاحظة، وقد تأتي ملاحظة أخرى من شخص آخر فتكون سبب في هداية إنسان المسلم، سواء عن هداية العامة لله سبحانه وتعالى، أو في هدايته في الامتناع عن فعل محظور من المحظورات، والله أعلم. فكل شيء يعني تجد له إيجابيات وتجد له سلبيات عفوا، وفي المقابل كما قلت إنسان لا يعني لا يحتقر من المعروف شيئا. ما الله يعاون الكلمة قلتها لهم ونصحتهم وبالتي أحسن، وفيه وين اللي بنتكلم عليه أن فيه يعني أخذ ورد من الطرفين، يعني ما قولاش ندخلك أنت ولا برا لحالك ولا أنت قالوا كلام مش كويس، لا، لأن الكلمة الطيبة تؤتي أكلها في العادة. يعني الإنسان لما يعرف ويظن الخير في كلمته وفي النصيحة يناصح بالكلمة الطيبة، وقد يعني كلمة إنسان أو موقف يعني لا يلقي له بالا يعني يهدي به الله إنسانا إلى طريق الخير. فالوشم الأخ الكريم تأكيده هو محرم كما نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والوشم هذا في قديما كان يغرز في إبر يعني توضع يعني في الأماكن معينة، وإن كان في العادة هو في بدن المرأة يعني قديما حتى يسيل الدم، يعني لن يطلع الدم، وبعدين يحطوا عليه في الكحل والله أعلم، ويبقى هذا الكحل يتحول إلى اللون الأخضر، والفاعل الذي يفعل هذا الفعل يسمى هو الواشم، والذي فعل ببدنه هذا الفعل هو الموشوم، هو الموشوم. وإذن هذا لابد إذن أن نقول أن إزالة الوشم لمن يستطيع أن يزيله، يعني يجب عليه أن يزيله إذا كان لا يترتب على إزالته ضرر ببدن الإنسان أو بصحته أو بصحته، هذه مسألة. والمسألة الأخرى بهي اللي ما يقدرش يزيله خلاص يصلي به ولا شيء عليه، يعني ما فيش إشكال والله أعلم، لأن لا ضرر إذا كان لا يمكن أن يزال فلا بأس بذلك. والمسألة الأخرى هذا الوشم الآن نشوف فيه يعني هم مسائل تتعلق بعضها ببعض أخي الكريم، يعني تشوف أنت الآن يعني منين جاء الوشم هذا، التقليد للكفار والعياذ بالله. هذا الفعل يعني فيه حاجتين، من ناحية أنه هو وارد فيه اللعن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا إثم يعني بروحة، والإثم الثاني أنه هو التقليد للكفار والتشبه بالكفار، يعني يدخل بتشبه به الكفار زي ما نشوفه في اللاعبين الكرة وغيرهم كذا، تلقاه يعني جسمه يكاد يكون يديه ورجليه وصدره وبطنه وكله على بعضه كله وشام في وشام يعني، وبالتالي نتشرب مثل هذه العادات القبيحة لشبابنا المسلم سواء بالقليل وبالكثير، يعني على حد سواء، يعني القليل والكثير على حد سواء. هذا الوشم سواء وإذا كان هو من نوع اللي يزال، إذا يشكل طبقة عازلة عن الجسم عن الماء يعني، وطبقة تعزل الماء عن الوصول للجلدة، فهذا أيضا لا يجوز فعله، وهو مانع من وصول الماء إلى بدن المصلي يعني في أماكن الوضوء أو في أماكن الغسل، حتى أماكن الغسل، وبالتالي ما دام يشكل عازلا فلا تصح معه العبادة، لا تصح معه العبادة. فينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل، وحقيقة سؤال واحد لكن يعني استنتجنا منه عدة يعني مسائل، استنتجنا منه عدة مسائل، يعني الأمر المعروف، النهي عن المنكر، يعني المجادلة بالتي هي أحسن، البيان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. والسائل الكريم هنا يعني دخل في المرحلة الثانية، وهو تغيير المنكر باللسان والدين النصيحة لله ولرسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي ينبغي على المسلم أن يكون ديدنه، أن يأمر بالمعروف وينهى المنكر، يعني ما وجد إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترتب على النهي عن المنكر، يعني منكر أشد من الناس كما يقال. فالمسألة حقيقة كما قلت يعني هذا الذي ينبغي أن يكون ديدن الشباب المسلم وديدن المسلمين في بعضهم لبعض، المسلم وأخو المسلم لا يشتمه ولا يظلمه ولا يخذله، يعني حتى يدخل حتى في الخذلان، يدخل حتى في الخذلان والتسليم أو ترك أخيك المسلم لشهواته وللمنكرات التي يقوم بها ولا تحرك ساكنا ولا تحرك ساكنا. وهذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين التي يعني يقوم عليها الإسلام فينبغي علينا معشر المسلمين ألا نفرط في هذا الجانب العظيم. هذا جانب عظيم جدا، يعني لو قام به عامة الناس لاستقام حالنا على ما أحسن ما مما نحن عليه
4: هذا أيضا سائل يقول: طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض. ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال: حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي. فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه؟ ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذنوا له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا، وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوز. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا، يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا، وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيت يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوا له الشات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية، ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل، والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم. لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه، والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ الكريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لأن يتزوجها شخص آخر ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدا له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السؤال الثالث للأخت أم أنس، وهو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
6: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما، والكلام نقول فيه لي للأخت محمد ولغيرها، كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أرى ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توا على حسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجته ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة، والباري عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلف لك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال هلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك إذا كان الزوج صادق. الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مصادق ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليها الطلاق لما تزوج عليك، رأوا الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لك أنت أراه يعتبر زنا والعياذ بالله، لأنه مطلق ثلاثة قبل. ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة رأى ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها. فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عندي. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع عليك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص وين كان نقوله بتضرري بالمرأة والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب وهذه مش المرأة، وما ننصحكش أنك تشدي فيها وتصل عليها، لأن مرات تكون النتيجة زي الأول اللي قلناها، إذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديما مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر، ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد، على كل حالة وحالتها. عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قول له راو خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى. هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة، يعني اللي موجودة راو هلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش، يعني تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تو حتى دارت قصة نقوله لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج على مقطع ولا لقاتها يتفرج على صور نساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك انها حلال ولا كذا، لكن يعني كان كل امرأة بتدير هيك ما عادش تقعد حتى امرأة مع رجلها، او يقعدوا ممكن اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ف ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبربش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونه هو ولا في تلفونه هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسا في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسا في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها، حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن ننبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف، ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
7: طيب، عندنا الأخ خالد من الغريان يقول: الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرف، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أنا صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح، خلاص بيبني على ما ترجح عليه. لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة، خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة. هل صلى وحدة ولا اثنين، يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة، لا يعتبر روحك صليت أربعة وسلم. صليت اثنين ولا ثلاثة، اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، ربي قال: فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
8: قالت هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعها واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابغ، الدرع والخمار السابغ هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش. ولا حتى مثلا اللي تحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل، ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا. الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري. أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء. ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا، طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما؟ هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو يبي يسأل، قال بيتزوج امرأة والامرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي احنا لما بنعقدوا العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا، نقولوا هذه بكر رشيد باش نجنبوا الحرج أمام الناس. وبعدين قال أني نعدل أوراقها في هو المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين: حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة: الولي والمهر والشهود. صحيح العقد صحيح لا يفسخ كذا، لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية، وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ.
6: لكن من الناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه مزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخل هالدولة ما دام العقد صحيح؟ لاش تحشي في راسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة، وتتزوج واحد ثاني، ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولي مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله ينتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما يصيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقه تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارت البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بمخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام، لا مخالفة.

0: طلاقها في المحكمة، فأنت على أي أساس تزوجتها؟ لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناها ما عادش نقدر نشدوا الباقيين. فمن الناحية القانونية أسأل المأذون، حتى كأن الموضوع ليس لكم، قولوا والله في وحدة كذا وكذا، وما هما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قول له هكي لو تزوجنا بدون تقييدة في المحكمة عادي ولا لا؟ يقول لك والله يحبسوك طول، أو يقول لك ما تلقاش مأذون يعقد على هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قال لك لا لا، الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ راه مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر، ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة، وقولوا بك الرشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش في إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة، وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الرأس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي. العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام، لأن لو مشات لمأذون مش حيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي؟ كان قال لكم لا لا، القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا، حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
1: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه أن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت. يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، لسان يصلح ما أفسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أن ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، و متى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك. وأكثر من الدعاء أخونا علي، وربي إن شاء الله
2: في كل سجودي ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
1: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
2: يا رب العالمين، بارك الله فيك شيخ، الله يرجعك خير.
1: آمين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لبكر، لما مشى يشوف لبكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق، أنا مش معاك في التعميم. يعني بعض الناس، بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق. فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها، هي اللي بتسوق. فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد، وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش، وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا، المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق، ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة. مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا. فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا مسح. بينما في المقابل صح، فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة، ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا. والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس. لا لا، تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات، وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا. فحتى احنا نوسعوا بالنا معاه وما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه.
3: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
4: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه،
3: لا.
4: أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في شروط البيع. شروط البيع قد تكون نفسها شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام. محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان. بالتالي يدخل الحكم، يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومن ما محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا ليجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
3: ممحوق البركة.
4: ممحوق البركة يعني هذا المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما طبعا عندك حل آخر فيه، ولو أنك تتدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة، أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني وهو ما فاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدأ توبته يعانوا ويسدد دينه من مال الزكاة، فهذه لعل نستغلها فرصة شيخ معاذ الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا وهاتن تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ولدني يفتح له محل دخان في محل في شيء أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل إقداش إنت متسلف 7 وفتحت له محل 10 و15 ألف، يعني مش هذا كل الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز وكذا، يعني يستغل يوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
3: واضح شيخنا بارك الله فيكم.
5: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني يتكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا. فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل، وسأل أيضا عن زوجها هل يصلى خلفه أو لا.
6: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين: الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، حياة إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق. أنت من عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال أيام ولا مازال شهور، واللي مات أنت باش لا ينتفع بالحزن، وإنما ينتفع بالصالحات. امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى أرحامك لوجه الله، إذا كان أبوك ولا أمك يحصل الأجر بزيارة الأرحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة الأرحام القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا، يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة، مرات يقول مات مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما جاء من الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقولوا لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام، ممنوع أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام، إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويبدأ يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجاهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
5: نعم،
6: ومدائرة فردة من هني وفردة من هني الحدام تاعها، وتلود بين حياة العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها. لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عنده تقصير ينبغي نشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكر لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة، هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قالوا يعني جدي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسرها هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرح مع شعره كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض، لا، المسلم يكون في اعتدال ما ينفع هذا. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
5: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
6: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته هو الزوج، إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية، لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج، في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هاجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها ثلاثة أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة؟ حتى الأم في البيت ما عندك أبناء غيره وعندك زوج، ما تنكدي على العائلة، لكن الزوج لا لا، ما عليه، عليه أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها، كونها هي ما استجبتش علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عنده معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور في الوضوء، ما يعرفش يتوضى، يوصل في رجل رجل، لا لا يحسن القراءة، لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قال نصلي خلف البر والفاجر، كان يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تبداش تشغب عليه، عنده زوجته عنده كذا، مالك وماله، وضوء صحيح، غسله صحيح، قراءته طيبة، خلاص.
5: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا كان هناك اتصالات، أو أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. يا شيخ، قال لو شخص، أو هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو عليه دين أو مظلمة لشخص آخر، ولا لازم يرد الحقوق أولا؟ لا، هذا شيء وهذا شيء. مسألة رد الحقوق أمر واجب، ويحرم عليه أن يتأخر، ويزيد ظلمه وإثمه كلما تأخر، خاصة إذا كان غاصب ولا سارق ولا كذا، لأن كل يوم بيضيع على ذلك الشخص استفادة. سرق منه أو غصب منه بيته، أو سرق منه سيارة، أو أخذ منه مالا أو كذا، هذا كل يوم بيضيع، كل يوم بيمشي في الغصب ولا في السرقة ولا في كذا، لا يستفيد صاحب الشيء من الشيء الذي غصب أو سرق منه، فالإثم يزيد. الآن ممكن لما ضربته ولا سبيته ممكن ما يزيدش، لكن في الأشياء اللي منفعتها تتجدد كل يوم، هذه الإثم يزيد كل يوم، فيجب عليه المبادرة إلى ذلك. لكن مسألة الصلاة سأتكلم عنها بعد الاتصال. السلام عليكم أخت أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بالله شاف عندي سؤال.
1: تفضلي.
2: عالزكاة.
1: تفضلي.
2: طبعا أمي عندها حاجتين فضة، ناوي بتبيعهم. أول أمس مشينا وغناهم، لقيناهم يمكن وصلت النصاب.
1: تعرفي قداش النصاب؟
2: والله ما نعرف. هو صاحب المحل قال لنا مفروض الزكاة 4500.
1: شنو 4500؟
2: هو طبعا حزام فضة،
1: يعني فوت 600 جرام.
2: ما نعرفش مهم وزنهم الزوز، قال لي مفروض تزكي عليهم مبلغ 4500.
1: ما تفرق يا أختي، تو تسمع التفصيل، تسمع التفصيل بإذن الله تعالى. باهي
2: لأنه هما حاجتين طبعا.
1: إيه ما هو الحزام هذا في العذر زين شوية ولا؟
2: إيه واللبك أنا تعرفها يعني.
1: لا لا ما نعرفهاش، لكن على كل حال
2: حتى هو زي الخناق قصدي، حتى هي وزنها كويس
1: يعني يفوتوا 600 جرام الزوز
2: يمكن حاجة زي هيك، لأن هو كان مفروض تزكي عليهم.
1: باه وتمام. هي الآن هذه متاع الصدارات، هذا الذهب متاع الصدارات
2: إيه
1: يعني نادر الاستعمال
2: ليه سنين مش ملبوس.
1: تمام
2: طبعا فجأت لما قالي مفروض تزكي عليهم، احنا ناسين هالقصة.
1: باه تسمعي الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله إن شاء الله. ماشي. بارك الله فيك.
1: ماشي بارك الله فيك. الأخت هدى.
3: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
3: أنا عندي استفسار. صحيح.
1: تفضلي.
3: وأنا عندي سلفتي يعني من شعرك تجي وتطلب ما لها مرة زيت مرة طماط مرة قهوة مرة مش. أنا بالنسبة لي أنا علاقتي عادي ما عنديش مشكلة يعني في الموضوع، يعني هي حاجة بسيطة يعني، لكن أنا مشكلتي إن زوجي فيه يعني زي ما نقولوا خلاف بينكم يعني.
1: بين وبين بين خوه ولا بين
3: وبين يعني سلفي وسلفي هذه
1: زوجك خلاف مع العائلة يعني كلها مع خوه ومرته؟
3: لا مع مع مع مع نقولوا مرته يعني مع مرته هيك صار زي الخلاف زي ما نقولوا هيك صار ما بيناتهم مشكلة.
1: باه
3: فهم يعني زي ما نقولوا تبعث في زي ما نقولوا صغارها مرة يبوا حاجة مرة يبوا هيك مرة يبوا هيك. هو شنو صار إنه هو أحلف لي كان يعمل لي اليمين عليا اليمين عليا اليمين يجيو مرة تانية يأخذ منك حاجة تشوفي. أحلفت ثلاثة مرات يعني قلت يعني تو لما تزيد مثلا يجوا يبوا مني حاجة علي لو إني نعطيهم حي يقع يعني طلاق صح ولا
1: ما صح؟ لا ما يقعش.
3: نعم
1: قالك كان أعطيهم حاجة طالق ولا كان أعطيهم حاجة تشوفي؟
3: هو جالي علي اليمين علي اليمين علي اليمين ما تعطيهم حاجة تشوفي.
1: ايه باي هذه مش ما يقعش الطلاق طول بمجرد الإعطاء.
3: ايه يعني ليه لو دوه في الجيد نقول أعطيتهم يعني
1: انت ما انت لا ما يصير غراجي غراجي شوية. هذه كلها مربوطة بكلمة تشوفي اللي قالها زوجك. هل يقصد انه يضربك؟ هل يقصد انه معاش يعطيك هدايا؟ هل يقصد معاش يرفعك الحوش عيالك؟ شن هي كلمة
3: يعني
1: تشوفي؟
3: هو شن لك يقصد؟
1: لا
3: ما يعني ما هو لما يتعصب والمشكلة انه حتى لما يجوا هم مرة ثانية يرضوا في حاجة يعني عادي يعطيهم هيك، لكن هو في اللحظة هذه كان زي ما نقولوا متعصب.
1: اسمعيني غير اسمعيني، كلمة تشوفي اذا كان قاصد انه بيضربك مثلا مثلا كأنه قال لك كان تعطيهم حاجة لما نضربك. باهي
3: لا ما قالش هيكي.
1: ما وهي كلمة تشوفي هيكي معناها تشوفي معناها بندير لك حاجة انت ما تحبيهاش، هيكي معناها في اللغة. لكن أنا ما نقدرش.
3: أيوة هيكي تشوفي مثلا
1: أيوة. أيوة ما وهذا تو شو من شو اللي اللي يفصل في الفتوى إن نعرف كلمة تشوفي شني. لنفرض إن قال تشوفي مثلا ما عاد جايب لك ماكلة أو ما عاد جايب الحم وانت اعطيتيهم وما جابش الحمل لا يقع الطلاق. فهمتي؟
3: لا تو يا شيخ لا
1: انت يقول لك انت
3: ومرات يبغوا شحن ومرات انا نعطي فيهم يعني زي مثلا شحن مش ماكله مثلا انا شحن.
1: باي انت قولي له قولي له شنو تقصد بكلمه تشوفي وعاود قولي له شنو تقصد بكلمه تشوفي. هل تقصد
3: يعني يقول فيها زي ما نقول من باب التخويف يعني هو مش حيدير لي شيء
1: لا لا ما ينفعش الكلام هذا. كان انت اعطيتيهم ماكله وما دار شيء بعدين يقع الطلاق. فاحنا كل طلاق مباشره غير سمعيني اختي اسمعيني اسمعيني انا تو خلينا من الذنب ومش الذنب احنا في قصه يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق.
3: ايوه بالضبط هذا نجي نستفسر منك.
1: بالنسبه لي هذا كله مربوط بكلمه تشوفي شو معناها. شنو يقصد بكلمة تشوفي؟ هل بيأدبك؟ هل بيكشخ عليك؟ هل بيضربك؟ هل بيحرمك من هدية؟ شنو هي معناها؟ على ضوها إذا كان أنت اعطيتيهم وما دارش الحاجة هذه يقع الطلاق، كان أنت اعطيتيهم ودار الحاجة هذه لا يقع الطلاق. كأنه كأنه قال قال والله ما عليه الطلاق كان اعطيتيهم حاجة لما نضربك. واعطيتيهم حاجه وضربك لا يقع الطلاق، هيك معناها؟
3: لا لا تو يعني انا تو بنبدا نخاف الصراحه، ما عاد نبدا
1: نعطي. هو انت بتخافي وانت كلمي سلفتك هذه، قولها راهو الله غالب اني جيت في الدهومه ماليش علاقه بالموضوع، وزوجي قال واحد اثنين ثلاثه وراو سامحيني راو حتى بعتيلي معاش بنعطيك حاجة ماكلة، كان هو حلف على الماكلة.
3: يا سيح بالله
1: لك
3: سنقوله بعد سنين طويلة
1: لين سيح مثلا الشيء هذا واحد. ما هو يا أختي اسمعيني كان قال لك كان أعطيتهم حاجة أنت طالق، إن شاء الله بعد 100 عام ربي يطول في عمرك وأعطيتهم حاجة يقع الطلاق، فهمتي؟ حتى ولو نسيانا لا لا تو ما وش بنديره هذا؟ ليش نقول لهم عاش تحلفوا بالطلاق وحرام تحلفوا بالطلاق ومشكله تحلفوا بالطلاق؟ ما الراي انك تقولي لهم عاش تطلبي مني
3: هذا؟ سمح لي يعني انا لما نقول احرام ونقول راه ربي حاسبنا وراه يضحك عادي يعني عنده ان انا
1: كنا نقول والله كان هو ضحك، انت ما تضحكيش، كان هو ضحك على الحرام وكذا، انت الكاذب يجي عليك انت ديما، راه الزوج لما يحلف
3: نخافه يعني شاء بين الحب يعني هاي حاجه
1: كان عندكم يعني كيف تحولوا حولوا انا
3: متعكم يعني من قبل معناتها حتى الانسان يحلف وانا ما نعرفش يعني الحب.
1: لا لا لا لا مفيش ما يعرفش ما ياك عرفتي توا، هو عرف عندكم كيف تحولوا في مكان تاني باش معاش سمعت لك. والله توا تبي تشد على بالك وتنبه أولادك ولا بنويتك، كان عندك أولاد كبار ولا صغار تقولوا لهم لما يبوا حاجة ما تجونيش بكل، ولا كان أني بنعطيهم وقضوني، هذا اللي نقدر نقول لك عليه توا لين تعرفين كلمة تشوفي شو معناها. مرات راه يبدأ الموضوع سهل، كان قال قصدي تشوفي نكشخ عليك سهل حتى تعطيهم وكشخ عليك لا يقع الطلاق بعدين، لكن لازم ما نعرفوا كلمة
3: يعني
1: تشوفي.
3: ولو لو إن مثلا يقولوا حتى كشخ علي وجوبة
1: لا لا ما ما ما يختي يختي غير شوية بس راه فين متصلين يراجوا. كلمة تشوفي هي اللي تحدد الإجابة، لما تقولي لي شو معنى تشوفي نعطيك الإجابة 100%، أما هكي بيقعد كلام عايم وتقولي لي ونقول لك بدون ما نوصل لنتيجة، فأنت أسأليه وبعدين أسألي مرة تانية إن شاء الله. باهي
3: إن شاء الله
1: ربي. المهم تو أنت ردي بالك تعطي، ردي بالك تعطي باش باش نفتكوا من اصل المشكله.
3: انا الحل النهائي فكرت فيه ان نقول لها
1: ما قلت لك قولي لها هني
4: لا
1: قلت لك
3: احسن ما نقولها يعني كذا كذا كذا وانت تعرفي
1: ايه قول هني ما ما ما تخربش علي حياتي
3: او شيء لك ما غالب
1: ايه بالضبط انا قلت لك عليه الحل هذا وقولي لها ما تخربش علي حياتي وراو حتى بعتي سامحيني اني مجبر اني ما نعطيكش أنا خافك تنسي مع المدة بس
3: هي هذه اللي نخاف من المدة إلا لو بعد
1: إن شاء الله خير يا رب إن شاء الله خير تو ردي بالك إن شاء الله خير يا رب إن شاء الله خير
3: إن شاء الله شكرا مع السلامة
1: ماشي ماشي السلام عليكم سيد يونس
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: أستغفر الله صباحك صحيح
1: عليك آمين يا رب العالمين
5: منورين كانت طيبة
1: آمين
5: إن شاء الله ذاك النافع وسلم بالنصر قوتنا في غزة ونسوم الإنسان الدعاء بالذكرى
1: آمين اليوم حق هي والله الذكرى واحد يتكلم عليه
5: أيوه الله إن شاء الله بالموعد
1: يا رب يا رب يا رب العالمين يا رب العالمين
5: بارك الله فيك على الاستفسار الطيب وإن شاء الله نحبكم في الله
1: آمين آمين حبكم الذي أحببتمونا فيه يا سيد يونس بارك الله فيك
5: كلمة حقيقة احنا باعتبارنا في المناطق الضواحي يعني لكن الشاهد الحقيقة في المال في المزرعات تصور بالذات النخيل يعني لو حتى تو في بعض المكانات يعني إذا تو فعلا إذا تعربل ولا تنكس ولا يخلوه حتى يستفيد منه قصور الحيوانات يعني أتمنى منك كلمة لأنه وضع يشوف في الموضوع ولسف أنه حتى المساجد اللي قاعده هنا ما مش الشغل الكلام هذا بكر يعني لا يقوم مرتدي وانت عارفه يعني أتمنى منك كلمة على أساس بإذن الله إن نحاش عليه ونعتقد أن
1: المعروف آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب. آمين. بارك الله فيك يا سيد يونس، بارك الله فيك. سيد لطفي. أيوة سيد لطفي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبتين يا شيخ، نهارك مبارك.
1: الله يبارك فيك.
4: بالله عليك عندي سؤالين يا شيخ.
1: تفضل. قطع الاتصال. السيد محمد. السلام عليكم.
6: يا شيخ بالله عندي سؤال، يعني مرة صليت في مسجد وصلى بينا الإمام، طبعا الإمام راتب وصلاة العصر كانت صلاة في الركعة الرابعة، هو شيء وجلس الناس قالت سبحان الله، فقام جاب الركعة الرابعة والمفروض فيه سجود، صح ولا
1: المفروض فيه سجود شني؟
6: سجود له
1: ايه.
6: فهو يعني حسب ما نعرف لما كان هو نقص، هو المفروض يكون السجود قبلي ولا
1: ايه،
6: فكمل التشهد ودار سجود بعدي، معناه يعني وراء حتى خطيب مسجده. طيب عندك حاجة ثانية شيخ، بالله عليك على موضوع الدولار هذا، موضوع كبير، وانتم ناس مسؤولة وناس يعني على اتصال بالمركزي واتصال حتى برئاسة الوزراء، يعني تروح مكاتب الصرافة الإيجار نهار يعني تعاملوا بالربا يا رجل، تكيف معقولة ما يقدروش يدور الحل يا رجل، شهر نهار عيني عينك انت، وكان حتى تحت من تحت نقول والله ما نعلموش الدوله، لكن مسؤولين عيني عينك،
1: حول ولا قوه الا بالله،
6: هذا مش مسؤوليه مني هذا، والناس انت مسؤول عليها من الدهر، تا والناس مسؤوله في الدوله، والناس يحاسبهم الله على ذلك، لا ما
1: ان شاء الله خير والله، ان شاء
6: الله والله يا شيخ لا يردوا
1: ان شاء الله باذن الله تعالى،
6: الله يرحم والديك شيخ،
1: والدينا والديك، والدينا والديك. سيد احمد.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حال شيخ؟ الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك.
7: البرنامج الطيب.
1: أجمعين يا رب العالمين.
7: الله يبارك عنا كل خير.
1: آمين يا رب أجمعين.
7: بالله يا شيخ، من 3 سنين فاتوا. ألو.
1: نسمع فيك. نسمع فيك من 3 سنين فاتوا شني؟
7: وقت سيارة فهم.
1: انقطع الاتصال بالأخ أحمد، يريد تعاود مرة أخرى. الأخ مصباح، السلام عليكم.
8: السلام عليكم شيخ عبد المحسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: ميزان حسناتك إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب.
8: وإن شاء الله ربي ينصر أخواننا في غزة.
1: آمين آمين.
8: يا شيخ عبد المحسن.
1: إيه.
8: أنا نعرف اللي نعرفه في السجود البادي.
1: إيه.
8: لما الواحد يكمل التشهد. إبراهيم.
1: إيه.
8: الأخير. معناه يسجد سجود بعد السلام. لكن سمعت فتاوي يعني يسجد حتى قبل السلام ولا يسجد فوق.
1: في شنو هذه؟ ما فهمتش. لما يترك.
8: لما مثلا نجي في التشهد الأول.
1: التشهد الأوسط وقلت كامل بالصلاة الإبراهيمية.
8: أيوة نعرف أني ندير فيه ونطبق فيه على الإمام مالك إنه بعد السلام.
1: إيه إيه إيه.
8: لكن سمعنا فيه فتاوي
1: ثانية
8: أنه
1: يسجدش
8: ولا
1: يسجد
8: قبل السلام،
1: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
8: بارك الله فيك.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين. السيد الجطلاوي.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يا شيخ عندي سؤالين إن شاء الله.
1: تفضل.
9: عندي إشكالية مع سيدي.
1: با
9: المهم الحمد لله كلمت عموما سيدي هذا هو أخ جوزتي، كلمت على أساس زي ما تقول، قلت له ما تروحش لمرأة لين كلمك من كلمكاني. المهم باش ياخذ بكلامي كلمت والدها، قلت له بالله عليك بما أنك راجل دين وتفهم واحد، زوجتي ماذا بيك ما تطلعش من الحوش لنجياني. المهم دار من فراسه وتوكل على ربي وروحت لحوش أمها.
1: يعني هذه خو البنت،
9: خو
1: الزوجة، خو الزوجة، خو الزوجة،
9: هو الزوجة ايوه
1: با
9: وعطيت العلم اللي بابو اللي بوها فهمت
1: با
9: قلت له قول لي ولدك معناه يروح وخلي جوزتي في مكانها
1: با
9: ايه مو مدار مفرسة ورفع البنت وروح بها
1: ايه
9: ايه المهم صارت اشكالية تو من يوم 27/7 يعني ما عادش ترددت عليها مبكرة لو مصروف نجيب لنا في مصروف واني كل اني متشاكل على الامور هي كيف ما خدتش بكلامي فهمت كيف
1: يعني المشكلة كلها على خاطر روح بها اخوها
9: اروح بها اخاها واعطيت علم لي بها انه قلت لها ما تطلعش من الحوش لا بيدني قال لي خلاص تمام وبما انها حامل كتاب الله قلت له انت وراجل خاف ربي بالحق انت امور زي تعرفها قال لي تمام تمام بعد قال لي لا لا بنتي هاي في الحوش يعني واني بها
1: با
9: ايه والسؤال الثاني انا كنت في الحمد لله
1: ما شن سؤالك كنت في ضلال ما شويه بس شن سؤالك بالضبط
9: السؤال
1: يعني إيه انت بتطلق ولا بتطلق توا ولا بتردها ولا بتلوم على ابوها
9: يعني
1: ولا شنو
9: لكن دايرين لي شروط فهمتني كيف يا شيخ
1: ايه
9: شروط بيمني ما نضربها لا هزبتها لا شيء معناها ما في كل شيء موفر ان شاء الله الحمد لله
1: ما الحمد لله
9: الحمد لله يا ربي
1: مداري لك شروط معينة أنت تراها مجهفة
9: إيه داروا لي شروط إني ما هو مستاجر أنا قاعد مأجر إيجار
1: إيه
9: قلت لي لا ما يروحش ما تروحش البنت إلا بحوش وأمور زاهية ورجع لي عملها وأمور زاهية فهمت كيف
1: وأنت ما عندكش كيف تجيب حوش كان هذا راك قول لي
9: أنا الحوش ما عنديش جاد لي لكن الحمد لله خذي موفر كل شيء يعني إيجاري وأموري وصغاري
1: وشرط عليك تولي للعمل
9: قلت له لا العمل قلت لهم عادي ما فيش اي اشكاليه لكن الحوش ما عنديش جهد لي حوش يعني
1: با ما يبوش
9: ايه قال لك لا لما لا بنتي هي قاعده هي كلها في الام هي المشكله تو في الام هي الام هي اللي كلمتها زي ما نقولها في الحوش فهمت كيف
1: ايه
9: والسؤال الثاني
1: ايه
9: لا اله الا الله محمد رسول الله انا الحمد لله قبل الجواز كنت في ضلال باهي وربك اهداني الحمد لله تجوزت واموري تمام تولية 15 سنة متجوز والحمد لله ومؤدن في الجامع
1: با الحمد لله يا ربي
9: جامع النصر كنت عارفة في الدريبي إيه الحمد لله يا ربي وكان أضاف النظف واموري هي كل الوجه الله المهم العيالي ما تصليش وصغاري كلهم يصلوا الحمد لله وكل ما نكلمها على الصلاة والامور زاهية تقول لي باي باي وكنت انت قبل وخيرك قبل وامور زاهية تجيب لي في جو قبل فما إيه قلت له قصدي عفى الله عما سلف قبلك الحمد لله ربي هداني ما ونكلم في با امور زاهية يقول لي خلاص باي تو تصلي تو تدير وكنت وكنت معنا كل شيء عملوا فيه بالمثل فانت كيف يا
1: شيخ باي تسمع الإجابة
9: وهذه إشكاليتي يا شيخ
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله
9: إن شاء الله يا أستاذ
1: هو توجيه أكثر من الله يجابك وعليكم السلام ما شاء الله السيد إبراهيم
10: السلام عليكم شيخ عبد المحسن
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
10: حياك الله يا شيخ عبد المحسن
1: الله يبارك فيك بارك الله فيك
10: جزاك الله خير على
1: كتابك بدنا آمين أجمعين يا رب
10: وبارك الله فيك على هالشياط الريق على الدولار وعلى القصة
1: إن شاء الله خير يا رب إن شاء الله خير
10: عبر البشر وإن شاء الله ربي عينك
1: أجمعين يا رب أجمعين يا رب
10: هو في كلمة مقول لك الشيخ عبد المحسن الشيخ أبو إسحاق الحلويني كان في حاجة عجزنا عليها إحنا ولم يعجز عليها الصحابة هي سمعنا وأطعنا قال الصحابة بعد ما يؤمروا بشيء يقولوا سمعنا وأطعنا ولفتوا إحنا كثر علينا الجدال والنقاش وكثرة الفتوى وكثرة الأسئلة والعياذ بالله وهذا والله شيء أنا بعد ما نسأل الشيخ عبد المحسن الكاتب خلاص انا عندي في كتاب ويقول لي الشيء هذا مش مضبوط قول بارك الله فيك يا شيخ عبد خلاص ما فيش داعي يلعب كيف وهذه وذي وقال مانيش عارف شنو وقال مانيش عارف شنو هذا كلام والله يا شيخ عبد المحسن كلام غير مصدق فقلت لك جبت لك المثل بتاع الشيخ ابو اسحاق الحويني يقول يكون صحابه لم يعجزوا عن كلمات واحنا عجزنا عليه هي سمعنا واضح بارك الله فيك
1: الله يبارك فيك با تسمع تعليق آمين يا رب تسمع تعليق إن شاء الله السيد محمد
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: عبد المحسني تو كنت كلمت قبل شوية للربا والربا، لكن عندي سؤال ثاني يا شيخ. أنت بخصوص معاملة الدولار يا شيخ، مسؤولين وعندكم اتصال بمصر في المركزي وعندكم اتصال بالوزراء والمفتي، يعني نبي ليش اللغط هذا كله في معاملة الدولار؟ هو قبل شهر ما يجيبوش فيه الدولار، الناس اللي غيرها بدينا تشحن بطاقات ويجيبوا فيه من تركيا ومش عارف منين ومن تونس. لان الدولار يجيبوا فيه بيع في مصر، ليش يديونا في طرق ملتوية وبر اللي شركة الطاقة وبر اللي مش عارف شنو، بالرغم ان عندهم منظومة جاهزة منظومة الرواب لصر. يعني مواطن نجي للمصر في تونس نجيب القيمة 15,000 أو 20,000 أو قيمة 2,000 دولار اللي بعتهم، يجي الموظف المصرف يشوف لي رقم حسابي يعطيني دولاراتي ونعطيه فلوس وهذا اللي يقول لي مرة ثانية يقول لي لا أنت صرفي اللي كنت تقص بلاش اللغط هذا كله.
1: وهذا اللي قلنا احنا، هذا اللي قلنا
6: ليش ما تكرروا وليش ما تعرفوا ليش اللغط كله، نمشي لشركة صرافة ونشوف الدولار عندنا والمصرف عندنا وحسابنا عندنا والصندوق ما عندنا.
1: هو احنا يقول هو قالوا لهم يعني عادي خلوا شركة الصرافة لكن ما تكتبوش عليها الرقم بس ما يبوش
6: شركة الصرافة. شنو شركة الصرافة؟ جهة حكومية، جهة مسؤولة؟
1: لا لا لا، جهة بتاخذ فلوس بدون اي وجه حق.
6: خلاص يا اخي يمشي بحالي يخدم حاله، هو ياخذ الربا من السادة.
1: والله شو
6: بديه، الدولار موجود يا رجل، يجي المواطن معزز قدم من المصرف يقدم رقم حسابه يضرب على المنظومة انت ما اخذتش من 2000 دولار، يعطيه الفلوس وياخذ دولار يمشي بحاله.
1: والله هذا اللي قلنا، هذا اللي قلنا، لكن الله غالب مش من ديره.
6: ليش ليش يا رجل؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. والله هذا نفس نفس اللي تقول فيه أنت.
6: عندكم على حسب الصلاة والمصرف في المركزي والرئيس
1: الوزراء. لا تسمع الإجابة.
6: بارك الله فيك.
1: ماشي السلام عليكم. السيد عبد الله.
11: السلام عليكم ورحمة
1: الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب العالمين.
11: وكذا حسب الله ونعم الوكيل في الناس، اليهود والأمريكان والروس والفرنسيين والفلسطينيين وأذنابهم وسيدهم ومن تحالف معهم وصدقهم.
1: إن شاء الله ربي يكفي المسلمين إن شاء الله.
11: نبغوا نركزوا نجاوب عليه الشيخ عبد الرحمن لكن هو ما فهميش كمان.
1: إيه.
11: قلنا له إحنا ندعم أيوه، قلنا له تعديل جذر توحيد الجذر الممحن ودعم السلع الأساسية السبعة. دعمها زي ما تقول تنقص المرتبات هذه المواد زي ما السلع التمويليه السبعه هي الضروريه.
1: ياخذ
11: منها القاضي اللي راتبه 15، ياخذ منها النواب اللي راتبه 20، ياخذ منها طلاب الرياض بعرف، ياخذ منها التعليم 2000. لكن هو قاسها على البنزينه، البنزينه مش مستفيد منها الشعب كله. البنزينه في اللي عنده 10 سيارات يخدم سيارته، وفي اللي هرب بها، وفي اللي ما عنده سياره ممكن صح، لكن السلع التمويليه عكس البنزينه.
1: الناس كلها تبيها.
11: مستفيد الطفل اللي مستفيد ياخذ زوز حكاك ماتم، زوز حكاك كرز، زوز حكاك صابون، القاضي اللي ياخذ 15 هو بنفس الطفل. معناها السلع الدعم السلع التطويري هذه ما تقيسهاش على البنزين، البنزين يهربوا فيها ناس معينه الاغنياء اكثريه. سؤالنا الثاني بارك الله فيك. سمعت ان تحالف تركيا والسعوديه وكان على الشعب اليمني المجاهد الجيش المجاهد. حالفوا ضده. هذا تبع أمريكا، لأن أمريكا عندهم قواعد أمريكية. اليمن من بلد الإيمان والحكمة تضد الله وربهم والإعلام العبري العربي والجزيرة. والله أنا نتابع، والله نتابع فيهم كلامهم، لا طقوا في الصحابة ولا طقوا في كلام الله ورسوله، والصحابة يطردوا من بينهم يقول لك حجية مش عارف تبع مني. هذاك فيه نيد مفضل على واحد، هذاك الله أعلم كل واحد يأخذ نص. لكن تحالف الأتراك، هي الأتراك كان اليمن مقبرة الأتراك ومقبرة السعوديين والمصريين، وقبل المصريين وتو السعوديين حتكون مقبرة لها. يا الله العظيم، يعني العالم كله اجتمع على اليمن، يهود وبريطانيين وفرنسيين وتركيا وقطر واليمن والأردن معناها اليمن هي أقرب واحدة لحد تو، وربي ينصرها ما ننسى بالحق. هيك رأي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكتفي بالأسئلة، الحلقة قربت على النهاية. فقلت هذا الشخص اللي قال أظلم بعض الناس بسرقة ولا غيرها، نصلي ولا ما نصليش؟ لأن الرد المظالم ولا يجوز لي أن أصلي؟ لا يجب عليك أن تصلي ولو لم ترد المظالم، حتى أنت بشناوي تردها بكل يجب أن تصلي، وإلا حتزيد فوق المظالم هذيك إثم ترك الصلاة، ولعل يكون أخطر منهم. وبالتالي صلي كل صلاة في وقتها، ويجب عليك رد المظالم بأسرع ما استطعت، بأسرع ما تستطيع، هذا هو الواجب. أماني نترك الصلاة لأني ساب حد ولا ضارب حد ولا خانب حد ولا غاصب حد، هذا ليس صحيحا، بل صلي واسعى في رد المظالم بأسرع وقت. الأخت أم عبد الرحمن قالت أمي عندها فضة، ولما مشينا للدكان قال الزكاة 4500. بالنسبة للي عنده نقد، فدار الإفتاء على أن، وغير دار الإفتاء على أن، حسبة النصاب تكون بالذهب وليس بالفضة، لأن توه تقريبا نصاب الفضة 10,000 أو أقل. 10,000 اللي عنده 10,000 في ليبيا غني الآن، مش غني بكل، تفسد له سيارته ما يقدرش يشتري سيارة تانية، ولا مرات يصلحوا له حتى سيارته، يوجعوه سنونه ممكن يحطهم كلهم في السنون. خلي بالك، بوش نقول برد كبير ولا

الذهب عيار 21 يدير لك كيلو فضة. فاني أما أحسن أن نأخذ خاتم ونخزنة وسهل علي، ولا نقعد نجيب في كيلوات فضة ما عنديش حتى وين ندسهم. فهذا من حيث إذا كان عندك فلوس. بمن قال أريد أن أزكي بالفضة، أنا ما نبيش نزكي بالذهب. واحد عنده 60,000، 60,000 بعيد هلبة على نصاب الذهب، لأن نصاب الذهب آخر حاجة 109,000. أنا عارف شو كل يوم يزيد وينقص، واني لي يومين خارج التغطية. المهم نقوله 100 وقول حتى 100,000 يا سيدي، 100,000 هو 109 آخر حاجة 109. فهذا نصاب الذهب، ونصاب الفضة 10,000 تقريبا. فاللي عنده 60,000 لو بياخد بدار الافتاء ما يزكيش. قال لا أنا يعني بناخد بالجماعة اللي يقولوا نصاب الفضة معتمد. نقولوا لا باهي، نقولوا لاش حرام عليك راه، بل بالعكس نقولوا له ان شاء الله حصل لك الاجر. لكن اللي يجي يقول لا انا نبي رايكم انتم، نقولوا لا ما تزكيش ال60,000 اقل من النصاب ولا زكاة فيها. فهذا اللي عنده فلوس. اللي عنده نصاب الفضة وزن هذا يجب ان يزكي ان شاء الله، يساوي 3 جنيه ان شاء الله. 10 كيلو الفضة يساوي 3 جنيه، وهو عنده 600 جرام فاكثر وحال عليها الحول، لابد ان يزكي. فرق بين أني نحسب بحسبة نصاب الفضة في الزكاة على الفلوس، وبين أن يكون عندي فضة حقيقية. اللي عنده فضة حقيقية أكثر من 600 جرام، 600 جرام فأكثر، يجب أن يزكي كل عام. فأنتم الآن يا أخت أم هدى، أنت قلتي أني نعرف هذا تقريبا الحزام هذا بروحه يوزن نص كيلو نظني، كان مش أكثر. فإذا تمشوا توزنوا الآن، تمشوا توزنوا، إذا كان 600 جرام فأكثر بتحسبوا السنين اللي فاتت. وأنصحكم إنكم تطلعوها فضة من اللي عندكم، هذا طلعوا الفضة تمشوا تعطوها للفقير جرامات وهو يدبر بعدين. علاش؟ لأن لو ما درتوا شكي حتلقوا روحكم مزكين على الفضة أكثر من حقها، لأن ما دام الفضة موجودة أنتم كل عام بتزكوا. وهذه صارت مع شخص واخذ لأولاده ذهب، أولاده صغار أمهم توفاها الله، واخذ لهم ذهب، فلقي روحه كل عام يدفع في 3,000 4,000 3,000 4,000 كل عام، والذهب قاعد. فهو قلت له يا فلان والله هذا مش برنامج، انت زكي بالذهب نفسه لين ينقص عن النصاب وما عادش في زكاة. لان لو بتقعد هكي ما يكبروا الصغار ويتزوجوا لين تلقى روحك دافع اكثر من حق الذهب بثلاثة مرات. يعني لو تزكي بالذهب وما عادش تزكي وتلم لهم الفلوس حتى يوم يتزوجوا تشري لهم بالفلوس اللي كنت تعطي فيها للزكاة تشري لهم ذهب زي مرتين. فقال لي هذه فكرة، هو في الأول قال لي لا، وبعدين قال لي لا أنا جيت للفكرة هذه وحنديرها. فننصحكم إنكم تزكوا من الفضة نفسها، أو لو مثلا ما ينقسمش الذهب، مثلا أنتم زكاتكم 200 جرام فضة وأنتم ما عندكمش حاجة 200 جرام، يا 600 يا 400 مثلا، تبيعوا الحاجة متاع 400 وتخلصوا الزكاة، والفلوس هذوك تستعملوهم باش يقعد لكم أقل من نصاب ومعاش يقعد لكم الزكاة. هل هذا هروب من الزكاة زي ما قال هذاك الشخص أخطأ الشافعي وأبو الشافعي؟ لا، هو الإنسان أن يتخذ من الإجراءات زي ما قال عمر بن الخطاب، تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. اليتيم هذا اللي ميت وابوه مخلي له فلوس هلبة، كان كل عام بتزكي بدون ما تحركهم، ما يجي يكبر لأن يلقى الفلوس عن النصاب بالضبط ولا أقل من النصاب، خاصة اللي مخلي له مبالغ كبيرة. وبالتالي لك أن تتاجر أو تشتري شيئا لا زكاة فيه، لكن ما تديرش الكلام هذا قبل الحول بقليل، لأن بعدين هذا تهرب. أنا سمعت المعلومة هذه

0: ميزانية على حول شهر، لا ما ندير شيء، نزكي زكاتي كاملة، ثم بعد ذلك مثلا الفضة اللي نديرها نبيعها ونشري فيها ونشري سيارة، السيارة لا تزكى. نبيعها ونشري قطعة أرض مثلا، حتى لو شريتها باش تبيعها بعدين زكاتها مرة واحدة بعد ما تبيع، مش كل سنة كل سنة. فهذا أمر جائز شرعا أن الإنسان يتخذ من الإجراءات ما يجعله يحافظ على ماله كي لا تأكله الزكاة، إما بالتجارة وإما بأخذ عروض لا زكاة فيها. الأخت ذا قلت لها الحكم، قالها صلفتها تطلب منها في الأكل، فزوجها قال عليه اليمين عليه اليمين عليه اليمين، لو أعطيتها شيئا لما تشوفي. كلمة لما تشوفي هي التي تحدد مسار الفتوى. لا يقع الطلاق مباشرة، زي اللي يقولها والله كان قدرتي هذيك الحاجة لما نطلقك ودارت هذيك الحاجة، لا يقع الطلاق مباشرة. نبدأ نقول له عندك واحد من حلين، يطلق نبرا تحنت وتكفر عن يمينك. فرق بين كان قدرتي هذيك الحاجة أنت طالق ودارتها هذه طالق، كان قدرتي هذيك الحاجة والله لما نطلقك أو والله لما نضربك أو والله لما ندير شيء الفلاني ودارتها، تبدأ بين خيارين، بين أنك تطلق وما عليكش كفارة وبين أنك تكفر عن يمينك ولا يقع الطلاق. هذا اللي حصل بهذه الطريقة، كان تعطيهم لما تشوفي. شن هي معنى لما تشوفي؟ بعد ذلك نقوله إذا كان لما تشوفي نضربك نكشخ عليك نسبك، شن هي بالضبط هذه؟ نهجرك في المضجع، نرفعك الحوش عيالك شهر، شن هي؟ فإذا لما نعرفوها بعدين تكون الفتوى هكي. أما هكي الآن مبدئيا النصيحة أن تكلمي جارتك، وهذا قلته ونعاود مرة تانية بلك في من يسمع، تكلمي سلفتك هذه تقولي لها معاش تطلبي مني، راني معاش نبي نعطيك وهذا مش مني ني، لأن زوجي قال واحد اثنين ثلاثة وانتي ما ترضيش بخراب بيتي. كان هذيك ربي هداها ومعاش طلبت خير وبركة، وكان قاعدة تطلب انت ما تعطيهاش، ولو اعطيتيها بعد ذلك نبدو نشوف شن هي معنى كلمة تشوفي هذه. السيد يونس يتكلم عليه إهمال النخيل، يعني هذه من ضمن المشاكل التي تعاني منها البلاد، وهي إضاعة المال. هذا في حكم الذهب، يعني التمور هذه وكذا. هو للأمانة الآن ممكن الـ الـ الـ الـ النخل الـ يعني الغير الجيد هو الذي يهمل الآن، أما الحرة ولا الطابوني ولا البرونسي ولا الدقلة، هذا كله فيه اهتمام لأنه يساوي فلوس. فما أعتقدش واحد عنده شجرة برونسي نخلة برونسي وحيخليها، أو عنده دقلة وحيخليها، ولا طابوني. ممكن في الدنيات هذا العامي صيد ولا البياضي ولا البكراري ممكن تجد هذا الأمر، لأنه يقول لك، وهذه حصلت في فترة من الفترات، يقول لك أنا اللي بنصرف عليها أكثر من اللي تبي تطلعه. نذكر شخص قال لي عندي بكراري جنيته ونقيته ويبسته ونبي نطلع الزكاة متاعه، قال لي والله لا قاعدة ملوحة في السيارة، كان تعرف من ياخذها قول لي. قال الفقير اللي نطبس عليه نقول له هذا بكراري، يقول لي شو بندير به. هذه قديمة، لكن الآن أظن أن الأمور أحسن، يعني تمشي يعطيها لمن يديرها ربي أجرة معلومة، ولا حتى أجرة من الرب نفسه كما أفتى الدار الإفتاء، وتمشي ليترة الرب بعشرين وثلاثين. فإذا كان النخلة مثلا دير لك عشرين ليترة رب ولا مية ولا ما نعرفش كداش تدير، معنى هذا تحكي في أقل حاجة في 400-500 دينار. وخدمة البكراري ما توصلش حتى للسبعين ثمانين دينار، فتشجع لأنه يدير. لكن إهمال المال هذا مما يحاسب عليه المسلم، إضاعة المال مما يحاسب عليه المسلم. كنا في سنوات نشوف فيها الزيتون خاصة في المناطق اللي فيها علبة زيتون زي ترهونة وكذا يطيب ويطيح ويأكلوه السعي وما يلموش فيه. الآن لا، لأن الليتر بدت ب30 وب35 و27 وكذا، تجد ويصدروا فيه برا، تجد الناس مهتمين بالزيتون، ما تلقى الزيتونة لا تسلت من ثمرتها. فمسألة أن مثلا خلوا النخيل حتى السيء وما نجنوش، هذا إضاعة للمال. إلا إذا كان خدمته أكثر من حقه في هذه الناس. أنت يقول لي أنت الآن تأمرني بعدم إضاعة المال وأني هيك نضيع في المال، لأن النخلة بنصرف عليها 100 وهي بتطلع لي 60، أني هيك ضيعت 40، لو ما نخدمهاش يعني احتفظت ب40 وبنخدمها نضيع 40. هذا من ناحية الاقتصادية، لكن من ناحية الفائدة والرزق وأنعم الله علينا عز وجل، ينبغي ألا تهمل هذه الأشياء وأن يهتم بها، لأنها تساعد في النهضة باقتصاد البلد وفي حفظ ما أنعم الله به علينا من الأموال. ما تندريش لما كنا نديره هكي ربك يعاقبنا بأخذ هذه النعم منا، عامين ثلاثة معاش تثبت لك حتى نخلة، معاش تطلع تعين بكل، منين بعدين بتجيب التمر ومن بياكله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت ليس فيه تمر أهله جياع، بغض النظر على نوع التمر هذا، مهما تاكل من حاجات تانية اللي ما يكلش التمر هذا أراه في حكم الجائع. يعني الجسم يبي فيتامينات ويبي معادن ويبي أشياء لا توجد إلا في التمر، فالاهتمام به من الحفاظ على نعم الله عز وجل وشكرها وعدم فقدانها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بنعمة رب العباد، فرب العباد شديد النقاب. لا تدري إذا كان أنت أفرطت ولم تشكر نعم الله عز وجل، تصبح في يوم من الأيام تلقاها ما عندكش، بعد ذلك تتحسر ولا ينفعك التحسر. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة اليوم، ألتقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدنا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM لغريان ومنطقة الجبل. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. سيد محمد قال صلينا في الاتصال. أن اتصال أخت ولا. السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
1: عفوا، سؤالين يا شيخ.
0: تفضلي
1: يا شيخ. السؤال الأول، عندي عيوني يا شيخ، عينت عليهم كذا مرة هكي وكل هكي قال لي بديت مية بيضة يا شيخ في عيوني، وخذت علاج كله. بعدين يا شيخ طول هكي وليل بنربط ولا مرات حتى قبل الفجر بعد ما جيت تنزل مني المية من عيوني يا شيخ.
0: ان شاء الله لا بأس عليك. باه
1: يوريك باه يا شيخ. نبي نسأل، تأثر على الصوم يا شيخ هذه ولا لا؟
0: انت توا مفروض بغض النظر تأثر على الصوم ولا ما تأثرش، مفروض تراجع الطبيب باش يقول لك شني بالك هيك. معناها المسألة بدأت تتخوف معاش بداية ولازم ما تديريها. المهم راجع الطبيب اللي يقولك عليه، كان قال لك لا عادي وما ما ما تأثرش باهي، وكان قال لك لا هيك معناها المسألة تخوف ولازم نديروا عملية، وين يديري على العملية. من ناحية الصوم تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. شنو السؤال الثاني؟ هاي
1: السؤال الثاني يا شيخ، علي شاهد الزور، نبي نسألك على شاهد الزور يا شيخ.
0: خيرها
1: يشد في رزق الناس، يضيع رزق الناس بغير حق.
0: ايه،
1: ويعرف ان الانسان يعرف ان الشيء هذا لفلان مثلا، زي المحل هذا مثلا، ولد عمه يعرف اللي مثلا الوالد.
0: ايه وشد شهادة زور
1: وتوفى ابوي الله يرحمه يا شيخ. كانوا عليه صينية واحدة مع بعض،
0: وبالك مش شهادة زور،
1: ما هو الحجة عندنا يا شيخ، حتى الرخصة طلعناها من البلدية كلها وفي حتى ناس يعرفون في الشارع لبوي. مش اليوم يا شيخ المحل هذا.
0: لا أنا أحكي لك، هو شهد علينا الأرض ليست لأبيك.
1: المحل
0: شهد إنه مش لبوك.
1: إيه،
0: هو يعرف اني بو
1: يا شيخ على الصينية واحدة حتى يوم الجمعة نتقدم على بعض ونروح مصلاة الجمعة.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى، تسمع الإجابة.
1: شكرا.
0: ماشي سيد فيصل. السلام عليكم
2: شيخ، شن حالك؟ لابا سلامك، الأمور باينة.
0: الله يبارك فيك.
2: لا يا شيخ، عندي زوزتين يا شيخ.
0: باي تفضل
2: يا شيخ. ما حكم صيد الحمام اللي يقول احني متربي؟
0: باي
2: ومعروف مصدر، يعني يقول المربيين براريك معروف، يعني مربي عنام يجي للعلافات باهي.
0: معروف مصدره
2: يعني نعرف يعني المكانات المربيات فيها يجي من 3 كيلو 4 كيلو، نعرف مكان يعني الحمام، نعرف المكانات يعني
0: تعرف ان هذه نتاع فلان وهذه نتاع فلان.
2: لا انا ما نعرف، لا نعرف الحمام يجي للعلافات عندي
0: با،
2: وكلمت واحد منهم قال لي بشده عادي كان بشده يجيب كثره وباهي.
0: ايه غير شوية
2: نبي بحكم يا شيخ
0: نبي حمام حر ولا حمام متاع يربوا فيه
2: متربي، هذا المتربي يقول حمام متربي هذا
0: الغالي يعني.
2: لا لا الحمام بصفة عامة يعني الحمام هذا اللي عادي هذا.
0: باي تسمع الإجابة نفصل فيها هاي، فصل فيها
2: بارك الله فيك يا شيخ.
0: ماشي هاي ماشي. تفضل الحاج محمد. السلام عليكم.
3: مرحبا شو حالك؟
0: الله يبارك فيك.
3: الو
0: ايوه تفضل السيد محمد.
3: شيخ شنو حالك؟
0: الله يبارك
3: ربي فيك. طول في عمرك وبارك جميل. الله فيك بالنصايح والارشادات بالله.
0: امين يا رب العالمين امين.
3: والله يا شيخ انا عندي سؤالين نسالك كي ما نبيش نعطل حتى على الناس اللي يستنوا. انا
0: باه تفضل.
3: انا نصلي والحمد لله باهي
0: ايه،
3: ولكن تو لي قريب 3 سنين هيك ولا سنتين وشويه جيت معاش نتحكم في الحاجز الريح تنزل مني هيك، ما انا مش قويه ولا شيء نسمعها ولا شيء، انا نشعر بحاجه تطلع الريح هو
0: الريح
3: حتى في الوضوء نظل نتوضى وبعد مباشره ما كملتش الوضوء نفس الشيء نفس الطريقه هذه
0: ديما يعني طول اليوم
3: نصلي الحق يعني نصلي هذه حاجه ما انا ما تحكمتش فيها انا
0: طول اليوم طول اليوم ولا مره اثنين في اليوم هيك؟
3: لا لا ديما هذه ديما حتى من غير وضوء غير من غير صلاه معنا
0: باي تمام باه.
3: والسؤال الثاني والله انا عندي صراحه مشكله هيك تاع سحر هيك وبرنامج وزوز ولا ثلاثه ولا اربعه شاهدونا بكلام اني فلان هي المديره ومديره، واحد اخر واحد هذا جاي قال لنا مضبوط صح فلان هي المديره هذه الحاجه هذه، والحمد لله يعني مشت الامور الحمد لله.
0: بقى الحمد لله ان شاء الله ربي يتم.
3: وانا مش عارف كيف هل نشكي فيه شخص هذايا المراه هذه ولا كيف مشكله المراه هذه معناها قريبتنا معناها مش بعيد علينا معناها.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: يرحم والديك وبارك الله فيك.
0: ماشي ماشي أكتفي بهذا القدر من الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة. السيد محمد بن صلاح السيد محمد قال صلى الإمام الراتب صلى 3 ركعات ثم سلم ثم أتى بالرابعة. هو السيد محمد قال المفروض يكون سجود قبلي والإمام سجد سجودا بعديا، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ مبدئيا فعل الإمام هو الصحيح، هذه الصلاة صارت فيها زيادة وهي زيادة السلام، هنا ليس هناك نقص، 4 ركعات وعندنا تسليمة زيادة، والزيادة يكون فعلها أو يكون السجود لها بعد السلام وليس قبل السلام، فما فعله الإمام صحيح وهو نصا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم من 2 قال له ذو اليدين قال له الصلاة ولا تقصيرة ولا انت نسيت، قال له لا ما صار شيء لهذه لهذه، قال له لا ما لا مدام هيك راك نسيت، يعني لما قال له ولا تقصير يعني ربي أمر لك أن تقصر الصلاة أم نسيت، قال كل ذلك لم يحصل، قال له بلى نسيت، قال له نسيت معناه يا رسول الله مدامك قلت لم ينزل تشريع بأنها قصيرة لم يبقى إلا الاحتمال الثاني وهو أنك نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فصلى بهم 2 ركعتين وتشهد وسلم ثم سجد سجودا بعديا، فهذه المسألة واضحة حتى على مذهب المالكية فسجود الإمام صحيح. قال الدولار يتعاملوا به في الشارع وعيني عينك وانتم تعرفوا المركزي وتعرفوا رئاسة الوزراء كيف ما تديروش حل للناس، والله نتمنى نقدر نديروا حل، لكن ما الحل اللي نقدر نديروه أننا نذكر الأحكام وننصح الناس في كل مكان نستطيع النصح فيه، في التلفزيون، في الراديو، في في تركينا نقدر نديروها، على 14-13، على الحضور المباشر. وأظن أن الحلقات تسمع وتنتشر بين الناس، ولكن لا مجيب. يعني مع الناس تسلط على رئاسة الوزراء دار الإفتاء باش نقولوا لها أجبرهم يديروا ولا ما أجبرهمش يديروا، ولا عندنا تسلط على المركز نقولوا له دير ودير. لكن حق الباري عز وجل علينا أن نبعته للمركز ونقولوا له هذا حرام، والحلال متاعها بالطريقة المعينة. هو خذيه خير وبركة والأجر إن شاء الله مضاعف، مخداش الأجر ثابت بإذن الله تعالى. والباري عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا؟ بعد ما نبينوا له، بعد ما ننصحوه، بعد ما نأمروه بالمعروف وننهو عن المنكر. والكلام هذا كله صار، وزراء الحكومة كلهم يعرفوا ما حصل في مسألة دار الإفتاء، على الأقل في متاع $2000، وحتى في شركات الصرافة والتحويلات كلهم يعرفوا، رئيس الوزراء يعرف وغيره يعرف، والمصرف المركزي يعرف. كون هو عنده فتوى تانية ما يبيش ياخذ بفتوانا، ولا ما عنداش فتوى تانية وهذا هو اللي موجود، تبي تقول باهي تبي تقول لا، احنا قلنا لا وهذا ما ينفعش، ورأينا منشور ومدلل وواضح وخلاص، أكثر من هيك ما نقدرش نديره. دار الإفتاء ليست جهة تنفيذية ولا جهة تشريعية، الاثنين لا تقدر تقول للبرلمان دير تشريع ونحو الربا والبرلمان يجب عليه أن يستجيب، ولا تقدر تقول لمصرف المركزي نحو الربا بالسيف وهو يقول باهي بالقانون يتحاسب كان ما يطيع جدار الإفتاء. هذا كله ليس في تخصصنا ولا نستطيعه. ما نستطيعه هو النصح والرسالة والكلام وكذا، ولا أظن مسؤولا ما سمعش على الأقل بقصة $2000، وحتى غير قصة $2000 والسرقات اللي تصير في البلاد وكذا. فما لا نستطيعه هذا لا نحاسب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واللي في وسعنا نقول إن شاء الله درناه. ممكن يكون فيه تقصير، لكن ما فيش مجال للتواصل وما نبينوش فيه في الأحكام، بالراديو، بالتلفزيون، بالهاتف، بالفيسبوك، بالكل عندنا عليه ونديره فيه. والباقي إنك لا تهدي من أحببت. سيد مصباح يسأل عليه اللي يكمل التشهد الأوسط بالصلاة الإبراهيمية، قل أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بدلا من أن يقوم للركعة التي تليها يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويكمل. فقال الذي أعرفه أن هذه فيها سجود بعدي. قال لكن فوجئت ببعض المشايخ يقولوا قبلي، يقولوا لا يوجد سجود أصلا. ما نعرفش اللي يقول قبلي هذا شني مذهبه، ما نعرفش إذا كان فيه حد من المشايخ قال هذه فيها سجود قبلي، ما نعرفش مذهبه ولا شني. لكن عند المالكية لا سجود فيها. أي زيادة قولية هي من جنس الصلاة لا سجود فيها. يعني واحد مثلا في الركعة الثالثة أو الرابعة زاد الفاتحة، زاد سورة، السورة هذه من جنس الصلاة وهي زيادة قولية لا سجود فيها، لا قبليا ولا بعديا. فحتى هذا زيادة النصف الثاني من التشهد هذه لا سجود فيها، لا قبلي ولا بعدي. إذا سجد الإنسان بعديا لا حرج ركعتين ودارهم ويكونوا ترغيم للشيطان وخلاص، لكن إذا سجد قبليا قواعد المذهب تقول إنه يبطل، تبطل صلاته، لأنه أدخل من الصلاة ما ليس فيها. يعني أني الآن أموري تمام وصلاتي 100% وقلت والله بنزيد سجدتين السهو هيك لله قبل ما نسلم، هذه زيادة فعلية ومعها أيضا قول وليست من جنس الصلاة فتبطلها. زي لما نزيد ركوع متعمد أو ندير 3 سجدات متعمد أو نرفع مرتين من الركوع، يعني نرفع من الركوع ونركع تاني باش نرفع، وإن كان هذه يترتب عليه زيادة ركوع، أي زيادة فعلية عمدا في الصلاة ركن من أركانها تبطلها. وبالتالي إذا سجد الشخص الذي فعل ذلك سجودا بعديا نقول له ما فيش باش، الصلاة صحيحة، لأن السجود البعدي خارج عن ماهية الصلاة، أما السجود القبلي داخل في ماهية الصلاة، فإن كان له سبب فتصح الصلاة وإذا لم يكن له سبب تبطل الصلاة. تبقى مسألة إبدال القبلي بعدي والبعدي قبلي من حيث الصح تعمدا، أني نعرف أنني علي سجود قبلي وبنديره بعدي، أو نعرف أن علي سجود بعدي وبنديره قبلي، في هاتين الحالتين الصلاة صحيحة بغض النظر عن حكم حرمة الإقدام أو كراهته. إبدال القبلي بعديا هذه مكروهة، وإبدال البعدي قبليا هذه حرام، ولكن في الحالتين تصح الصلاة. لماذا؟ لأن هناك مذاهب أخرى زي الشافعية تقول كل قبل السلام، كل السجود قبل السلام، والأحناف يقولوا كل السجود بعد السلام، والمالكية كان مذهبهم متفردا في النظر للحالات التي وردت في سجود السهو فأعملوا 4 وأهملوا 1، أن 5 أحاديث لما شافوا الجوز قبل السلام فيهم نقص، قالوا النقص قبل السلام، والجوزوز زي هذا حديد اليدين اللي قلته فيهم زيادة وكان بعد السلام، واحد بس هو الذي خالف هذه القاعدة، فالمالكية أعملوا 4 من 5، اللي قال كل قبلي أعمل 3 وأهمل 2، واللي قال كل بعدي أعمل 2 وأهمل 3، والحنابلة قالوا لا سجود إلا في هذه الأشياء التي ورد فيها السجود، يعني غير هيك يعني زدت ركعة مثلا في مذهبهم، ما عندناش في الحالات 5 أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة ما تسجدش. المهم إذا كان فيه حاجة مش موجودة في الأحاديث 5 ما تسجدش، وهذا أضيق المذاهب، لأن هي هذه قواعد وليست حوادث. المذاهب 3 الكبرى الشافعية ثم المالكية ثم الأحناف قالوا هذه قواعد، لكن اختلفوا في القاعدة، منهم من يراه كل قبلي، منهم من يراه كل بعدي، منهم من يراه زي المالكية قبلي وبعدي، لكن قالوا هذه ليست حوادث مقصودة لذاتها. يعني مثلا اللي سلم من أول ركعة وبعدين جاب 3 ركعات ما يسجدش، يقولوا له ما يسجدش لأن النبي سلم من الثانية صلى الله عليه وسلم. هي ممكن مشكلة، هذه غير للتوضيح بس، فعندهم هذيك أحداث لا يكون السجود إلا في مثلها، والتانيين عندهم قواعد لكنهم اختلفوا في كيفية هذه القاعدة. فالمذهب الأسلم والأقوى هو مذهب المالكية، لأنه أعمل 4 وأهمل 1. تقول لا والأحناف أعملوا 5، صحيح أعملوا 5، لكن عندنا مسائل كثيرة تانية ما عندهمش فيها سجود سهو. وكونها حوادث بعيد من الفقه. وإلا إحنا نبو النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الحنابلة يسهو 200 مرة باش يشمل جميع الحوادث، وهذا بعيد. على كل حال، من زاد التشهد الأوسط إلى نهايته فلا سجود عليه. الأخ الجطلاوي قال عنده مشكلة بينه وبين سيبة، روحوا بالمرأة وهو قالهم ما تروحوش بها، والآن معاش يبوا يردوها. الآن هذه المسألة يبدو أن فيها خصام، لكن أنا نتكلم بقواعد مش على حالة الشخص هذا. الأصل أن المرأة إذا خرجت دون إذن زوجها ولا تريد أن ترجع فهي ناشز. لو كان هي التي تفعل هذا فالإثم عليها، وإذا كان أبوها وأمها والأخوتها هم اللي ما يبوش يخلوها يروحوا فالإثم عليهم، وللزوج أن يرفع الأمر إلى القضاء ويردوه إلا جبرا عنهم، يقولوا يردوها لبيت الطاعة. إلا إذا أثبت هؤلاء الضرر، يقول راه يبص على مرأة قريب جيعانة قريب تموت، راه يضرب فيها مخلي جلدها كله أزرق، مكسر لها كذا، مزرق لها عيونها، مكسر لها خشمها، بعدين القاضي لا يردها له، بل إذا طلبت الطلاق بالضرر يطلق عليه بالضرر. شن اللي صاير الله أعلم، لكن هذه هي القاعدة مع السيد الجطلاوي. قال قبل ما تصليش، بالنسبة إذا كان تبي الأحسن المذاهب كلها تقول لك ما تجيبهاش خير، وبعض المذاهب يقول يجب أن يطلق أو يفسخ لأنها بتركها الصلاة تعتبر كافرة. هذا بعض المذاهب، ليس مذهبنا، ليس مذهبنا. المالكية والأحناف والشافعية يقولون تارك الصلاة ليس كافرا. ما دام ليس كافرا، هذه الزوجة يطبق عليها حكم الزوج أو الزوجة التي ترتكب الكبيرة ولا تنتهي. هذه يقولون للزوج أو للزوجة لك أو لك أن تبقي مع الطرف الآخر، مش واجب تطلب الطلاق، ولكن يقولوا لها، والله يقولوا لها لو طلبت الطلاق، لو طلبت الطلاق باعتبارها أنثى فهو أفضل من أن تقعد معاه على معصية كبيرة، ونقول للزوج لو تطلقها خير لك، لكن هذا ليس واجبا، تبي تقعد معاها أقعد معاها. هم يقولون من يقصر في حق الله تعالى بارتكاب الكبائر أو ترك الصلاة غالبا لن يحقق للطرف الآخر حقوقه عليه إذا كان لم تؤدي حق الباري عز وجل، سواء امرأة ولا راجل، فكيف يطلب منه أن يؤدي حق الطرف الآخر؟ لكن يقولوا لا، ما هيش كافر أو ما هوش كافر، تبي تقعدي معاه هو ما يصليش اقعدي، تبي تقعد معاها وما تبيش تطلقها وهو وهي ما تصليش اقعد، لكن الأفضل عند الجميع أن يطلق ولا تطلب الطلاق بالضرر. فإذا اختارت العكس فلا حرج، أو إذا اختار العكس فلا حرج. السيد إبراهيم قال كلمة للشيخ الحويني رحمه الله، قال الفرق بيننا وبين الصحابة أنهم يقولوا سمعنا وأطعنا وإحنا نجادلوا. والله هو للأمانة يا سيد إبراهيم في فرق كبير بين الصحابة وبيننا. هم لما قالوا سمعنا رأوا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويفهموا مراده، لأنهم أهل اللغة العربية وصفوتها، وبالتالي هذاك مش زي اللي يقول لشيخ مثلا كذا وما تعجباش فتوته توا، وخاصة إذا الفتوى صار فيها تضارب شخص يقول حلال وشخص يقول حرام، شخص يقول باطل وشخص يقول صحيحة، شخص يقول مكروه وشخص يقول جائز مباح. فتفرق. هذاك الصحابي ما يقدرش ياخذ قول من النبي صلى الله عليه وسلم وما يسمعاش ويسمع عكسه، يعني ما تمشيش عندهم هم، يسمع آية ولا حديث ويقول لا ما نبيش نطيع. احنا الآن كثير من الناس مثلا في قصة الدولار هذه اللي تكلموا عليها، كثير من الناس كانت تأخذ برأي ذي الإفتاء، ما يبوش ياخذوا، حتى لما ثلاثة ولا أربعة انفار قالوا حلال ما عدوش عليهم، في غالبهم يعني في اللي يعدل عليهم وضع كمينه وبين ربي. لما الشيخ حمزة أبو فارس صدر عنه بيان أو الهيئة المركزية صدر عنها بيان، الناس تلخبطت في اللي بتأخذ بقول الشيخ حمزة أبو فارس لأنه ثقة وكذا وكذا وكذا نعرفه، وفي اللي يقول لا خليني مع دار الإفتاء. ما نقدروش مثلا هنا نقوله للي خذيه بقول الشيخ حمزة أبو فارس أنت ما تقول سمعنا وأطعنا، لا هو يقول لك أني لا أني فتوى جتني من ثقة ونبي ننفذها. هذا لا يقاس عليه الصحابة في أنهم يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا في الأصل يعني في نحكي في الفتاوى المختلفة. أما في مسألة طبعا لا شك أنهم أفضل مننا، ما توا لما يقول لك القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذه زي الصحابة زي نحن، هم ذوك يقولوا سمعنا وأطعنا 100% وإحنا مرات هكي ومرات هكي. إذن هم أفضل مننا من ناحية الالتزام بالأحكام الشرعية، هذه قطعا لا نجادل فيها. لكن مسألة لما تقول سمعنا وأطعنا وبتنزلها على مسألة الاختلاف في الفتوى، لا هذا شيء وهذا شيء. الصحابة لم يكن لهم نبيان كل واحد يفتي في فتوى، كان هذا رأوا بكر حتى هو صار لهم زي اللي صار لنا، هو نبي واحد وكتاب منزل واحد، والنية سليمة والطاعة والتنفيذ متوفر، فتوفرت كل شروط الاستجابة. احنا هني نقدر ننزدوها علشان الذي لا خلاف فيه، زي حرمة النظر إلى المرأة بشهوة المتبرجة ولا غير متبرجة، هذا كلهم يقولوا حرام. هل كل المسلمين الآن يقولوا سمعنا وأطعنا هذه آية؟ لا، لكن تنزيلها على مسألة زي ما قلت أن مشايخ قالوا حلال ومشايخ قالوا حرام، هذا خذيب هذا وهذا خذيب هذا، وهذا يقول أنت مش زي الصحابة تقول سمعنا وأطعنا والتاني يقول في نفس الدوة، لا هذا لا يمكن تنزيل هذه الكلمة على هذه الحالة. فهذا ما أحببت أن أنبه إليه. السيد محمد قال على متاع $2000، $2000 قاعدة على ما هي عليه بالنسبة لدار الإفتاء، ومجلس البحوث والإفتاء هو متكون من 10 أشخاص، منهم الشيخ حمزة أبو فارس، 9 منهم ما زالوا على الحرمة، واعطوك الفتوى ونشروا لك الفتوى ونشروا لك الأسباب وانت دبر، والشيخ حمزة طلع من جهة تانية وقال الجايز وانشر لك البيان وانت دبر. من يريد الورع شوف البيان هذا وشوف البيان هذا، وانت تعرف بعدين هل هذا هو اللي تديره أفضل ولا التاني تديره أفضل. أنا لنقولك تبع هذا ولا تبع هذا الآن. لكن ما عليه دار الإفتاء والتسعة الباقين من المجلس البحوث والإفتاء على أن معاملة $2000 بهذه الطريقة محرمة، فيها ربا وفيها ضمان بجعل وفيها أكل أموال الناس بالباطل. وهو اللي السيد تقريبا ما نعرفش إبراهيم ولا من هو، سيد محمد هو اللي زعلان، يعني قال هو اللي زعلان بسبب يعني قال شن دخل شركات الصرافة الفلوس عند المصرف وني عندي الفلوس، لاش حاشينهم في النصف؟ وهذا هو نفس اعتراض دار الإفتاء، أكل أموال الناس بالباطل، تحسب في ضريبة على المواطن ويأخذ فيها قطاع خاص، يعني هو ليبي واني مش ليبي، في ضمان بجعل، وهذا شرحت عليها أكثر من مرة، وفيها ربا. تو بالنسبة لأكل أموال الناس بالباطل والربا، والله ما يعني ني على الأقل ما حتى لو كان حلال على قلت الهيئة الشرعية، يعني الاستغناء عنهم من أبسط ما يكون. حتى لو تبي تعطي لشركات الصرافة أعطي بعدين دبر، روحني ما نبوش نكتبوا لك السعر لما أنت تبي تاخذ المعاملة، لا السعر تجي تلقاه في شريط ولا في مطوية ولا مطبوعة فوق الشباك، وانت لما توقف اختار الشركة اللي تبيها واعطي فلوسك وخذ الدولار. يعني هذا لا اظن ان ذكر السوم، وهذا الخلاف الكبير، وهذا اللي ربا، في ناس يقولوا راو يا جماعة كان مش ربا بناخذوها، راه كان فيها شربة بناخذوها حتى كان فيها حرام تاني، الحالة ضيق وضرك يعني الربا ما نبيش ناخذها، هو هيك يقول يعني ما نبيش ناخذها لأنه خايف يولي علي بن كيس، لكن كان حرام تاني تتحمل الدولة يعني راني والله لا نبي ناخذ. فالربا يعني لا يكلف مصرف ليبيا المركزي شيئا، حتى لو كانت حلالة، حتى لو كانت حلال لو الغوها من غادي وحطوها فوق الروشن متاع المصرف، حسب علمي لن تؤثر في العملية لا من قريب ولا من بعيد، لكن قال لا ما نبيش، نبيه لما يسجل يشوفها. هل نقدر احنا نقولوا له لا، ولا نقدر نمشي نخترقوا الصفحات ونحذفوا؟ هذا كله مش شورنا، احنا قلنا له شن نديره، هو اخذه بفتوى المركزي ولا اخذه بفتوى تانية ولا ما يبيش ياخذ بفتوى، هذاك بينه وبين ربي. قال السيد عبد الله دعم السلع السبعة الأساسية بدل دعم الـ الـ البنزينة والأشياء هذه. والله يا سيد عبد الله الإصلاح والله لا باين هو ومعروف، لكن لا يستطيعه من يريد أن يصلح. هذا ما نقدرش نقوله إلا هكيرة، الجماعة اللي يهربوا في البنزينة ويدقوا في الملايين أو ربما المليارات، واللي يهربوا في النفط الخام طول عيني عينك وسفن ماشية وسفن جاية، هذا لو تبي تدير إجراء للإصلاح حيقتلوك. أو حتى ما يقتلوكش حينطروك، أقل الأضعف الإيمان عندهم هم. فالإصلاح واضح، يعني تو العائلات الكثيرة التي تأخذ في الاعتمادات بالمليارات، لأن يكون الحمادة وحمد وياخذوا بالمليارات وما رناش ليهم أثر بكل في السوق. كل السعر، كل السلع الآن تسعر على 39 ولا 70 ولا ما نعرفش قداش الدولار، طول المهم تسعة ومعها إن شاء الله ربي يخفف علينا. أنت تأخذ فيه بستة وسبعين، علاش تبيع في الطن على 39 ولا 79؟ 3 جنيه فرق راه، وأنت ذاك مليارات وحتربح ملايين، أربح ملايين بالحلال. ما نعرف شو صاير، بعلاش أني من نلزماش كليبيا حكومة ولا مصرف ليبيا المركزي ولينا السلع والسلع عرب تربح فيها 20%، يعني في 100 مليون عندك 20 مليون ربح صافي. لا يعني نربح مليون زيهم 100 مليون يا لا، بيبعاش نعطيك يا تربح 20 باش نعطيك 5 مرات وتربح 100 مليون بالحلال، يا تربح 100 مليون بالحرام ومعاش نجيب لك، يعني معاش نعطيك. لو تقول له هكي هو حيرضى حتى ب10%، لأنه يعرف أن ملايين يوافقوا على 3% مش حتى 10%. لما تعطيه 100 مليون بالبلاش ويمشي يحصل 103 مليون وياخد 3 مليون بالحلال، هل بيرضوا بها؟ لكن الفساد، وهذا واحد قالها، الفساد أخطر من القنابل الذرية. يعني ألمانيا مسحت بالكامل، والآن من بالك ثالث اقتصاد في العالم ولا رابع اقتصاد في العالم، بينما الدول الفاسدة اللي ما طيحوش عليها حتى قطرة مية وربك عطيها من الخير ما أعطاها، تلقى ناس يصفوا في التراب زي ما نقوله. والإصلاح يبي أكثر من الوقت اللي أخذته ألمانيا واليابان، حتى اليابان يعني أخذته ألمانيا واليابان باش ولوا أحسن من قبل، لأن الضرب أطنابه، الناس معظمها ولت فاسدة، المسؤولين معظمهم ولوا فاسدين، فتبي تحاربهم أكثر مما حاربت اليابان القنبلة الذرية، وأكثر مما حاربت ألمانيا الدمار اللي صار لها والتقسيم اللي صار لها. فإن شاء الله ربي سهل وخلاص. السيد عبد الله أيضا قال تحالف تركيا والسعودية يضرب في اليمن مجاهد. اللي نعرف أن لا تركيا ولا الباكستان هم اللي داروا حلف مع السعودية، لا تركيا ولا الباكستان لهم طرف في الحرب هذه اللي دائرة حاليا. اللي نعرف هني كان من تحت الطاولة الله أعلم، لكن فوق الطاولة ما في شيء. اللي فوق الطاولة أن أمريكا واليهود اللي هي إسرائيل يضربوا مع السعودية، هذا قالوه علنا الأمريكان، حتى اليهود ما يضربوش، أي مكان تضرب فيه أمريكا لصالح اليهود. فيطلعوا مثلا السعودية يقولوا لا أمريكا ما تضربش معنا، ولو والله أمريكا ما تضربش وكذب ترامب ولا الخارجية، والله ما هم قايلين لا السعودية، ولا حيقدروا يطلعوا يقولوا يكذبوا ما ضربوش، لأن ستيرسو زي ما يقولوا مش فيدهم. ستيرسو السعودية عند أمريكا، يرى مش عند السعودية، بتعيط انت عيط وقول اللي تبي تقوله، لكن هذا اللي يعرفه أي منصف. انت راك كان تبي تكذب على روحك وتقول أني مانيش مريض، وبتقعد تاكل في السكر، حيقعد يقردوا لك في صوابعك وفي يديك والشبكية تنضرب لين تموت. أول طرق الحل أنك تعرف أن عندك سكر باش تبدأ تخدم على هذا الأمر. لازم ما تعرف أن عندك مشكلة حقيقية باش تعالجها وتمشي الأمة الإسلامية. أما تكذب على روحك تقول ما فيش مشكلة وتستمر وتقعد تدافع بالباطل، معناه أنت في الحقيقة تزيد في المرض مش ترجو الحل. بقية الكلام هذا ما نيش متكلم فيه، لكن هذا اللي شفناه وهذا اللي ريناه، وأي واحد يقول غير هكي يبدأ يكذب عليه روحه أو ينافق في دولة السعودية. واللي نافقك راهو حتى العرب لولا، تقول يعني الناس مش العرب لولا، الليبيين يعني يقولوا العرب لولا، يقول صاحبك اللي بكيك راهو مش اللي ضحكك، راه اللي بكيك ويقول لك انت غلط هكي، وكان تبي تمشي دير هكي، وكان تبي تنجح دير هكي، هذا هو صاحبك. اما اللي يقعد ينافق فيك وكذا يقولوا الزغرط وهي شايلها السيل، هذا اللي بيهلكك. فانت لما تنافق في كل حاجة تدير فيها السعودية صح ولا غلط، رأو انت ما مش تعظم فيهم هكي ولا تبي تنصره، براك انت في الحقيقة بتأديهم الى الهلاك. ما لم تضع السعودية أيديها في أيدي السنة وتقاتل من أجل السنة صح،

جوجل واعتبرني اني كذاب. خش من اللي دعم الحوثيين بعد ثورة اليمن، ومن اللي قواهم، ومن اللي خلاهم يحتلوا اليمن بغباء منقطع النظير. ما بيش نقول لك من هو، انت ابحث وشوف. فهذاك الوقت ما فيه سنة وشيعة، وتوا فيه سنة وشيعة. نحن مع أهل السنة في اليمن ضد الحوثيين. المبالغة في الحوثيين وكذا، زي ما قال، هم أعقل من إيران بمليون مرة، لكن مش معناه أنهم باهيين وأن خير من أهل السنة. لكن لما تبدأ أنت تقاتل لأجل أهل السنة، ما تقاتلش لأجل الكيان الأزرق ولا من أجل أمريكا، بعدين توجوك معك كلهم المسلمين. أما تقاتل بهذه الطريقة وبعدين تعيط تقول وينكم يا مسلمين، هذه إشكالية. بغض النظر على أن إحنا مع أهل السنة في اليمن، لكن هل الذين يتبعون عيدروس الزبيدي هذا بتحسبهم على، والإمارات تحسبهم على أهل السنة؟ والله حتى حسبتهم على اليهود إلا ظلم. الإمارات وهذا عيدروس الزبيدي اللي تحته مجموعة من المداخلة، هذا عيدروس الزبيدي علماني محروق. منيش نجيب لأهل السنة ولا الإمارات شن جايبها خاشة في حرب من أهل، من أجل أهل السنة اللي تقتل فيهم في كل تركينة؟ ما لازم تفكر هيك أنت. بعد ذلك تستطيع أن تضع النقاط على الحروف. وهذا ليس معناه أن الحوثي صحرة، وهذا اللي يقول هيك معناه غبي. إحنا نتكلموا أن أنت تبي تقوم بحرب، لابد تعرف من معاك ومن اللي ضدك. انت تحارب معاه لنفس الغايه ولا لا؟ الان اللي يقولوا فيه السعوديه ان احنا بنردوا الشرعيه وبنسيطر عليه صنعاء، وهذا كلام كويس ان بنردوها لاهل السنه. لكن الامارات تقاتل باش تقسم اليمن، ويقولوا فيها علنا، وعيدروس الزبيد يقول فيها علنا، وحتى في الانتصارات الأخيرة هذه اللي صارت في مأرب رفعوا العلم الجنوبي. فما تقول ليش هذاك يقاتل من أهل السنة واني لازم ندعمه لأن أهل السنة؟ لأن لو قلت هيك اني متخلف. بعدين نتكلم على عيدروس الزبيدي والإمارات الآن، اللي أهل السنة هادو على رأس القائمة في التصفيات وعلى رأس القائمة في الحرب عندهم. فما تكذبش علي تقول لي هذا قتال بين سنة وشيعة، هذا قتال سياسي في الأساس. فالذي يتعامل من معاه لأنه قتال سياسي، ما تقعدش أنت تسب فيه وتقول لا والله هذا ضد التوحيد ولا كلام. هذا ما أضحك بيه على روحك، ما تضحكش بيه على بقية الناس. قصوا مكة والمدينة، ما هناكش الدوة هذه. أطلع تو أنت عيط وقول لا والله هم ما هو بالغباء متاع السعودية باش يقصفوا مكة والمدينة. ويوم تبدأ الحرب بين سنة وشيعة حقيقة، والله ما مستحقين السعوديين يعيطوا ولا يقولوا تعالوا ولا غيره. سيذهب المجاهدون لأن الأرض مفتوحة، مش زي اليهود. والحوثيين والله ما ياخذوا في دينا غلوة بعدين. لكن لأن الناس الحق تعرف أن هذه ما هيش حرب بين سنة وبين شيعة، هي حرب سياسية بالدرجة الأولى، وبعدين يحطوا فيها سنة وشيعة. المهم واحد ما يبيش يكتر أكثر من هيك، لكن لازم تعرف أنت وين تمشي. قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا غرة سقط. تقولش ماشي وتصيح مع اللي صيح وانت مش عارف اصلا وين ماشيين ولا علاش ماشيين ولا شني بيديروا،
وبعدين تلقى روحك تعوم في الفراغ.

0: في الهواء. يوم يبدأ القتال بين سنة وبين شيعة حقيقة لهذا الأمر، والله ما واخذين غلوة الشيعة في يد أهل السنة، لكن لما خلوا المجال للمجاهدين الحقيقيين اللي بيقاتلوا من أجل هذا الأمر إذا صح القتال في ذلك الوقت. أما الآن فالموضوع مختلف عن ذلك اختلافا كاملا. أيضا مسألة بس نقول، شوفوا لما صارت الثورة الأولى اللي دعم فيها جمال عبد الناصر الجمهوريين وماتوا فيها 26,000 جندي مصري، شوفوا هذاك الوقت السعودية من دعمت. أنا ما نبيش نقولك، أنت فتش وابحث وشوف، لو تعرف أنت الآن يتبين لك هل الآن الصراع بين سنة وشيعة أم هو صراع سياسي ما ليش علاقة بالموضوع هذا بكل. الأخت ولا قالت عيني فيها مية بيضة وتنزل منها مية أو دموع، هل تؤثر على الصوم؟ لا تؤثر على الصوم، لا من قريب ولا من بعيد، لأن الذي كما قال ابن عباس وابن مسعود الواحد منهم قال الوضوء، أظن أن ابن عباس الوضوء مما يخرج، لا هذيك يتكلم عن الوضوء لكن تنطبق حتى على الصوم. الصوم إنما يبطل الصوم بالدخول إلى الحلق والجسم وليس بين الخروج، وبالتالي البول والغائط والدموع والمخاط هذه كلها تخرج من الجسم ولا تأثير لها في بطلان الصوم. الحاجة الوحيدة التي إذا خرجت عمدا من الإنسان تبطل الصوم هي المني، وغير ذلك كل ما يخرج من الجسم من دم أو غائط أو بول أو حجامة أو قيح أو سم اللي تبي تسميه كله لا علاقة له ببطلان الصوم. شاهد الزور هذا مجاله القضاء باش يبينه، هو بينه وبين ربي، هذا من أكبر الكبائر، يعني ذكر أكبر الكبائر ثلاثا وقال ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، قال ألا وقول الزور حتى قال الصحابي ليته سكت، يعني خوفنا هلبة لولات مرة وهذه كررها 3 مرات. وشاهد الزور هذا من أكثر الناس احتقارا، حتى يقولوا يعني المثل في ليبيا يقولوا يمشي راكب ويروح على رجليه، يرفعوه ويكبروا به، لما يمشي للمحكمة يشهد وأول ما يشهد يلزوه، خذي الفلوس متاعه أروح وين كان بتروح، أروح على رجليك ولا ملح. فهو محتقر من ناحية الشرع لأنه من أكبر الكبائر، ومحتقر حتى من الناس اللي شهد لهم أنفسهم، وهو يعني أحيانا يحصل في فلوس وأحيانا يشهد زور لغيره بدون ما يحصل فلوس، فيكون من أحمق الناس، باع دينه بدنيا أخيه. الحمام يا سيد فيصل إذا كان متربي ومعروف لسين وصاد هذا لما تشده بترده، وإذا كان الحمام العادي هذا اللي يطير في كل مكان وانت بتدير لعلافة وبيأنس إلى القابية متاعك هذا ما فيش إشكالية، وغالبا الحمام الغالي متاع 1000 و2500 و700 هذا ما يخلوناش في القابية مفتوحة باش يطير. فغالب الحمام هذا اللي تحكي عليه غالب الحمام هذا العادي المباح اللي يقدر يصطاده ولا يشده هو ليه، لكن على فرض أن جاء حمام غالي ولا رخيص وانت عرفت للشخص الثاني يجب عليك أن ترده له، وإلا يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. الـ2000 دولار تكلمنا عليها والنذر الإفتاء قاعد على التحريم. سيد محمد قال معاش متحكم في الريح بكل، توضى وصلي ولا تبطل الوضوء من هذا الريح، لا تبطل إلا ببقية الأشياء، أو في مرة قدرت تتمكن منه وأخرجته طائعا فهذاك الوقت نقول لك يبطل، أما ما يخرج جبرا عنك فهو من قبيل السلس الذي يعفى عنه، لأن هذه مشقة والباري عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. هل نشكي في فلانة اللي مدايرة سحر ولا لا؟ والله أنصح وبشدة إنك تتيقن 10% لكن تتيقن 10% إن هي، وبعدين اشكي. كان هذا ما تشكيش، راو كان شدوها وهي مظلومة، ما يعلم إلا ربي شن بيصير فيها راه، ومرات تقتل ومرات تعذب ومرات كذا ومرات مشية. فإذا تيقنت 100%، لأن تو الآن غير تمشي تقول ساحر راهم عاشب يتبتوا وكذا راهم يطبوه طول، والله أعلم شن يصير فيه. حتى بعدين تمشي تقولهم اطلع مش هو، يقولوا لك روح، يدكوك حتى انت معاه في الحبس. وبالتالي تيقن 100% قبل ما تظلم إنسان بريء. إذا كان أقر بهذا الأمر، أو عندكم تصوير أن مثلا جت في الليل وحطت حاجات وتيقنتم من ذلك الأمر، اشكي فيها. وكان عندك شك حتى 5% لا تفعل، لأن تلقى الله عز وجل وأنت مظلوم منها خير من أن تلقاه ظالما لها. هذا
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
2: والله للأمانة ننصح أن اللي عنده عقد من هذه العقود يشبهني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عنده تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز، أن الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك، وفيه اللي هي ملك للدولة ولكن عطل على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله تنتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عنده بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة، واحد يملك نقول نص هكتار، واحد هكتار، واحد كذا كذا، مزارع الناس عادية سواني.
1: نعم.
2: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة، 4 هكتارات أو 6 هكتارات وكذا، وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات ولا غيرها بيحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم نقول إحنا نص هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية ولا حصلوا في الجديدة، والجديدة اللي حصلها هذاك هو ما هيش مقابل الأمتار متاعها، فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا. هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهو لصلح ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة، احنا نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم، راهو الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا للي في ايديهم الأوراق واللي في ايديهم الأرض، يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما جيل وارث شنو يقولوا له؟ يقولوا لا، هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة. ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
1: نعم.
2: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وانت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما يجي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول لا هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة، على الأقل ينظروها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
1: نعم، بارك الله فيكم.
3: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلية باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق على شيء، وعندي بنت يعني بنخطبها، لكن عائلتها شرطين لازم تعيين في الدولة، وانا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة أنا متعين، بس لكن مش هناخد المرتب لأن حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة متاع التعيين ونعدل كل شيء. أنا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن أريد الزواج بهذه البنت، وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك يعني فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا، هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال شهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل، وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة، لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يعني ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا، ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا. يعني راه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك. فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة، وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
4: الأخ عبد الله من مصراته قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنه صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فضليتن كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر ويقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا ينزلوا علينا إحنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غرفكني أنا، خليني توفي الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا من أمن العقوبة أساء الأدب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذاك ما ندوروش يبكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. إحنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه، يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت أخذت ميزانيات وتعهدت أن الضيم عشير مش بكل وبيعوا مولداتكم مش عارف شن، وين شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا.
5: الأخ حسين قال أن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عاش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال لي أنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زالت سلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن عن هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
3: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كدت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
5: بارك الله فيك شيخنا.
4: هذا أيضا سائل يقول هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لازم من يد بيد. الذهب مثل بمثل ويد بيد، لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجز، لابد يدا بيد، ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب الأخ سائل الكريم لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف وما زال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا وليس بينهما شيء، يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء، لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: من رياض الصالحين، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم، متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وعن الطفيل بن أبي كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع؟ ولا تسأل على السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق. وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح.
6: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
7: باب كيفية السلام. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم. أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم. أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب عيادة المريض. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟

0: أسقيك وأنت رب العالمين. قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. العاني الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم.

0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت:
2: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي.
1: من رياض الصالحين.
2: باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب جواز قول المريض: أنا وجع، أو شديد الوجع، أو موعوك، أو رأساه، ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين.
2: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت، على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر.
1: من رياض رياض الصالحين.
2: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ومعناه: ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات.
1: من رياض الصالحين.
2: باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
2: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله تعالى وتوفيقه وتيسيره في شرح كتاب الحج من نظم ابن عاشر المسمى المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة، إلى آخر الأبيات التي تتجاوز 60 بيتا. وقد سبق لنا أن ذكرنا عند الكلام عن نظم ابن عاشر أنه من أفضل الأنظام أو المتون التي فصلت أحكام الحج. وتعريف الحج في اللغة هو القصد، معنى الحج في اللغة هو القصد. وقال بعض اللغويين كالخليل: هو كثرة القصد إلى معظم. فزاد على معنى القصد 2، الكثرة والتكرار، يعني كما قال بعضهم، وأن يكون الشيء المقصود معظما. وهذا التكرار ومعنى التكرار ومعنى الكثرة في القصد والتوجه قد يستأنس له، أو ربما أخذ من قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فمعنى المثابة أن معنى مثابة أن الناس يكثرون التردد إليه، وأن من ذاق حلاوة زيارته ولذة القصد إليه لا ينفك عن الرغبة في العودة إليه مرة أخرى. وأما في الاصطلاح فتباين التعريفات علمائنا من حيث التعبير والكلمات، ولكن لعل من أوسطها ويعني وهو تعريف واضح وليس مختصرا اختصارا مخلا ولا معقدا بالأسلوب المنطقي الذي يحتاج في شرحه إلى تعريفات أخرى وتطويل. لعل من أفضل هذه التعريفات ما عرفه به الشيخ الدردير رحمه الله في الشرح الكبير على خليل، عندما قال في تعريفه: وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام. فجمع في هذا التعريف أركان الحج وأشار إلى واجباته ومتمماته الأخرى من السنن ونحوها بقوله على وجه مخصوص، فذكر الوقوف بعرفة وبدأ به لأنه هو لب الحج وهو الركن الأعظم في الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولأن الوقوف بعرفة إذا فاتك فقد فاتك الحج، إذا أدركت الوقوف بعرفة فكل الأمور الأخرى يمكن أن تتدارك وتلحق ويسقط بعضها من غير الأركان إذا تمكنت من الوقوف بعرفة لحظة ليلة النحر. فبدأ ولهذا بدأ بها، فقال بدأ بركن الوقوف، فقال: وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، يعني بعد غروب شمس اليوم التاسع. الركن هو أنك تقف بعد غروب الشمس في عرفة ولو لحظة، وسيفصل الناظم وشراحه يعني هذا الركن وما يتعلق به. ثم ذكر الطواف وهو طواف الإفاضة، الركن هو طواف الإفاضة أو الذي يسمى أحيانا طواف الزيارة بخلاف طواف القدوم، هذاك أمر آخر سيأتي الكلام عليه، وبخلاف طواف الوداع الذي هو سنة عند علمائنا. فقال: وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك، ويقصد بقوله كذلك يعني سبعا أيضا كما هو معلوم، الطواف سبعة أشواط والسعي سبعة أشواط كذلك على وجه مخصوص بترتيب معين تضاف إليه الواجبات والسنن وغير ذلك. ثم قال: بإحرام، يعني هذه الأركان وهذه الأعمال يصاحبها الإحرام، وسيأتي تفصيل ذلك. وأما حكمه فالحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى وجوب الحج في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما في السنة فقد ورد في أكثر من حديث، لعل من أشهرها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: والحج لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وقد أجمعت الأمة على أن الحج فرض على المستطيع، وحتى قالوا إن من أنكر وجوبه خرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. ووجوب الحج هل هو على الفور أم هو على التراخي؟ يعني هذه مسألة معروفة، يعني هل يجب عليك أيها المسلم أن تحج في أول عام توفرت لديك فيه الاستطاعة على الحج، أم أنه حتى لو كنت مستطيعا في هذه السنة على مستطيعا للحج فإنه يمكنك أن تؤخره إلى عام آخر أو إلى أعوام أخرى ما لم تخش الفوات؟ يعني من قال إن الحج واجب على التراخي شرط ذلك بألا تصل إلى حد تخاف فيه أن يفوتك الحج بالكامل بالكلية، يعني لا تستطيع أن تحج إن لم تحج هذه السنة، كمن مرض مرضا يعني مخوفا ولكنه يستطيع أن يصل إلى مكة وخاف إذا لم يحج في هذه السنة أنه يمكن أن يعاجله المرض ويموت فلا يستطيع أن يحج، لن يدرك الحج بعد ذلك، هذا خوف الفوات. أو أن الطرق ستغلق أو ستحصل مشكلة تمنعه من الوصول إلى الحج إن لم يحج هذه السنة، ففي هذه الحالة يتفق الجميع على أنه يجب عليه أن يحج في تلك السنة. وفي وقت إذا كان الإنسان يخاف أن يفوته الحج فإنه يجب عليه أن يبادر ولا يبقى خلاف في فوريته عندئذ. وكذلك قالوا: من فسد حجه، طبعا سيأتينا أن الذي يفسد حجه يجب عليه أن يكمله حتى لو فسد، إذا ارتكب الحاج ما يفسد حجه لا يجوز له أن يقطع الحج ويرجع إلى بلده مثلا، لا، لابد أن يكمل تلك الحجة ولو فسدت، ويجب عليه أن يقضيها. متى يقضيها؟ ليس على التراخي، اتفق الجميع على أنه يجب عليه أن يقضيها في العام القابل، العام الذي بعده، فيصبح هنا يعني يجب عليه أن يحج على الفور في هذه الحالة أيضا. إذن عندنا حالتان يتفق علماؤنا على أن الحج يكون فيهما واجبا على الفور، الأول هو خوف الفوات، والثاني هو يعني عند فساد الحج فيجب عليه أن يقضيه في السنة التي بعدها ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد ذلك. ولهذا قال خليل رحمه الله في مختصره: وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف. يعني في تراخي في وجوب الحج على الفور أو أنه واجب على التراخي ما لم يخف الفوات كما ذكرنا، هذا فيه خلاف. ولكن المشهور والمعتمد في المذهب هو أنه واجب على الفور، والذين قالوا إنه واجب على التراخي يعني استدلوا بأن الحج فرض في السنة السادسة عند جمهور العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، فأخذوا من هذا أن الحج لا يجب على الفور، والقائلون بأنه واجب على الفور يقولون إن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج كان لموجب ولعذر، ولأنه انشغل بالغزوات أو لأنه كان يريد أن يحج يعني حجا صحيحا خاليا من مظاهر الشرك في مكة، وأيضا حتى يكون موسم الحج سالما من النسيء وهو تغيير الأشهر وإفساد يعني أشهر الحج بسبب النسيء الذي كان يفعله الكفار، وهو يعني إبدال شهر مكان شهر، والخطأ أيضا في أشهر الحج كان ذلك يعني مبررا أو مسوغا لتأخير الحج، وإلا فهو واجب على الفور. وهذا كما قلنا هذا هو المشهور في المذهب وهو الراجح في المذهب أيضا كما قال المحققون. وأيضا بعض من قال إن الحج واجب على الفور لم يسلم أن الحج فرض في السنة السادسة، بل قال إنه فرض في السنة التاسعة، والذي نزل من القرآن في السنة السادسة مما يتعلق بالحج ليس هو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإنما نزل في السنة السادسة قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية لا تدل على وجوب الحج ولا العمرة بذاتها، ولكن تدل على وجوب الإتمام لمن تلبس بالإحرام بالحج أو بالعمرة. وفضل الحج معلوم جاءت به الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل من أعظمها ومن أشهرها كذلك الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو الكلام الفاحش أو الكلام المتعلق بالعلاقة مع النساء، علاقة الرجل بالمرأة ونحو ذلك. فمن حج بهذه الآداب وهذه الشروط يعني رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني لا ذنوب عليه. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحج المبرور قالوا هو الحج المستكمل للشروط والآداب، وقالوا إن من علامات الحج المبرور أن يكون الإنسان بعد الحج أفضل حالا مع الله تبارك وتعالى منه قبل الحج. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الجهاد قبل الحج وقدم الجهاد على الحج، ولكن في هذا تفصيل يؤخذ من عموم الأدلة، وقد فصل علماؤنا هذا يعني وذلك في كلام خليل في مختصره وشراحه عند قول خليل وفضل حج على غزو، ثم ذكروا يعني صورا أربعة، لأن الحج أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون تطوعا، وكذلك الجهاد أحيانا يكون متعينا وأحيانا يكون فرض كفاية وأحيانا يكون تطوعا أيضا، فيعني يتفاوت الأمر. فإذا كان الجهاد متعينا كأن هجم العدو على ديار المسلمين أو أمر ولي الأمر الشرعي الإمام الخليفة أو الحاكم الشرعي كما نقول اليوم، إذا أمر أناسا معينين بالقتال فيصبح ذلك فرض عين عليهم، فهذا يقدم ويفضل على الحج حتى لو كان فرضا. وأيضا من البدهي وقد ذكروا ذلك أن الحج إذا كان تطوعا فهذا من باب أولى أن يقدم عليه الجهاد. وكذلك يفضل الجهاد إذا كان في الثغور المخوفة، يعني المواضع والمحاور كما نقول اليوم، أو الجبهات أو المواطن التي فيها القتال فيه شدة الخوف، لأن شدة الخوف هذا يعظم به الأجر. ففي الثغور المخوفة كما يقولون يعني يزيد فضل الجهاد ويتفوق بذلك الجهاد يتفوق على الحج حتى لو كان الحج واجبا. وهكذا يراعى الحال والثغر وحال المسلمين، أيضا يراعى في ذلك كله. وكذلك في تفضيله على الإنفاق، يعني إذا كان عندك مال هل الأفضل أن تنفقه في الحج أو تنفقه في الصدقة؟ فيعني إذا كانت صدقة تطوع فالحج أفضل منها، وقد نص خليل على ذلك أيضا في مختصره. وبخلاف ما لو كانت الصدقة واجبة فإنها تقدم على الحج ولو كان الحج واجبا. فلا بد أن نعرف مراتب هذه الأعمال، أو من الجيد نقول يعني من الجيد أن نعرف مراتب هذه الأعمال حتى لا يشغلنا يعني الأمر المفضول عن الأمر الفاضل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من مكايد الشيطان مع الإنسان هو أن يشغل في مرتبة من المراتب يشغله بالمفضول عن الفاضل، عندما ييأس من إدخاله في الشرك وفي البدع وفي الكبائر وفي الصغائر، فإنه يشغله بالأمر المفضول حتى لا ينتبه للأمر الفاضل، فيضيع عليه أجورا كثيرة. وقد يقع الإنسان في الوزر إذا اشتغل بالمستحب على حساب الفرض. لابد من معرفة في هذه الحالة الأخيرة، يجب معرفة مراتب الأعمال حتى لا يقع الإنسان في الوزر من حيث يطلب الأجر. والمشهور عند علمائنا أن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، ويعني بعض العلماء قالوا لا، الحج ماشيا أفضل لأنه أكثر مشقة، ولأن الله تبارك وتعالى قدم الرجال على الركبان في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الرجال هنا جمع راجل وليس جمع رجل. يأتوك رجالا يعني راجلين على أرجلهم، يعني مشاة يأتون إلى الحج. ثم قالوا على كل ضامر، يعني على الخيل الضمر السريعة، أو يعني وعلى كل ضامر، أو على الدواب الضامرة يعني الضعيفة من كثرة الجري أو نحو ذلك. قدم المشي. والذين يقولون الركوب أفضل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وهذا يدل على أنه أفضل. وهنا هذه تتعلق، هذا الخلاف مبني في جزء منه على الخلاف في الأفعال الجبلية، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تقتضيها الطبيعة البشرية، كالركوب مثلا. الركوب هذا أمر بشري، يعني
5: إذا كان وحده منفصلا عن العبادة فهو أمر جبلي لا يوصف بأنه سنة ولا يطلب فعله كمطلق الأكل والشرب بدون الوصف المخصوص يعني. فهذا يعني لا يشرع ولا يطلب الاقتداء فيه. لكن إذا هذا الفعل الجبلي من أفعال البشر التي هي في طبيعتهم يفعلها البشر، الأفعال التي يقوم بها البشر جميعا يعني من الأفعال الضرورية مثلا كالأكل والشرب، يعني هذه لا إذا تعلقت بالعبادة يحصل فيها التردد، ومن هنا جاء الخلاف. يعني الركوب هذا فعل جبلي، لكن لما تعلق بعبادة الحج ركب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فهنا اختلفت أنظار الفقهاء والأصوليين لركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. هل نغلب فيه جانب التعبد باعتباره وقع في عبادة الحج، أم نقول يبقى هو فعلا جبليا بشريا لا نقول إنه أفضل من المشي؟ وقد نظم هذا في المراقي عندما قال وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، يعني ليس دينا يتعبد به كالأكل والشرب، من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، يعني بدون أن نلاحظ الوصف الخاص. يعني الأكل هذا فعل جبلي، لكن كونك تأكل بيدك اليمنى وتأكل بثلاث أصابع هذا عندما نلاحظ طريقة الأكل ووصف الأكل هنا يدخله التعبد، نقول يستحب أن تأكل باليمين وأن تأكل بثلاث أصابع، وتدخل في يدخل في ذلك يعني ما يتعلق بآداب الأكل. ثم قال يعني بيّن أمثلة وذكر مسألتنا هذه، فقال فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، يعني الحج راكبا يجري على هذا الخلاف في الفعل الجبلي إذا تعلق بعبادة، لأن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو من جهة فعل جبلي الركوب، لكن كونه جاء في عبادة يعني فشابه أمر التعبد، فلذلك اختلفت أنظار الفقهاء. كذلك الضجعة بعد سنة الفجر أو بعد رغيبة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر يعني السنة اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، فاضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جهة هو فعل جبلي، ولهذا علماؤنا المالكية قالوا لا يشرع فعله استنانا، يعني هذا أمر جبلي، لكن أنت تعبان تريد أن تستريح قليلا قبل أن تصلي فرض الصبح فيمكن أن تضطجع، فلاحظوا غلبوا فيه الجانب الجبلي الطبيعي البشري. وقالت الشافعية رحمه الله تعالى أنه من السنة أن يضطجع الإنسان قبل أن يصلي صلاة الصبح الفريضة استنانا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلاحظوا فيه أنه فعل قبل العبادة بين سنة الفجر أو رغيبة الفجر وبين فريضة الصبح، ولذلك ذكره في المراقي في مراقي السعود فقال فالحج راكبا عليه يجري، هذه مسألتنا، كضجعة بعد صلاة الفجر. وكذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم من كداء، دخوله لمكة في حجته من كداء منطقة، وخروجه من كدى، يعني قالوا يعني افتح وادخل وضم واخرج، يعني حتى لا تنسى كداء وكدى ولا يلتبس عليك أمرهما، في الدخول كداء وفي الخروج كدى، منطقتان مختلفتان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء بفتح الكاف والمد، وخرج من كداء بضم الكاف وبالقصر، فقالوا افتح وادخل، يعني كداء في الدخول وضم واخرج، كدى في الخروج. فدخول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان وخروجه من ذلك المكان ونزوله بالمحصب بوادي محصب من منى، هل يعني هو تعبد أم جبلة؟ فاختلفت أنظار العلماء في ذلك بعضهم يغلب الجانب الجبلي وبعضهم يغلب الجانب التعبدي، ولكل وجهة. ويعني هذه المعاني من الجيد أن يتصورها الإنسان لأنها توسع أفقه ولا يضيق أفقه ويتعصب ويتم

يعني منازع الفقهاء والأئمة وأصحاب المذاهب فيتسع أفقه. نعم، فهذا ما يتعلق بفضل الحج، يعني استطردنا فيه قليلا. فقال: الحج فرض مرة في العمر، للحديث الذي ذكرناه، يدل الحديث الذي ذكرناه عندما سأله ذلك الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فلم يرد عليه إلا في الثالثة وقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فاتفق المسلمون على أن الحج فرض مرة في العمر، ولكن قال العلماء إن الحج فرض متعين على كل إنسان في نفسه مرة في العمر بشرط الاستطاعة، وباقي الشروط سنتطرق إليها لعله إن شاء الله تعالى. ولكن يجب أن يعلم أن المسلمين في عمومهم يجب عليهم وجوبا كفائيا أن يقيموا الموسم كل سنة. يعني لو جاء المسلمون جميعا في سنة من السنوات وقالوا: لا نريد أن نحج، يعني على فرض أن هؤلاء المسلمين حجوا من قبل، هل يجوز لهم ذلك؟ لا، لأنه من فروض الكفاية إقامة الموسم كما قال علماؤنا وغيرهم. يعني يجب أن لا يخلى البيت من حجاج في كل سنة، هذا فرض كفاية. إذا لم يقم به أحد، لم يحكم بالحج أحد في سنة من السنوات، في سنة من السنوات أثم جميع المسلمين. الحج فرض مرة في العمر، يعني فرض متعين مرة في العمر. أركانه: إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. يعني أشار إلى الأركان، لأننا في الحج عندنا شيء يعتبر ركنا، وعندنا شيء أو عمل في الحج يعتبر واجبا، والركن أو نقول الفرض. نحن عندنا كسائر العلماء باستثناء الحنفية جمهور العلماء، الفرض والواجب عندهم شيء واحد، الفرض والواجب بمعنى واحد، إلا الحنفية يفرقون فيقولون: الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن مثلا، والواجب ما ثبت بدليل ظني كأحاديث الآحاد، هكذا فصلوا. نحن عندنا الفرض والواجب شيء واحد، لكن في باب الحج فقط يختلف الفرض عن الواجب. فالفرض بمعنى الركن في الحج، إذا قلنا فرض معناها ركن، معناها هذا لا بد من الإتيان به، لا ينجبر بالدم، لا تستطيع أن تجبره بدم. إن فاتك الفرض الركن لا تقول أذبح هديا، لا، ذلك في الواجب. الواجب في الحج إذا فاتك فتجبره بدم، يعني تذبح شاة أو غيرها، أو تفدي، يعني إن تركت واجبا من واجبات الإحرام وارتكبت محظورا من محظورات الإحرام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا في الواجب ينجبر بالدم، يمكن إصلاح تركه وتعويضه بدم، بذبح يعني، بهدي. لكن الركن لا. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: أركانه إن تركت لم تجبر. ثم ذكر الأركان، أركان الحج أربعة، على مشهور مذهبنا أركان الحج أربعة، فذكرها في البيت الثاني قائلا: الإحرام والسعي وقوف عرفة. يعني ووقوف عرفة، هذا العطف بإسقاط حرف العطف، معروف هذا في النظم، جائز في النظم. الإحرام والسعي وقوف عرفة، هذه ثلاثة: الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. ثم قال: ليلة الأضحى، يعني هذا وقت الوقوف بعرفة، ليلة الأضحى يعني بعد غروب يوم عرفة، بعد غروب اليوم التاسع، والليلة التي تسبق ليلة، يعني التي تسبق يوم الأضحى، يوم النحر، اليوم

0: العاشر، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. الطواف ردفه يعني تبعه، تبع وقوف عرفة. لماذا قال يعني الطواف ردفة؟ يعني الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة، حتى يبين لنا أن المقصود بالطواف الركن هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة وليس طواف القدوم. أنت إذا يعني جئت محرما بالحج فتطوف أول ما تصل إلى مكة تطوف، أول ما تقدم مكة تطوف، ولهذا سمي طواف القدوم. هذا ليس ركنا، هذا واجب. ولهذا وبين لك هنا قالك والطواف ردفه، يعني الطواف تبع الوقوف بعرفة. يعني أنا أقصد، كأنه يقول لنا أنا أقصد بالركن، بالطواف الركن، ليس الطواف الأول عند وصولك لمكة، ذلك واجب وليس هو الركن، ليس هو الفرض هنا، وإنما ذاك واجب يجبر بالدم. لكن نحن نتكلم عن الأركان الأربعة التي تجبر، التي لا تجبر بدم، والتي أحدها هو طواف الإفاضة. متى يكون طواف الإفاضة؟ قال والطواف ردفة، يعني الطواف الركن هو الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة، ردفه يعني تبعه، يعني يكون بعد الوقوف بعرفة، وذلك هو طواف الإفاضة، والذي يكون عادة في يوم النحر، لأن الطواف من أعمال يوم النحر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وألا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
3: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
2: نعم.
3: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك كالفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك كالفعل يعتبر. إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل.
2: نعم.
3: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، يجب عليه الكفارة يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم خير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن انقاذه، وانت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور اهل العلم، فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
2: انا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج انه يرجع لتقرير الطب وكذا
3: بالضبط يعني، الله اعلم حتى تكون الفتوى دقيقة. نعم. من ناحية وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. لبعض الناس اللي ما بيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب الدم وتهموني بهني وشين يطلعني من الحبس وللأسف أنه يحبس. هي بعض المادة الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر بعض نظر حتى في القوانين والله أعلم لست مختصا في القوانين, لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو بينقذه مش حيكلم حد, أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف, لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بشدوه للشرطة وبقفوه والله أعلم لن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان, يعني يعني إعذار شرعي في نهاية قد الروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة, لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل والحدث في تلك اللحظة, يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى, حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى وأن قد روح مسلم يعني, ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. فهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية, وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب, هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني, فتجد من يمشي معك يعني, وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت هي من ناحيتين, من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح, وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني حتى مهما تقول له الحال يعني من ناحية شرعية نتكلم الله أعلم.
2: الآن نحن نوجه أنه يرجع للتقرير الطب الشرعي ويجي يستفتي للدار
3: هذا الذي أعلمه الله أعلم.
2: الله شيخ بارك الله فيك.
4: الأخت سامية سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة, قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح, وشريت نحن في البطاقة نفسها الآن نحن دار الإفتاء اللي بيه متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة, وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة, وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة, لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ب بعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
5: سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة من بوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشريها منا واحد من أولادنا, هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث, عندهم البنت لا ترث علاش, والله ما بيخش علينا غريب, باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك, يعني كيف تغزي أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك, والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر, يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث إما النسب وإما يعني النكاح يعني المصاهر, هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح, وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع, شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض إيه قداش حقها في السوق اللي عطيلك 100,000, تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس, لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي, شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت, بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا, الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة, اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة, إذا كانت رضيت أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس, لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرث باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم. لما بيبيع قولوا لا معلش نشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي. تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها، ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل إنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا. رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه. رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس أعطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خذوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي ياخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته، رأوا الله عز وجل لن يبارك له. بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش.
6: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون دليلهم. العلماء نعم. نعم يعني يتحاجون. العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في فتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا،
7: نعم
6: يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا، أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفوه، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
7: نعم.
6: فكيف تتجرأ؟
4: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيعه في أجهزة إلكترونية، وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مدة 24 ساعة. في راجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما نتحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، لا نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تاكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع الا بعد 14 يوم وما عندكش طريقه باش تتاكد هذا العيب هذا كان موجود من البدايه والله حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي بتاعه كان قوي والله. ففي هذه الحاله لا يلزمك شرعا ان تتحمل الخساره بمجرد هو الدعوه خاصه لما يتاخر التاخر الطويل هذا اللي هو عاده وما يخبركش اللي عنده لا. ف يعني ان كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع فهذا هو العدل يعني هذا هو العدل في هذه الصوره ان نشوفه هل حصل هذا الامر ام لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الاصل سلامه المبيع عند التسليم واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وان العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الاثبات. ايضا من القواعد البينه عند المدعي واليمين على من انكر لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المده 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك في هذه الحاله يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والاصل في البيع ان العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى بنقولوا قاعدة اليقين اللي هو بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز ودعوة ان العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا امر محتمل هذا يحتاج الى اثبات. واحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث منعرفوا السبب العطل ما هوش من العدل أن نلزم البايع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح له بأسلوب يعني قول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقودة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك. لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما ترد لهاش يقول لك هذا هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها هو مش كان قالها معناه أنك ظالم وأنك لا لا إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت لهش وكذا وما بينت لهش هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أمتى ما يضركش لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا الجهاز للفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل التسليم ولا غير كان فعلا قديم وانصف الرجل كان ما تبتش ذلك وظهر أن العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال أنت لا يلزمك رد الثمن لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
7: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
8: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس. فالرجل ماذا ما هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه
7: كويس.
8: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه هل استشعرته أم لا. إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها نقول حين استغفلها وكذا فهذا لا يضرها نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها
7: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل
8: يعني. نعم القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل إما أن يقصد وإما أن يجد.
7: نعم الله يبارك فيك شيخ.
4: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر ونخذ به كل الفريضة وذكر لك يعني نفرقوا بيناتهم باسم الرغيبة. نعم هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يقصد به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقصد بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فأول الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل

الخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا